نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

يحيى وما يحيى خفي، يحيى وما يحيى خفي، وهو الوفي ابن الوفي، رفع الأسنة واللوى، ومضى بكل تلهف، حمل الهداة بقلبه من عترة الهادي الصفي، وكفى بآل المصطفى قرناء آي المصحف. يحيى أقول فيرتقي شعري وتزهو أحرفي، من أمة نبوية منها المكارم تصطفي، خابوا المنون بعزة وأمانة وتشرف، قصدوا رضا الله لا عرضا ولحظة زخرف، رفضوا الحياة بذلة من ظالم متعسف، آل النبي فضائل عظمى وروعة موقف، كل الشباب بعصرنا من ناشئ ومكلف، سيروا على آثارهم إن كان ثمة مقتفي، آل النبي نوابغ بلغوا الكمال المعرفي، أنسابهم بفعالهم وبدون ذلك تنتفي، إن العراق تقضي وبغير فعل تنطفي، يحيى تشرف عصره وكتاب كل مؤلف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: نحن في هذه المناسبة نذكر علما من أعلام البشرية ومن أعلام أهل بيت خير البرية زيد بن علي سلام الله عليه، فاتح باب الجهاد والاجتهاد، فنهل وعلم من علوم أبيه ومن أخلاقه ومن سيرته، وهو كما تعلمون سيد السجادين وزين العابدين، ثم عكف على القرآن حتى سمي بالمدينة بحليب القرآن.
1: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني به. ثم قال: اللهم لك خرجت وإياك أردت، ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيته ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا. والعون بال

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل. روي أن النبي نظر ذات يوم.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: ليستعين بنا من ضعف ولا ليستأنس بنا من وحشة، وإنما خلقنا كما أخبرنا في كتابه لعبادته، ليعدنا بذلك وبهذه العبادة لضيافته الدائمة الأبدية السرمدية، ليميز الخبيث من الطيب كما قال جل شأنه وتعالى سلطانه: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا الابتلاء في هذه الدنيا بما أنزل علينا من الأوامر وبما أنزل علينا من المناهي. فمن كان مؤمنا، والإيمان في اللغة هو التصديق، يعني مصدقا بأن هناك رب وأن هناك بعد الموت حشر ونشر وحساب ثم جنة أو نار، المؤمن المصدق بهذا الشيء سيكون خائف من العقاب ومن شدة الحساب ومن أهوال يوم القيامة، ومشتاقا إلى تلك الجنة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ووصفها بالأوصاف المغرية، بالأوصاف الجميلة، بالأوصاف التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها، لا يستطيع إطلاقا أن يتصور كلها. أولا في وسعها، ثانيا في جمالها وفي ماهيتها، لأننا لا نعتاد ولا نتصور إلا ما نعتاد، لا نعتاد من الملك ومن الجمال ومن الزينة ومن يعني البهارج إلا عمارات تبنى من الأحجار ومن الطين وأشجار لها ثمر محدد، معظمه يكون له خلفية سيئة وإن كان لذيذا، أشربة كذلك محدودة معينة. نتصور هذا الذي قد رأيناه وقد شاهدناه، لكن ما وصف الله سبحانه وتعالى به جنته من ناحية الوسع، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه عرضها كيف سيكون طولها؟ وكيف قال السماوات؟ لم يقل السماء، السماوات السبع والأرض، وهذا عرضها. الأرض بالنسبة للمجرات المتكونة من مجموعات، كل مجموعة فيها نجم وكواكب حول تدور، هذه تمثل جزءا يسيرا لا يمثل يعني رأس مغرز أصبعات في فلات من هذا الكون، وهي داخل السماء الدنيا. السماء الدنيا داخل السماوات السبع، وكل سماء بينها وبين السماء التي تحتها ما لا يعلمه إلا الله ما مسافات. الجنة هذا عرضها، ويمكن أن إيش عادها أعظم من ذلك، ولكن أراد أن يخبرنا بما نستطيع أن نفهم عرضها السماوات. ثم إنها لم تعد لجميع البشر، ما بلا المن للمهتدين، فكم سيكون نصيب الإنسان الواحد المؤمن الذي يدخل الجنة من هذه الجنة. هذا من ناحية الوسع والمسافات الشاسعة، ونحن نتكاثر على شبر من الأرض، ويكدح الإنسان طول عمره على حبلها وحبلتين وثلاثة وعشرين حبلة، لا سيما إذا كانت في مكان جميل، يعني قد يفقد الإنسان روحه من أجلها. وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا ننتظر، يعني لا ننظر إليها ولا ننتبه إليها، مع أنها من صفاتها الحسنة، صفاتها العظيمة، أنهارها مضطردة وظلها ممدود وماؤها مسفوح وأبيارها مرمة. الأنهار ليست كما نعهد من أنهار الدنيا، أعظم نهر نتصوره أو يعني نعرفه نهر النيل، تمشي فيه السفن، لكن مليء بالوحل، مليء بالطحالب، مليء بالمخلفات من استطاع الإنسان أن يشرب منه رغم أنه عذب لما يتدفق إليه من البيارات وإلى ما يتدفق إليه من الأمور الوسخة القدر. أما أنهار الجنة فمن ماء غير آسن، ما فيه عفونة، ما فيه كدر، ما فيه أي ترسبات إطلاقا، ماء أعد لأولياء الله بقدرة الله ومن ضيافة الله ومنه وكرمه على عبده. يسمى نهر سلسبيل، يسمى منه نهر الكوثر، أنهار متعددة بأسماء فائقة تدل على صفات رفيعة. هذه أنهار الجنة، منها أنهار من خمر لذة للشاربين. خمر، الخمر في هذه الدنيا رغم صفاتها القذرة، يعني الوعاء الواحد منها، القارورة الواحدة بآلة قد يبلغ يعني سعر القنينة الواحدة $2000 فما فوق، رغم أنها تقول العقول يعني تسلب العدل، ويصير الإنسان يعني عبرة لمن اعتبر، يسلب عقله وبعضهم يتلطط بين جوانه وإلى آخره بسبب هذا الخمر. أما خمر الجنة الذي أعد للمؤمنين وللمتقين فإنه خمر لا يغول العقول ولا هم عنها ينزفون، هي ما تنزف عقولها، هذا أنهار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل قصر، ومنها أنهار من عسل، عسل مصفى، مصفى عسل الذي هو في هذه الدنيا تجلبه النحل على جناحها، آلاف أو ملايين النحل تحصل لك في اليوم كيلو ولا كيلوهين ولا نحو، هذا إذا قدر جارعي كبير، والله أعلم تصليها وتأكلها. في الجنة نار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل أرضية للمؤمنين، أنهار من لبن لذة للشاربين، لبن حليب، الحليب يعني الحيوان في هذه الدنيا يعني أفضل ما قد يكون غزير اللبن الجاموس، إذا كانت يعني جيدة وفي خير الدرها خليها أنها تحلب في يومها 20 لتر يعني على أكثر تقدير، مع ما تحتاج إليه من علوفة ومن كد ومن نكد وتشغلها للبيت بعد كله، وهذا نهر يجري من اللبن، وهكذا هكذا الصفات. أما بالنسبة للدور كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، من دورها وقصورها ما هو مبني من الذهب الخالص، احنا إذا جاء هو عسل موهوه من فوق بقطع معدنية يكون لها صفات حسنة، ولا يبلطوه بلاط من داخل مصنوع من الخزف، إذا جدوا من أجمل البيوت وشباكها إنها معدن ولا بلاستيك ولا خزف، إذا كان جدوا من الفاقة، هذا مبني من أجاده إلى راجع من الذهب الخالص وشرافاته الفضة، ومنها ما هو مبني من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب الخالص، ومنها ما هو مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا كما ورد على الكتاب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الأرض. أما ماهية الذهب والفضة فليست كما نعهد من فضة هذه الدنيا، دي من غالي فيها والجرام بآلة، هو فوق ذلك لأنه لا يعهد في الدنيا من جنسه إطلاقا، كما أخبر الله في كتابه قال جواريرة من فضة، الجوارير في اللغة العربية هو القزاز الشفاف، قزاز يسمى جوارير، قال إنه صرف ممرد من جوارير، عندما دخلت بلقيس إلى صرح نبي الله سليمان فكشفت عن ساقها، كان لجة من بحر ماء وبين الأسماك وعليه من فوق الزجاج الشفاف، فاعتقدت إنه بحر فكشفت عن ساقها، قال إنه صرح ممرض من جوارير، ما هو الجوارير في اللغة العربية هي إيش؟ الزجاج الشفاف الذي يرى ما بظاهره من داخل ويرى ما بداخله من ظاهره، وقد ورد في بعض الأحاديث أن إيش دخول الجنة من ذهب خالص وشرفاته الفضة، ومنه ما هو من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب، ومنه ما هو لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يرى ما بظاهره من داخله ويرى ما بداخله من ظاهره. هذا يعني منع هذا في هذه الدنيا، ولكن هذا منهم حد. لكن من أنفسنا في الأمانة الفارغة هي لمن جد والتهاب وحرص عليها بالعمل الصالح وبترك المحرمات واجتنابها وبالانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى ولو كان فيه مشدة على نفسه. ألا أشجار الجنة، العادة من أشجار هذه الدنيا أن معظم الأشجار المثمرة يكون لها موسم محدد تثمر فيه وبقية السنة ما تثمر فيه، معظم الأشجار المثمرة، وفي وقت غير ثمرها تشهد ورقها وتكون بيش ما لا حوزان خطر. فالجنة لا
1: خطرها دائم،
0: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم أي ثمر فواكهها مستمر ما هي موسمية، وكذلك ظلها دائم. الشمس ما فيها شمس، لأن عادة الشمس وإن كانت تغذي الأشجار وتغذي الأجسام وتفعل وتفعل، لكنها لها أشعة ضارة. أحيانا إذا جلس الإنسان في الشمس يجيها ضرب الشمس وقد تفقد حياته.
2: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
3: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا أصابته مصيبة استرجع، وإذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله عند ذكره إياها، وإذا أذنب استغفر الله.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
0: التبرج. التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.

شهد الوجود بأن ربي واحد واستنضجت وأيدت شواهد.

يدور منظمون، هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

معي غير الدين والسلام من المعين.

يوم ينبخ في الصور فتأتون

بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بواقع النجوم إنه

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن

تبع الرسل.

يوم تبدل الأرض غير أرض.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات.

0: من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالس مولا في كل الشؤون.
1: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى. شهر يضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الأجور. شهر تنزل فيه الرحمات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجلس القرآن على مائدة الرحمن. نرجو منكم المتابعة والإنصات، لأن الإنصات طلب إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتلاوتنا في هذه الحلقة ستكون من بداية الجزء 11 من الآية 93. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، ونبدأ التلاوة على بركة الله.

إرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض

0: الصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: أحسن الله إليك، بارك الله فيك أخي زيد. ننتقل إلى الأخ قصي، اقرأ بارك الله فيك من سورة التوبة من الآية 22 بعد 100، تفضل.
2: أعوذ

الشر وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم

والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر.

0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: أحسن الله إليك وبارك الله فيك وزادك الله علما وحلما، ولكن أنبه على شيء واحد، إذا قرأنا أو تعدد المنفصل في عدد من الآيات يجب علينا أن نلتزم بالتوسط أو بالقصر معاً، بمعنى لا نقرأ مرة بقصر المنفصل ومرة أخرى بتوسط المنفصل، لا بد أن نوحد بين المدود، فجزاكم الله خيرا. ننتقل إليك يا أخ علي بارك الله فيك، اقرأ من سورة يونس من الآية 11، تفضل بورك فيك. أعوذ

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.

0: بقرآن. ائتي بقرآن،
1: لا الابتلاء الابتداء، ائتي
0: بقرآن غير هذا أو بدله.

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة

يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك

0: أحسن الله إليك أخي علي، وهكذا كان ختامه مسك، فبارك الله فيك. وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق إف إم.
3: الكون في القرآن.
4: النفس وهي الروح. تحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن النفس البشرية وأوسع عنها الحديث كثيرا. قال تعالى:
5: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
4: أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني، وحسبك بالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبر، وحسبك بالأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأديتها لما خلقت له وغير هذا من الخلق العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى:
5: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
4: أي بل الإنسان يكون يوم القيامة على نفسه حجة وشاهدا عليها بما كان من فعلها، وهو معنى قوله سبحانه:

الشيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية، لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
2: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: فضيلة العلامة، معكم أن تقرأ بسم الله وهي حائض أو لمس الملزمة؟
3: بسم الله، حتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان القصد فيها الابتداء في عمل أو الابتداء في أكل أو نحو ذلك ما هو مشروع فلا مانع، ما لم يكن الإنسان ناويا بها أنها آية من القرآن، أنها آية من القرآن. قبل البدء في الجوابات على الأسئلة، أحب أن ننوه أن سئلت في الحلقة السابقة عن خال الأب وخال الأم، هل هم محارم؟ وأنا قلت لا، وهو غلط. الصحيح أنهم محارم، لأن أول فرع من كل أصل قبل الإنسان فهو محرم. أول فرع من كل أصل، يعني الأصل ذا الحين الأب أصل، الجد أصل،
2: نعم،
3: جد الأب أصل. كل فرع من أصل، كل أصل قبلك، كل فرع منه الفرع الأول منه محرم،
2: نعم.
3: ومنها خال الأم وخال الأب،
2: نعم. وأيضا رسالة تقول: هل يصح الوضوء من الماء العكر بعد المطر؟ ما حكم إذا لم يجد أيضا غيره؟
3: لا مانع من الوضوء بماء الماء المتغير بالتراب بعد المطر، لأنه متغير بمطهر، التراب من المطهرات.
2: نعم. يا أخي، قلبه واحد سيد من آل بيت وهو فقير، هل تجوز له الزكاة أم لا؟
3: لا تصح له الزكاة.
2: نعم. نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل ونستقبل أول اتصال. مرحبا. ألو. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طفي الراديو لو سمحتوا. تفضلوا.
4: اشتي اسألك يا شيخ.
3: تمام.
4: به واحد عندنا بينه.
3: ايوه.
2: الصوت بيقطع.
3: ألو.
2: عودوا الاتصال، ما عدرى منكم. اتصال آخر. مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: محمد.
2: نعم تفضل.
5: كيف أنتم؟
2: الحمد لله.
5: والشكر لله. معينا جامع صغير.
2: سمعت.
5: هم صلي فيه الله قال أحيان يعذنون وأحيان ما يعذنون، وخاص ملفك ما بنضلي إلا هناك.
3: حتى لو ما بالله واحد وحده يأذن، ضروري أذان.
2: سؤال آخر. يأذن لو هو واحد. سؤال آخر.
5: ما له سؤال ثاني.
2: نعم، أتسألون معكم سؤال؟ قد سمعتوا الجواب حق السؤال؟
5: ما هي سؤال بنقول له. بين بعض الأيام تكسرهم المكبرين ملانا الجامع والمصلين ملانا الجامع، من يكبر؟ أما الجامع
2: الصوت بيقطع يا حج، ما درينا ايش تشتي. ما هو سؤاله بالتحديد؟
5: لو يقدر لا يخرج أخرجني على كأن الشب بيقطع.
3: أيه بيقطع.
5: أنا بنوحيك ذاتا.
3: أنا ما بنوحي إلا خاطي كلمة.
5: قلنا معانا جامع سخي.
6: درينا ها.
5: جامع سخي. أحيان يأذنوا فيه وأحيان ما يأذنوش. والجامع الكبير بنسمع أذاننا. أمثال عشيب كالت هنا وياهم قالوا ما بتخشى الصلاة.
3: ما بلا أذنوا.
5: أبلا نأذن.
3: أيوة ما الصلاة هي تصح لكن ضروري أذان.
5: لكن ما صلاة بالمدة هنا غير اثنين.
3: حتى لو ما بلا واحد يأذن.
5: الله الله خلاص شكرا. شكرا
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
7: ألو.
2: نعم.
7: هيا يا شيخ.
3: نعم.
7: قلنا بواحد بين حالة. تمام. بعدها لما استخدمش العلاج يقوم يضارب ويشاتم ويقوم يطلق مرته. هل يجوز الطلاق منه؟
3: الطلاق إذا هو في حال جنان وقت الجنان لا يقع الطلاق.
7: هو ما يطلق إلا وقت الجنان.
3: إذا هو مجنون فلا يقع طلاقه.
7: إذا ما استخدمش العلاج بالذات.
3: إذا هو وقت الجنون فلا يقع طلاقه.
7: شكرا يا شيخ.
3: العفو.
2: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا عبر الأرقام التالية 72 88 20 88 و 70 30 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله يعافيك.
5: يا زلمة معانا جامع.
3: له قيمته.
5: والله يدمرون الأرقى.
3: إذا هم عيسوا إذا لهم قيمة فدي قيمتهم. وما لهم قيمة فسأل بالزين. إذا لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم في صالح الجامع. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم.
2: يجي لهم ثمن يجي لهم ثمن كيف ما وقع.
3: وهم ما يجوز لهم يتلفوهم والمسجد يمكن أن يستفيد منهم. ما كان ما كانت سلم قيمة وافية.
2: قال الذي عمله سفر كيف تكون صلاته علما أنه لا يعلم كم سيبقى في بلد السفر ولا يصح أن يصلي صلاة طبيعية يعني 4 الظهر و4 العصر قطعا للشك.
3: المسافر يجوز له القصر ما دام مسافرا. فإذا وصل إلى بلد وهو متردد كم يجلس فيها يقول اليوم مسافر ولا غدا سافر فله أن يتردد شهر ويقصر أمد هذا الشهر. إذا زاد التردد على الشهر فيجب عليه الإتمام. إذا نوى البقاء في المنطقة 10 أيام فما فوق وجب عليه الإتمام أيضا.
2: نعم. قال هل تصح صلاة المرأة بالبنطلون الفضفاض الواسع؟
3: المفترض للمرأة أن يكون لها ستر كامل. فإذا كان هذا البنطلون كما ذكرت فضفاضا واسعا لا يصف شيئا من جسمها يعني حجم ما يظهر الأحجام فسيكون مكروه. لأن الصلاة في السراويل للرجال السراويل وحده مكروه. الصلاة في السراويل وحده
2: وللرجال مش
3: للرجال والنساء بالأولى.
2: سأل مرحبا.
8: أهلا.
2: نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا حالك.
3: الله يعافيك.
8: إلا يا شيخ معي سؤال.
3: توكل على الله.
8: إلا يعني جدي الله يرحمه أبو الوالدة زوج سنتين واضح.
5: الأولى خلفت أمي، والثانية خلفت يعني
3: خالتك.
5: يعني
3: خالتك
5: أيوة خطت عند خالتي، ويعني بنت خالتي رضعت من أمها، هل يجوز الزواج بها؟
3: خالتك رضعت من أمها؟ من هو الذي ما بيرضع من أمها؟ كيف رضعت من أمها؟
5: لا خال بنت خالتي رضعت من أم أمها، يعني رضعت من جدتها.
3: لا ما يجوز،
5: يعني هي جدتي
3: في تصبح يعني تصبح خالتك من الرضاع.
5: يلا على بركة الله.
3: يا الله.
2: سهل مرحبا.
9: مرحبا
2: خير. سنور.
9: جمعتكم مباركة.
2: الجميع إن شاء الله.
9: نشتي نسأل الشيخ.
2: تفضل.
9: يا شيخنا، هل التقبيل والمداعبة للمرأة أثناء الدورة حرام؟
3: لا ليس حراما، وخصوصا إذا لم يكن الإنسان خائفا أن يقع في المحظور.
9: لا سابر بارك الله فيك.
3: وفيك.
9: يلا في
3: أمان الله.
2: نعم. سأل أيضا تقول فضيلة العلامة، إيش يقول واحد عندما يحصل سجدة في القرآن الكريم؟
3: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، أو يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اجعلها لي ذخرا وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: سأل مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: يا قاضي عبد الله، عندي سؤال.
3: تفضل.
10: في عندنا جامع مهجور في قرية، وفي واحد راح للمسجد وأخذ مصحف وراح به للبيت يقرأ عليه، هو وقف ولا لا؟
3: المصحف وقف ويجب عليه عادته إلى الجامع.
10: هو يقول لك لا أنا أقرأ بس في البيت.
3: ما يجوز له، يشتري له مصحف من السوق.
10: وعندي سؤال ثاني، احنا في صلاة الجمعة في الخطبة، واقول لواحد بيتكلم واقول اسكت، اسمع الخطيب ويقول لي انا عارف وش يقوله الخطيب.
3: كيف؟
10: في عندنا صلاة الجمعة
3: ايه،
10: في واحد يتجابرون في الخطبة واقول لهم اسكتوا واسمع الخطبة، يقول لك انا كدني عارف وش بيقول الخطيب.
3: هو واجب عليه يسكت، واجب عليها الانصات، وحتى انت ما يجوز لك تقول له يسكت، ما بالله أشر له إشارة ولا ما يجوز.
10: كلام.
3: تمام تمام تمام تمام.
10: إشارة فقط.
3: تمام، هم دارين إن الخطيب ما الذنب يقول إن أعلموا أن الكلام محرم على الخطبتين.
10: أحبكم الله. نعم.
3: يلا في أمان الله.
10: شكرا لك يا شيخ عبد الله.
2: في أمان الله. سأل مرحبا.
11: مرحبا بخير القاضي.
3: مساك الله بالعافية. الله عافيك.
11: أخي إذاهم الرجال وزوجته يقول في واحدهم حالهم ويصلح يصلي في الجماعة لا.
3: لا ما يصلح.
11: ها؟
3: لا يجوز الصلاة، صلاة الرجل بالمرأة لحائل لوحدهما، سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو ما كانت، لا تصح صلاة الجماعة للرجل والمرأة، لا بد أن يكون معهما رجل.
11: يعني ضروري صح.
3: ما بلا كل واحد يصلي الحالة.
11: احنا في حاط.
3: لانتو ما؟
11: احنا محبوسين وغير عن المغرب من جزء.
3: ولا انتو في حبس، ولا انتو في حبس.
2: سهل مرحبا.
12: الله.
2: نعم.
12: شاك الله بك يا شيخ، جمعتك مباركة.
3: ما انت كذلك.
12: الله يحفظك. ما حكم اللي يعمل بخير مزورات ويأكل يعني مال حرام؟
3: حرام، ما يجوز له.
12: أولاد المستزقة اللي يقول جاب المسوق على الطف بيت حرام فساد. إن شاء الله يحفظك، الله يحفظ الشيء بقائد يصبح على خير، الله يحفظك.
3: يا الله.
2: سلام مرحبا.
13: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: كيف أحوالكم؟
3: الله يعافيك.
13: أي سؤال يا شيخ عبد الله؟
3: تفضل.
13: بعض الناس بعد صلاة الجمعة ينهض على طول طريق البيت، وبعضهم بيرجع وبيتجادل، واليوم قالوا واحد يقول ما بيستنوا، واحد يقول ما الجمعة ما هاشن، يعني نشتي نسمع منكم هل هاشن مؤكدة ولا
3: ركعتين بعد صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هي من السنن المؤكدة.
13: شكرا بارك الله فيك. والسؤال الثاني، بعض الناس عندما يكبر الإمام تكبير الإحرام يتأخر يعني عمدة كذا وما يكبر تكبير الإحرام إلا في نهاية الفاتحة دائما هل يجوز يتأخر ولا يكبر بعد الإمام؟
3: إذا معه عذر، إذا معه عذر منه بيتوجه ولا نحو ذلك ولا لا؟ المفروض أن المتابعة إنما جعل الإمام ليؤتم به،
13: يعني
3: إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع كبر فكبروا وإذا نعم.
13: سابر بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
3: إياكم.
13: مع السلامة.
3: يا مالا.
2: سؤال مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
14: بارك أني موجهة وبعد دار العشين وما رجع عن البيت إلى ساعة 5 بالليل. تعني
3: معها
14: ولا شيء؟
3: لا ما يجوز لها، لا عاد تفعلها ثاني مرة.
14: الله على طول.
3: في أمان الله.
14: سلام.
2: سلام مرحبا.
3: عليكم السلام.
2: تفضل. نعم. بنسمعك طفي الراديو تفضل.
15: ألو.
2: بنسمعك طفي الراديو.
3: الحبوب تقاس بالكيل وليس بالوزن.
15: هو بالكيل لكن يعني على أساس هو بالكيل يعني.
3: ما بلا بالكيل ما بش بالوزن. نعم.
15: كان يعني بالقدح يعني 10 قدح والعاشر
3: قدح. 19 قدح فاتر قليل.
15: يعني فالعاشر قدح قدحه على المطر.
3: على المطر العشر نصف العشر. لا العشر. وإذا هو بالسقو نصف العشر.
15: يا الله أسلم.
2: في أمان الله.
15: في أمان الله.
2: سلام مرحبا.
16: أيوة السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: مشتي نسأل يا شيخ.
3: تفضلوا.
16: في واحد كان باسمه تكبير لحمها وتطلع ولدها وحرام
3: ما بتفعل؟
16: تغير لحمها.
3: تغير لعمها وهو عاثر ها؟
16: أيوة.
3: إذا به من يقوم به من أقاربه ولا رجل غيرها فهو الواجب، وإلا فهي لا يجوز لها إذا فعلت أن تنظر إلى العورة، وإذا اضطرت اضطرار أن تباشرها فلتباشرها ب يعني بكفوف غليظة وإلا فلا يجوز.
16: أيوة هي زوجتك
3: تباشر عورته ما بش معنى.
16: أيوة غير هي إن كانينا سنتين ما كنت
3: ما يجوز لها تنظر، وتترك المباشرة للعورة للزوجة ويتعاونها من بعيد.
16: ونشتين سأسأل ثاني.
3: تفضل.
16: ما يتوضوا ويقطعوا بعد الوضوء والأظافر ويفسخ الوضوء
3: ما. ما يفسخ الوضوء ويستحب إمرار الماء على المكان الذي قصوا الأظافر منه استحباب فقط.
16: وإذا
3: لبسوا جوانتي ويمسكوا الأختنة
16: حرام
3: مش
16: حرام؟
3: حرام. المرأة الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لها لمس المصحف لا بجوانتي ولا بغيرها.
16: يلا جزاكم الله خير.
3: وإياكم.
2: سؤال مرحبا.
17: مرحبا على الشيخ.
2: تفضل
17: يا أخي. معانا في إنسان يستريح كم هذا أبوه
3: إيش؟
17: والله خلي يعني ما يرى إنسان يستعرف عضوه واصل يتكلم على عضوه يسد أبوه وأبوه يعني فرع ما يخلونهم حتى يكونوا نفسهم. هل حرام يتجي على عضوه بالسد؟
3: نعم لا يجوز. الله عز وجل قد خاطب الإنسان في أبويه المشركين قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بعبودية الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
17: جزاك الله خير. يعني ما يجوز له حتى له يعني ما يشيل حقهم يعني ويضربهم
3: تحت أي عذر ما يجوز.
17: الله مشكور.
3: يا مالا.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
18: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72 88 20 88 و72 30 99 100. اتصال مرحبا.
3: قبل الإجابة على الأسئلة أيضا كرر التنويه حق الغلطة حق أول مرة سألت عن خال الأم وخال الأب، هل هم محارم؟ نعم هم محارم. كل أول فرع من كل أصل قبل الإنسان، يعني الإنسان كل من هو متسلسل منهم يعد أصول له. أول فرع من كل أصل محرم للإنسان سواء ذكر أو أنثى.
2: نعم. صار مرحبا.
19: هلا.
2: نعم.
19: هلا مساء الخير.
2: مساء النور.
19: نعم نور العلم.
2: إيش؟
19: نور العلم.
3: أيوة. تفضلوا.
19: مبلا على واحد اتصلت يعني وصلوا في كم كبد يعني بيكون معها الشريعة وذي.
2: ما أنا يا حجة ولا إحنا دارين إيش بتقولي؟
19: نقول لك واحد يعني كبير في السن وجمع هذه الشريعة بعض بيطلب الزواج عادلة هكذا في التلفون.
2: بتشارع له ورجع بيتواصلوا بالتلفون.
19: أيوة.
3: ما فهمت يعني وكيل لا في الشريعة.
19: بتكلمه في التلفون عادي.
3: لجل الشجار لجل الشريعة.
19: أيوة الشريعة.
3: أيوة يدرى الكلام الذي ما فيه أي استمتاع من الطرفين ولا المقصود فيها العمل فلا مانع منه.
19: أيوة لكن بطل الزواج.
3: إيش؟
19: يعني
3: بطل الزواج يزوج شباب. ها يعقدوا يتجابروا ولا ما يشبعوا؟
19: يعني ما يتشن يتجابروا في الطلب.
3: إذا بهم جابرة من العمل
19: حقيقي
3: ولا عادية ما دام قدوا يشتيها الزواج يدوا عقد ويكملوا يجابروا بعد العقد.
19: يلا
2: في أمل. سلام مرحبا.
20: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
20: ممكن سؤال؟
2: تفضل.
20: هل يجوز للمرأة الحائض أن تكتب آيات قرآنية وهي في الاختبارات الوزارية؟
3: هو الاختباء كتابة القرآن وقراءته ولمسه لا تجوز للمرأة الحائض ولا الجنوب ولا النفساء، لكن بالنسبة للذي هي مضطرة في الاختبار هناك فتوى من مفتي الجمهورية السيد شمس الدين شرف الدين حفظه الله قال إنها اضطرار وإنه يجوز لها.
20: الله نشكر على جوابكم.
2: في أمان الله.
20: الله.
2: سؤال مرحبا.
21: ما بالله ما نرضى.
2: تفضل.
21: عندنا حتى القاتل نقول نبصدق نبعد حق الماء والسم ولا نكون فيامنا
3: ولا تبعدوا حاجة دوها من المحصول.
21: عبر
2: يلا جمال اتصال مرحبا. تفضل.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
22: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
22: معنا جهاز.
2: تفضل.
22: قلنا الذي يدخل يعني يتوضا في الحمام ورجع يدخل يعني يمكن أذكار الوضوء.
3: ما بيدخلش
2: بكل. تدخل الحمام وتدي أذكار الوضوء.
22: يعني عندما توضا تذكر يعني في عيب في الوضوء هل يجوز داخل الحمام؟
3: نعم يجوز.
22: الله
3: يجزاكم
2: الله خير. وياكم. سؤال مرحبا. يا مرحبا. قطع الاتصال. نعم. سؤال آخر مرحبا.
23: ألو.
2: نعم.
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضل نسمعك. تفضل. اتصال آخر. مرحبا. انقطع أيضا. نذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال. مرحبا.
0: ألو.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: جمعة مباركة
2: على الجميع.
0: ممكن نسأل؟
2: تفضلوا.
0: يا شيخ، كان معنا خزان ودخلت للزق وماتت، هو إصلاح باسمها بسب ولده وظاهر ولا ما؟
3: إذا ما تغيرت الرائحة فيه ولا تغير فيه لون ولا طعم ولا شيء فلا مانع.
0: ولا هو تغير؟
3: ما بلا ينزحوا.
0: ما يصلح يزب نوبه؟
3: لا.
0: يلا تسلم.
2: معكم من يعد واحد بخطبة بنته ويأخذ منه فلوس حق الخطبة، وهو داري أن البنت مش راضية ولم يرد له بخبر، وانتظر 14 وما علم إلا من الناس أنهم مش موافقين.
3: يرجعوا لحقه ويتوكل على الله.
2: صار. مرحبا. تفضل وطفي الراديو. سمعنا من التلفون. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
1: زكاة النحل.
3: زكاة النحل على العشر ولا نصف العشر؟
1: يعني نحل حديد سكر في مجلبه لا كل من قضى.
2: كيف؟
1: في مجلبه لا كل من قضى اليمن.
2: تتنقل بين؟
1: أيوة.
3: حتى ولو تنقلت بين
1: يعني كم
3: هي؟ الظاهر أن العسل
1: يعني على العشر الدبدات كم؟
3: العشرة الدبات عليها دبة.
1: يلا مشكور.
3: يا مرحبا.
2: سؤال. نعم مرحبا.
4: يصح ولا ما يصح؟
2: عيد السؤال لو سمحت.
4: طيقان حق الجامع، خلا كان جامع من أول، غيروا طيقان جدد ورجموا اللي كان من أول.
2: حق أول.
4: حق الجامع لهن يشتريهن، هل واحد يشتريهن هي صح أم لا؟
3: يشتريهن بقيمتهن.
4: مش حرام؟
3: لا مش هو حرام.
4: جزاك الله خير.
3: قال بالنسبة للعسل، السؤال الأول الذي سأل من العسل، في مثل المقومات من المعشر، المعشر هو كل ما أخرجت الأرض الذي يجب فيها العشر، ومش هو مكيل ولا موزون، بيقوموه بالدراهم، يعني ما كان نصاب فضة بيخرجوا فيها العشر.
2: لكن على ما قلت فيها العشر وفي نصف العشر.
3: فيها العشر، فيها العشر.
2: العشر ها؟ ما
3: أيوه.
2: يعني قصي بقصته إنه لو تعب عليهن ولا الدهن ولا كذا ما بيش العشر.
3: ما بيظهر، ما بيظهر إلا العشر.
2: نعم. اتصال. نعم مرحبا. يا مرحبا.
6: يا أخي واحد إحنا مساجين.
3: إيش؟
2: مساجين.
6: مسجون أيوه. وبعيد على أسرتي تمام.
3: أيوه.
6: أجلس أتكلم مع المسألة، هل هو حلال ولا حرام؟ دقيقة واحد يفضل.
3: زوجتك.

0: في ما أدري في الشهر أو في الأسبوع؟
1: بعيدة
0: والله بعيدة.
2: في أمل. سؤال آخر. مرحبا. نعم. نعم.
3: كيفك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
3: لا شيخ، برتاح رمس يد. يعني ما اليوم انت وين تشوف الجوز ولا حرام؟
0: ما لا؟
3: برتاح حق المسجد، يعني حق الجامع. يجوزوا من الناس جنب المسجد مخالفة مرشوبة تسكيبة.
0: لا ما يجوز.
3: لا يجوز.
0: ما يجوز إلا إذا استخدموا شيء من ماء المسجد يسلموا قيمته.
3: الله
0: عافيك. انجو.
3: الله
2: السلام. مع السلامة. صار مرحبا.
4: ألو.
2: نعم.
4: مساكم بالخير.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
4: كيف الأستاذ عبد الله؟
0: الله يعافيك.
4: والشيخ محمد كيف حالك؟
2: حياكم الله.
4: جمعة مباركة.
2: على الجميع.
4: ممكن نسأل؟
2: تفضلوا.
4: في واحد يعني زوج بنته واستلم الشرط وهذا كل ما شرط على الزوج، وعندما وصلت البنية قالت ما أنا هو لا شار لا استشارني ولا قال لي ولا المهم رافض الزواج هذا. فالحين كيف الحكم؟ يعني ما يلزم على الأب؟
0: يرجعوا له ما تسلم لهم وهو يطلق.
4: يرد مع حق الزوج وهو والزوج يطلق.
0: نعم.
4: شكرا لك.
2: سؤال مرحبا. تفضلوا حياكم الله. نسمعكم. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: هلا سمحت معي سؤال.
2: تفضلوا.
5: امرأة وقفت مال في إصلاح سجاير وسقيف في على طريق كارث منذ 74 سنة. واليوم عندما وصلت السيارة تحولت الطريق إلى منطقة أخرى، ما عاد في المكان هذا نفسه. فهل يمكن أن نحن نقول هذا الشيء إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر؟
0: نعم يجوز، لكن إما بقرار من رئيس الهيئة أو بقرار قضائي تحولوها من مصلحة إلى مصلحة أخرى.
5: صح، إذا نقلناها إلى الجامع
0: بهذا الشرط.
5: طيب شكرا.
0: الله يعافيك.
2: سؤال مرحبا. نعم. تفضل. نعم. الصوت بيقطع، عيد السؤال لو سمحت.
4: واحد صاير وعمه على بنته، قال له عمه اجي بز بنته، قال له الواد لو جيت بز بنتك بتربعك، قال له طلقها.
0: اذا بزها.
4: وجا بزها ابوه.
0: ايوه طلقه.
4: طيب يا رسام.
2: جميل. سؤال مرحبا. يا مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: عادي يا سلام على بنت زوجي يا بنتي.
0: ما هو يقول؟
2: من؟
6: أقول لك عادي إذا سلمت على مرات ابني.
0: نعم.
6: عادي؟
0: أيه.
6: يا سلام.
2: سؤال مرحبا.
7: سلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: ممكن أسألك شيء؟
2: نعم.
7: أنا مريضة تعبي، أنا قلت لي طلعت بقي سنتين ما بين أقوم أنا، وده لي حجة، هل صح الحجة لي؟
0: إذا كنت آيسة من القدرة على الحج فنعم تصح.
7: آيسة يا شيخ الله يحفظك، أنا تعبي يعني عندي العمود عندي تهشيش، قالوا مع الإفتاء مع البلاء.
0: نعم.
7: تصح الحجة؟
0: نعم.
7: جزاك الله.
0: وإياكم.
2: سؤال مرحبا. تفضلوا. نعم. ألو.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ.
0: تفضل.
8: يا حبيبي اسم الواحد يصلي ومخزن؟
0: لا.
8: بجمرة؟
0: لا أن الإنسان مأمور حتى يزيل الخلالة الذي بين أسنانه، فالظن ما قد ملان الفم.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. طف الراديو تفضلوا. نعم تفضلوا. طف الراديو ماشي عاد أطفي عليكم. طفي الراديو تفضلي.
9: ألو
2: بنسمعكم.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ تسأل.
0: تفضل.
9: واحد قد عمرها 70 وبعدها بالهند جديد صرت حد ما معاه حد هو صحتر معاه نساء.
0: ماشي ما بالله ضروري لها محرم.
9: لا بيش معاه حد.
0: كم ما معاه أقارب؟
9: لا بيش معاه حد. بعد
0: الأقارب يشتوا زرق يتدي لهم قالوا انتي معهم عيال عنا. ايوه تدي لهم يصيروا معها.
9: ما
0: بيش معها
9: غرب
0: كما يدى الله لها تدي لهم وتصيري وياهم.
9: يعني ما يصح قدي كبير قد عمرها 70 من كبير نم 70
0: ماشي.
9: يا
0: الله
2: سؤال. نعم مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
10: أنا تزوجت بنت خالتي عرفت كيف؟ ولو ما تزوجت بنت خالتي قالت لي جدتني أمي قالت إني عجت أختي ألبك هل يجوز؟
0: أيوة يجوز ما دام هذه البنت الذي تزوجتها وأنت لم ترضعاني من جدتك فيجوز.
10: شكرا يا شيخ.
2: السلام مرحبا. نعم
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ اشتي اسأل معيزة.
0: تفضلوا.
11: واخي بيحرم يدلق على معيزة من نسوانه بيحرم يدلق على ابن الله يدخل البيت ولا يدخل من باب الحوش وذا هنا هو جالس خارج غير عند عماته وذا هنا ابوك بيقول يرجع البيت والطلق هذاك مدري ما يقول لي
0: الطلق اذا دخل يلتقع طلقة على نسوانه
11: على سنجاي
0: على كل واحدة طلقة
11: ومسؤول هذا الطلق ما يسوي فيها قالوا يدي كفارة من السعودة ومدري ما قلنا ما فيش كفارة
0: ما بش كفارة
11: وما يسوي يراجع شنه
0: ما بالله لا يدخل ابنه إلا بعد ما يدخل إذا يشتي راجعني راجعن
11: بعد ما يدخل وما هل مراجع يا شيخ
0: يشهد اثنين ويقول لنا متراجع لمرته
11: يلا بسلام
0: قال
11: وديكم العافية.
2: سهر مرحبا.
12: كيف الحال الجبان بارك
0: على الجميع.
12: عندنا سؤال.
0: تفضلوا.
12: يا أخي واحد وصى أولاده الجامع يموت بالماء للجامع وجاء حالا ما نفذوش الوصية
0: في ذمتهم
12: ما الحكم؟
0: ما يجوز لهم يجب عليهم التنفيذ ما دام الوصية في الثلث فيجب التنفيذ.
12: أيوة وباقي سؤال ثاني. واحد حرم مطلق قبل ما رتك الحرم مطلق بعد ما سير نتولى في بقعة سلاء ورجع جاء ذي خلوة وما عاد سار وش خلصوا
0: خلاص ما يلزم الشيء
12: يلزم ولا شيء
0: ولا حاجة
12: سابر يلا أي خطوة
2: في أمال. نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: كيف انت يا حشاش؟
0: الله يعافيك.
13: ما بالله مطاحني بوجع لاني متي لهن.
0: سير صلاة طبيب الاسنان. احنا فتاوى احنا فتاوى ما احنا طب.
13: اي
0: هذا البرنامج فتاوى وليس طب.
13: هاي الله سعدنا انا غلطة.
0: سير صلاة طب الاسنان.
13: يلا ما بالله بوجعني بس.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات. بقي قريب من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول فضيلة العلامة هل يصح التسبيح والاستغفار بالقلب من دون ما يحرك الشخص شفايفه؟
0: لا الذكر لابد فيه من تحريك اللسان أو النطق به.
2: ما رأيكم فضيلة العلامة بالذي يريدون أن يزوجوا بناتهم غصبا؟
0: لا النكاح لا يصح إلا برضاء البالغة العاقلة.
2: هل الإفرازات التي بتخرج من المرأة بسبب الالتهاب ناقضة للوضوء؟
0: لا، ليست ناقضة للوضوء ولا نجسة.
2: والدتي
0: لا، إذا هي من الرحم داخل في تعد ناقضة، إذا هي دم
2: نعم
0: نجسة.
2: أيضا الرسالة تقول والدتي أدت 6000 قالت أديها في كتاب الله، يعني في درس، فقمت أنا درست لها مصحف كامل، يجوز ولا لا؟
0: إذا هي راضية بدريسك أنت، وإن كانت تقصد دريس غيرك من هو أقدر على التلاوة منك أو أكمل منك فضلا، فلا يجوز.
2: أنا بنت أدرس أبناء القرية طلاب وطالبات، وعندما تجيني الدورة أستحي أقول لهم ما في دراسة لأن بينهم طلاب، هل جائز لي سيدي؟
0: لا، ما يجوز لها تقرأ القرآن، حرام. ولا أوكي. تقول لهم إنها
2: تحاول يعني تدبر،
0: تحاول تسمع لهم وتقول غلط ولا ما يصح الغلط.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز كفارة اليمين كيس ملح من حق البقر؟ قلنا لهم لا يجوز إلا رز أو دقيق.
0: كيس ملح من حق ما؟
2: البقر.
0: وش يعني؟ لا بد أن يكون طعام.
2: بيقولوا قالوهم لا يجوز إلا رز أو دقيق، قالوا لهم.
0: صحيح.
2: نعم. ما حكم لبس البنطلون أو الملابس الضيقة للمرأة أمام أبنائها؟
0: لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، وخصوصا إذا قدم كبار.
2: نعم. آخر رسالة نقرأها تقول فضيلة العلامة هل يجوز للحائض أن تمسك الحرز بيدها؟
0: نعم، إذا كان حائل بينها وبين الحرز وإلا فلا يجوز، إذا كانت تعرف أنها مكون من القرآن فلا يجوز، وإن كانت أدعية وتعويذات في جوز.
2: نعم، انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم.
0: إليكم.
2: كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والإمام زيد بن علي عليه السلام هو واحد من عظماء نجوم العترة، وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وأجرت بفضله وعلمه وأجرت بمقامه العظيم في دين الله.
2: إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.

0: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني من كل مثل، وإلى الحلقة العاشرة التي هي بعنوان العلاقة بين سورتي القصص ويوسف.

0: في هذه الحلقة المباركة سنتناول بإذن الله موضوعا من مواضيع علم المقارنات بين الصور، وهو علم شيق وممتع وفيه دلائل الإعجاز في النظم القرآني الذي يفاجئنا دائما بأسراره التي تدل على أنه من لدن عزيز حكيم. فترتيب الصور في القرآن الكريم توقيفي من الله سبحانه وتعالى، وكذلك تسميتها. فلا غرابة إذا وجدنا للصورة القرآنية علاقة بالصورة التي قبلها وبالصورة التي بعدها، فتلك العلاقة قد تكون في الثوب اللفظي أو المعنوي أو النسق أو الامتداد والتكميل والتناغم. فصورة القصص نزلت قبل صورة يوسف، وبمقارنة أساليب الصورتين يمكننا تلمس علاقة ما، ولندخل معا إلى رحاب الصورتين. فالصورتان قد بدأتا بالحروف المقطعة، وهنا ندرك أن وراء ذلك علاقة ما. فبداية صورة القصص طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، وبداية صورة يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. ونلاحظ من الآن أن صورة يوسف وصفها الله بأحسن القصص، والصورة التي قبلها هي صورة القصص. ونظرا لإحكام حبكتها أي يوسف وترابط الأحداث وتتابع الفرج بعد الشدة، من شدة البئر إلى فرج ومن شدة السجن إلى فرج، حتى قال أحد الصالحين في صورة يوسف: ما قرأها محزون إلا صلاه الله وثبته وأنعم عليه. إذن فنحن بين القصص وأحسن القصص، وحديثنا عن المضمون، مع أن سورة يونس تلك آيات الكتاب الحكيم، لكننا هنا مع سورتين فيهما تشابه في المطالع. فنحن بين القصص ونقص عليك. فقصة يوسف تبدأ بالأب، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. وصورة القصص تبدأ بالأم: وأوحينا إلى أم موسى. وفي هذا التناظر أسرار كما سترى. وأخوة يوسف ألقوه في غيابة الجب، وفي قصة موسى ألقيه في اليم بمحض إرادة الأم: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وبنفس تصريف الفعل ألقوه ألقيه. وسبب العثور على موسى أخته، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. فأخوة يوسف كانوا سببا في التفريق، وأخت موسى كانت سببا في العثور على موسى عليه السلام. ويوسف عندما ألقي في البئر وكان صغيرا نطق وقال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وموسى لما ضرب القبطية خطأ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وفي بداية سورة يوسف قال الله تعالى: تلك البداية الرائعة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وهي ديباجة يأتي بعدها التفصيل. وفي سورة القصص قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ألا ترون أن هذه من تلك؟ فلنتأمل. ومن هذا الأسلوب التشويقي والتفريق بين يوسف وأبيه قيل دام سنوات قد تصل إلى 40، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. والتفريق بين موسى وأمه دام لفترة قصيرة جدا تصل إلى ساعات معدودة، ذلك لضرورة اللقاء، فهو طفل مولود ويحتاج التغذية والرعاية والرضاعة. وبعد أن بحثوا له عن المراضع فأبى الله إلا أن تكون أمه هي التي ترضعه، وحرم الله عليه غيرها. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فقال إخوة يوسف في النصيحة: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وبنفس الثوب اللفظي، وسيدنا يعقوب قال لأبنائه: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهنا تعبير عن الحزن، بينما وصف الله فؤاد أم موسى فقال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، مع أمره لها: ولا تخافي ولا تحزني. حين تم التقاط يوسف من البئر أظهر ملتقطوه البشرى، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. وفي سورة القصص قالت زوجة فرعون حين رأت، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، بمعنى هو بشرى لنا تقر به عيني وعينك يا فرعون، وسرت به سرورا جميلا. وفي القصص وكذلك نجزي المحسنين، وورد كذلك في سورة يوسف وكذلك نجزي المحسنين. وفي سورة يوسف نجده عليه السلام تربى في قصر العزيز عند زوجة فرعون وابتلي بها بالاعتداء عليه. وفي سورة القصص نجد أن نبي الله موسى تربى في القصر وابتلي بذلك القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه. وفي سورة يوسف شهد شاهد من أهلها على براءة يوسف، وشهد شاهد من أهلها. وفي القصص هناك من شهد عند موسى ونصحه أنه في خطر من قوم المصري الذي قتله موسى خطأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وعندما دخل سيدنا يوسف السجن دعا ربه قائلا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وعندما وقع سيدنا موسى في خطأ القتل دعا الله قائلا قال رب نجني من القوم الظالمين، وتوجه إلى مدين. كذلك يوسف بيع من فلسطين إلى مصر، وموسى هاجر من مصر إلى فلسطين أو مدين، وهذا تناظر عجيب. وكذلك سيدنا يوسف حين تربى في القصر قال الملك أكرمي مثواه، وسيدنا موسى تربى في القصر وقال له الملك ألم نربك فينا وليدا، وذلك في سورة الشعراء. وعندما دخل سيدنا يوسف السجن كانت أول أعماله تأويل الرؤيا للفتيين، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وفي سورة القصص سقى سيدنا موسى للمرأتين من ماء مدين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فيوسف مع الفتيين وموسى مع الفتاتين، والحوار الذي دار في سجن سيدنا يوسف كان حوارا حول العقيدة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يشابه حوار سيدنا موسى مع الفتاتين. وحين اعتذر إخوة سيدنا يوسف للعزيز جاء قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وفي سورة القصص قالت إحدى الفتاتين لسيدنا موسى وأبونا شيخ كبير، فوصف سيدنا يعقوب بأنه شيخ كبير، ووصف والد الفتاتين بأنه شيخ كبير، وقد قيل في المشهور إنه سيدنا شعيب. وفي قصة سيدنا يوسف نجد أن النسوة يشهدن بزكاء وطهارة سيدنا يوسف، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وفي قصة سيدنا موسى في سورة القصص شهدت الأختان بزكاء وطهارة سيدنا موسى، فجاء على لسان إحداهما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وغير ذلك من التناسق والتناظر. ففي آخر سورة يوسف قال الله مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وفي سورة القصص خاطب الله أيضا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد بن علي عليهما السلام. حق الأمر وحق الله في الأخ أن تنصحه وأن تبذل له معروفك إذا كان محتاجا وكنت ذا مال، فقد عظم الله شأن الأخ في الله عز وجل، فأخوك في الله هو شقيقك في دينك ومعينك في طاعة الله عز وجل.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: الإمام زيد إمام الثائرين من إعداد عبد العظيم عز الدين ومحمد يحيى الشاعر، كلمات العلامة الأديب عبد الحفيظ الخزان، شارك في الكلمات لقصيدة نهج الإمام زيد الأستاذ الأديب عبد السلام الماخذي، الأداء الجماعي فرقة حبيب الله للإنشاد بقيادة الأستاذ عبد العظيم عز الدين، الأداء الفردي لكل من عبد العظيم عز الدين، هاشم الغرباني، إبراهيم الكبسي، أحمد زبارة، ونجله الشبل الصاعد علي أحمد زبارة، محمد الدرم، أبو بكر سليم، عبد الله الحمزي، شهاب عامر، وليد مرقان، هاني الهمداني، شرف الزيفاني، ومحمد يحيى الشاعر. آهات وخلفيات الأستاذ هاني الهمداني. تم التسجيل والمكساج باستديوهات يمن فيليكس اليمن صنعاء. هندسة الصوت والمكساج علي العمراني ووليد مرقان. جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة البينة صنعاء. هاتف رقم 01-82-83-94.
1: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: كنت غار جدي عن جبيني، وتصادر الأحزان أفكاري، فلا يبقى معي إلا شجوني، فبأي كف أرسم المأساة يا أبتي وقد حزت يميني. قد كنت أعظم معقل آوي إليه، متى يساورني حنيني. شلت يمين هشام، أودت كف أعمام له بأبي الحسين، واليوم تفجعني بزيد سيد الشهداء في خبت مشيني. ضاقت بي الدنيا الرحيبة يا أبي لولا يقيني، لم تنشغل بسفاسف الدنيا وزخرفها على مر السنين، بل عشت تحياها حياة مسافر قلق الوضين. موت الشهيد يكون ميلادا، فلا أنت في فرح ثمين، فيه ابتداء صباحك الزاهي على مر القرون. روح وريحان وجنات منعمة وعيش في سكون. ما ثرت يا مولاي تبغي الملك، لكن كي يسير الدين في فلك أمين، وتخلص الإنسان من وغد بلا كرم بلا عدل ودين. وخرجت مخرج جدك الميمون ميمون اليقين، كي يعلو الحق الذي سخرت أمية منه في كفر لعين، كي يقتدي بك كل أنصار الحياة مدى السنين. ولهكذا هم أهل بيت نبينا، لم تثنهم ظلم الفتون، يتسابقون إلى الشهادة في هدى النور المبين، كي يشعلوا نور التحرر في الوجود بكل حين. ما أنت يا أبت النبيل بآخر الشهداء من ولد الأمين، صلى عليه الله طه المصطفى أزكى معين، وعلى بنيه الغر أطهر من بهم شرفت فنون.
2: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجرين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: الإمام زيد عليه السلام تحرك شاهرا سيفه ضد المستكبرين، ونحن اليوم سنتحرك شاهرين أسلحتنا ضد المستكبرين والطغاة.
1: إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.
2: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجودك.
3: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها، إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
4: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 عبر إذاعة آفاق FM.
2: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولد.
3: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني به. ثم قال: اللهم لك خرجت وإياك.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق، على الجمهورية الإسلامية في إيران فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقائنا الإذاعي والأسبوعي عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ الحوار على قضايا الأمة وهمومها من بوابة فقراتنا لهذه في هذه الحلقة، فقرة منبر الجمعة وفقرة ومضى معرفية وميدان الخطابة. قبل أن نبدأ حلقتنا معكم نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد في حلقتنا وبرنامجنا ملتقى الخطباء، والبداية معكم مع الفقرة الأولى من هذه الحلقة.
1: تلتقي الحكمة بالبيان. منبر الجمعة.
0: نرحب بكم في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، وموضوعنا اليوم عن الإمام زيد بن علي عليه السلام. ضيفنا في هذه الفقرة مدير الإرشاد مديرية المحابشة وخطيب جامع الإمام الهادي الأستاذ محمد طه المهدي. نرحب بكم سيد الكريم وحياكم الله. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد. بادئ ذي بدء، ونحن نعيش في هذا اليوم بالتحديد ذكرى الإمام زيد بن علي عليه السلام. الكثير من الناس يجهل الإمام زيد بن علي عليه السلام ولا يعرف من هو زيد. في البداية، من هو الإمام زيد بن علي عليهما السلام؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نرحب بقناتي الآفاق ومستمعيها الكرام في هذه الأيام ومشاركاتي في هذه الأحداث. عندما نتعرف على الإمام زيد عليه السلام، هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي هو مشهور، هو واحد من عظماء النجوم العترة وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وقرت بفضله وعلمه وقرت بمقامه العظيم في دين الله. الإمام زيد عليه السلام إذا نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، ولكن إن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أو الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة والمكافأة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، حيث قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير على طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بآثارهم. الإمام زيد بن علي عليه السلام هو واحد من نجوم العترة التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يخترق حتى يرد علي الحوض. هو واحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال الله عنهم أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عنهم: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، فهذا هو منبعته ومنبعه هذه أسرته. ثم هو الذي كان ابنا لزين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين الذي تقر الأمة بعظمته وفضله وعظيم مقامه وثنائه ومكانته زين العابدين وسيد السجادين ونجل الإمام الحسين المتبقي في كربلاء من أسرته بلطف من الله وبرعاية كي لا ينقرض ذلك النسل الحسيني. فلعظمة الإمام العظيم ودوره الذي يستحقه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، فمي هذا؟ وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: ادن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي. هذا هو الإمام زيد بن علي الذي تدور
0: نعم.
2: حوله.
0: نعم، إذن الإمام زيد بن علي عليه السلام هذا المنبت الأصيل والمعدن المبارك، جده رسول الله وأبوه زين العابدين كما ذكرتم، ونشأ نشأة خاصة في هذا البيت النبوي المبارك. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن الإمام زيد بن علي عليه السلام هنالك خاصية تميز بها هذا الإمام، عرفت علاقته الخاصة بالقرآن الكريم، حتى هو قال عن نفسه: ما قمت فيكم حتى عرفت التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه، إلى آخر ما قال عليه السلام. علاقته بالقرآن الكريم أستاذ محمد؟
2: نعم، عرف عليه السلام منذ مراحل مبكرة في المدينة المنورة بعلاقته الكبيرة بالقرآن الكريم، حتى اشتهر في المدينة بتسميته بحريف القرآن. هذا يعبر عن صلة الوثيقة بالقرآن الكريم، حتى عرف في حواره، في مناظراته، في اعتماده على النصوص القرآنية التي فيها الحجة الدامغة. فقد كان عليه السلام قرآنا يحضر في كل الأحداث والمناظرات، كان القرآن حاضرا بشكل كبير في حديثه ومنطقه، في مواعظه، في تعليماته، في احتجاجاته. كان عليه السلام قد تشرب ثقافة القرآن، قيل أنه عكف على القرآن 13 سنة يتأمل آياته يتدبرها ويقيم الواقع من خلالها، ثم أخرج نورا في ثورته لتحرير المستضعفين من الطغاة. فقد تجسدت تعاليم القرآن الكريم في سلوكياته، في حركته، في الحياة. كان يعيش الأجواء الإيمانية، كان يتعمق فيها لا ينظر إليها نظرة عادية، كان يجل القرآن، كان يجعل منه في خلواته اتصالا بالله سبحانه وتعالى، وهو يرى واجع الأمة المرير الذي تعيشه مع عظم القرآن الذي بين يديها. فقيل أنه كان يخلو مع القرآن خلوات فيغمى عليه من شدة خشيته من الله سبحانه وتعالى، كما كان جده علي عليه السلام.
0: نعم. وهنا أستاذ محمد، عندما نتحدث عن الإمام زيد عليه السلام وعن ذكر استشهاده، سؤال يطرح نفسه، يعني أليس كان بالأولى بالإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد سمع عن معركة كربلاء وعن مجزرة كربلاء وعما حصل فيها من خذلان الأمة في ذلك الوقت للإمام الحسين عليه السلام، وقد وصلت تلك الأنباء إلى مسامعه من قبل أبيه وأسرته أن جده الإمام الحسين وأصحابه قتلوا، وأن هذه الدولة دولة ظالمة، وأن أولياءها وأن حكامها طغاة. ما الذي جعله يخرج على طاغية عصر هشام بن عبد الملك وعلى الدولة الأموية بالرغم مما قد سمعه من الأنباء عن هذه الدولة الظالمة؟ الدوافع الحقيقية لخروجه عليه السلام على هذه الدولة الأموية.
2: نعم، كان الدافع لخروجه وثورته وجهاده هو الدافع الإيماني الذي لا يقبل بالهزيمة والذل والضعف مهما رأى من الأحداث، بل يزيده يقينا وإيمانا بوجوب الخروج. فكان خروجه بدافع استشعار المسؤولية والحرص على إنقاذ الأمة، ليس دافع السلطة أو الملك. كان يرى في سكوته وقعوده خبر على دينه، على إيمانه، وهو الذي يقول: والله ما يدعني كتاب والله أن أسكت. فأراد بخروجه على الظلم والطغيان إرساء مبادئ الإسلام في أصالته، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من أساسيات الإيمان والتحرر من الطاغوت. فسلام الله عليه أيضا كما ذكرت أنه كان يرى الأحداث الخطيرة والرهيبة الذي حلت بالأمة، فمع ذلك خرج بالقلة القليلة، قيل أنه خرج 218 ممن خرجوا معه، بينما كان المبايع له أكثر من 15,000، ومع ذلك تحرك أمام الجيش الأموي الذي يناهز 12,000 مقاتل. فكان قد حوصر أهل الكوفة في المسجد، فتحرك لينقذهم ويخرجهم من الحصار الذي هم فيه، ولكن أبوا إلى الخنوع والخضوع فجعلوها حسينية أخرى وتخاذلوا ورضوا بالقعود على الذل والعوان. ولكنه بخروجه أسس ورسخ فينا مبدأ الخروج على الظالم، ولو كان سكت لكانت هي القاصمة لهذا الدين، ولا أصبحت ليس هناك الدين أي قائمة، ولكن ثورته وخروجه كان لإرساء هذا المبدأ وهذه الحرية.
0: نعم. برأيكم أستاذ محمد، ونحن نتحدث الآن عن الدوافع، أنه قام من أجل إقامة المبادئ، من أجل كان يستشعر المسؤولية، ما هي المبادئ التي قام من أجلها؟ أقصد ما هي المظالم التي كانت تفعلها هذه الدولة؟ يعني الدوافع السياسية، اقتصادية، اجتماعية، ما الذي جعله يخرج ضدهم؟ أليس كانت له هنالك فرصة أو مبرر مثلا للقعود وأن يجلس كما جلس غيره؟
2: طبعا المبادئ الذي خرج من أجلها لرفع الظلم عن المستضعفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذه المبادئ على أن الظلم إذا استحكم والباطل إذا انتشر، خاصة بني أمية كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون دين الله دغلا وعباد الله خولا وما له دولا. هذا الذي فعلا كان قد حصل، أصبح الناس يعيشون الظلم، يعيشون القهر، يعيشون الاضطهاد، وب باسم الدين. يقال بأنه في مرة من المرات مرة في عشر عار أو في أزقات المدينة فوجد مستضعف يأكل من القمامة، فقال هذا ما يجعلني أخرج في الغد. لذلك هي المبادئ التي يتحرك من أجلها الدين والقرآن هو نصرة المستضعفين لمن يعو حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام في الخروج على الظلم. وكان ذلك متمثلا بحكومة بني أمية الذين جعلوا من الناس عبيدا يقهرون ويضطهدون، وهذا أيضا ما تعيش الأمة في هذه الأيام مع الظلم واستحكام الطاغوت في هذه الأيام، الذي يريد أن يتخذون من عباد الله عبيدا لهم.
0: نعم، إذن كانت الظروف على ما ذكرتم ظروف متنوعة ومتعددة، من انتشار المظالم إلى المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا التحريف للقرآن الكريم، وكان هناك قد انتشرت حتى مذاهب الجبر والقدرية وأنهم حكام من قبل الله عز وجل إلى آخر ذلك. مستمعين الأعزاء، الآن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل معكم المحور الثاني في هذه الحلقة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة في فقرة منبر الجمعة بعنوان الإمام زيد بن علي عليه السلام بصيرة وجهاد، مع ضيفنا عبر الهاتف مدير الإرشاد بمديرية المحابشة وخطيب جامع الإمام الهادي عليه السلام محمد طه المهدي. نرحب بكم من جديد أستاذ محمد وحياكم الله.
1: حياكم الله وعافاكم.
0: أستاذ محمد، الإمام زيد بن علي عليه السلام له رصيد كبير في الخطابة وأيضا في توعية الأمة، خطابة لتوعية الأمة ورسائل أيضا كتبها بالتحديد إلى علماء الأمة الإسلامية في ذلك الزمان. برأيكم ما الدلالات التي تحملها تلك الرسالة المعروفة والمشهورة وهو يخاطب فيها علماء الأمة بالقيام بمسؤوليتهم، وأبرز الرسائل التي تحملها تلك الرسالة؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، نظرا لأهمية دور العلماء في تأثيرهم على واقع الأمة سلبا أو إيجابا، فقد وجه الإمام زيد رسائله إلى هذه الشريحة المهمة من المجتمع. لماذا؟ لأن مسؤوليتهم كبيرة ودورهم أساسي في إحياء معالم الدين ورفع الظلم عن المستضعفين، فهم المؤتمنون على الدين ومن حمله الله مسؤولية تبليغ الحق وعدم الخوف من الطغاة وتحريض الناس على وتذكيرهم بمسؤولياتهم، وحذرهم من عواقب التفريط وتحذير الناس من عواقب التفريط وخطورة الخنوع للظالمين. وبالعكس، عندما يسكت العلماء ويجبنون فإنهم يجنون بذلك على أنفسهم ويظلمون الناس، لأن الناس يفسرون سكوتهم سكوتا شرعي. الأخطر من ذلك عندما يستخدم العلماء الآيات ويخلقون المبررات لقعودهم، فهي الضربة القاسمة والقاضية للأمة. هذا ما حصل في تاريخ الأمة وما وصلت إليه في واقعها السيء، لأن قعود العلماء علماء الدين وتحرك علماء البلاط والسلطان بالتدين وقلب الحقائق وتزييف الواقع هو الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه اليوم. لذلك فقد توجه الإمام زيد عليه السلام بكثير من الكلام والخطب البليغة والواضحة والحجج الدامغة يصنف بها هذه الشريحة من العلماء، إلى درجة أنه قال ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم الأحكام، والأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهاتكم تختبر، يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك من ينظر واقع الذي كان يحيط بعلماء في تلك الفترة من الظلم الفظيع بتغييب الحق والحقيقة إلى درجة أن يقول عليه السلام: يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون ذلك، بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهتكم تختبر، يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين الله، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ والذي نفس زيد بيده: لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما تعيش الأمة في هذا اليوم مع صراعها مع أعدائها، فإن الدور الأكبر يعود للعلماء السلطة الذين تم اختراقهم في هذه الفترة من قبل الأعداء واستخدامهم في ضرب الأمة باسم الدين، فهذه المصيبة التي يجب أن يعوا دورهم في هذه المرحلة في هذا الصراع.
0: نعم، الإمام زيد إذن ركز على العلماء، لأنه كما ذكرت في بعض المقتطفات من هذه الرسالة عندما يقول عليه السلام بأنه لو بين هؤلاء العلماء للناس ما يعرفون لتضعضع بنيان الجبارين، وكما ذكرتم أستاذ محمد أننا نعيش اليوم نفس الزمن، فهنالك علماء سوء يعني يخفون الحقيقة بل يلبسون الحق بالباطل، وهم الذين يشرعون الحكم والولاية لهؤلاء الملوك والحكام الظالمين ليستمروا في ظلمهم وعدم القيام بمسؤوليتهم. أستاذ محمد، نحن الآن عندما نتذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام وقد صار على استشهاده أكثر من 1000 سنة، هنا يسأل سائل والكثير يقول يعني من الناس: لماذا نحن نحيي مثل هذه المناسبات التي قد عفى عليها الزمن، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نبحث عن المشاكل التي نعيشها ونحلها ونعالجها؟ السؤال الكبير الذي يحتاج إلى جواب، لماذا نحيي هذه الذكرى، ذكرى استشهاد الإمام زيد؟ قبل الإمام زيد كنا نحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وقبله ذكرى الهجرة النبوية، وسيأتي بعد أيام ذكرى خروج الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن. لماذا هذه المناسبات دائما؟ يعني هل هو هروب من الواقع الذي نعيشه نحن في واقعنا من أزمات ومشاكل؟ ما الذي تقدمه لنا هذه المناسبات غير مثل ما يقول البعض صرف الأموال إلى آخر ذلك؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم سيدي العزيز، أعلام الهدى قدموا لنا دروسا بليغة صدروها بدماء لكي تبقى هذه الخطوط نور عطاء متسعة في هذه الحياة وفي هذه الأمة، لكي تحيا هذه الدروس واقعا مستفيدين من تلك الحركة وتلك الثورات. لذلك عندما نحيي هذه الذكرى نحن نتذكر كيف تكون حركة الإسلام في مبادئه الذي لا يقبل الهزيمة ولا يقبل الاستسلام ولا يرضى بالخنوع والخضوع. عندما نحيي هذه الذكرى نحن نحيي الإسلام في مبادئه الأساسية ومعانيه السامية، لكي نسير بسيرة أولئك العظماء الذين لا يرون حياتهم أغلى من الدين ولا يرون أنفسهم أغلى من القيام بنصرة المستضعفين. فما أحوجنا خاصة في هذا العصر وفي كل العصور لإحياء هذه الذكرى. لماذا؟ لكي تبقى هذه الثورة متجددة في وجه هشام ويزيد وطغاة كل عصر.
0: نعم، إذن نحن عندما نحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام كما ذكرتم هو من هذا الباب، يعني من لا ماضي له لا حاضر له، من لا حاضر له لا مستقبل له، ولكي تتجدد فينا الثورة ضد طغاة عصرنا في هذا الزمان المتمثلين بأمريكا وإسرائيل وكل طواغيت الأرض. أستاذ محمد، في ختام حلقتنا لهذا اليوم أو في ختام هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، الرسائل التي تقدمها مدرسة الإمام زيد بن علي عليه السلام التي هي مدرسة الثورة والبصيرة والجهاد والوعي والعلم والمعرفة إلى آخر ذلك لهذه المرحلة التي نعيشها، لأننا نحن نعيش الآن حرب عسكرية وسياسية واقتصادية وناعمة ضد قوى الشر أمريكا وإسرائيل وغيرهم من طواغيت الأرض. كيف نستفيد من تجربة الإمام زيد عليه السلام في معركة الوعي والبصيرة وأيضا في الصمود والثبات في مواجهة الظالمين؟
1: اللهم صل على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. نعم، الرسائل العملية لهذه الذكرى الذي جسدها الإمام زيد عليه السلام في حركته والذي يجب أن تبقى في هذه الأمة في هذا الزمن، هو أولا أن نرتبط بالقرآن عمليا تجسيدا في مبادئه الكبرى والعظيمة وليس مجرد قراءة القرآن ثم مخالفته مضمونا. أيضا أن يقوم العلماء بمسؤوليتهم في استنهاض الأمة، العلماء عليهم دور كبير كما ذكرنا في استنهاض هذه الأمة لكي يتحركوا بواجبهم، لكي يقوم الناس بمسؤولياتهم في دفع الظلم عنهم. من الرسائل العملية أن يحذر الناس من التفريط، أن يستوعبوا الدروس عبر التاريخ بخطورة التفريط وأغلب التفريط الخطيرة على هذه الأمة التي تعيشها بسبب تفريطها في ما مضى من التاريخ. أيضا من الرسائل العملية هو أن لا نخشى جبروت الباطل ولا قوته مهما هنجم وألبد وأرعد واستعرض، وأن نتمسك بالله سبحانه وتعالى الذي وعد بنصرة المستضعفين، وليس هناك اعتبار للكثرة أو للقوة مع التمسك بالله القوي العزيز. هذا ما نحتاجه. أيضا أن نلتف حول الصادقين من آل بيت رسول الله الأطهار الذين هم الأمان لهذه الأمة من الضلال وهم الضمانة من الانحراف هذه التي يجب أن نستوعبها من هذه الثورات حتى لا نظل نئن ونتوجع ثم نكرر نفس الأحداث المريرة والعواقب الخطيرة في زمن بلغ النفاق في ذروته وأصبحت الأمة لابد أن تتحرر وأن تخرج مستفيدة بهذه الدروس. وقد هيأ الله لنا في هذا الزمن عظماء كالإمام زيد وهم أعلام الهدى الذي يجب أن نلتف حولهم حتى نتحرر من هذا الظلم الكبير والخطير. فحجة الله علينا بالغة خاصة في هذا الشعب العظيم، أن لدينا العلم السيد مولى عبد المجيد الدين الذي يسير سيرة الإمام زيد وسيرة الإمام حسين لشد الناس إلى القرآن وإعادتهم إلى مبادئ الإسلام للتحرر من هذا الواقع المرير. فنسأل الله أن يوفقنا لأن نكتفي أثرهم وأن نستفيد من الدروس والعبر
0: يا رب العالمين. أستاذ محمد، قبل أن تغادرنا نريد منك كلمة أخيرة، خصوصا أن اليوم الذي نعيشه يوم الجمعة هناك دعوة من قبل اللجنة المنظمة للخروج في جميع المحافظات، وهنا في صنعاء خروج جماهيري في ميدان 70 إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكذلك تأييدا لبيان القوات المسلحة الذي فيه فك الحصار واستعادة الحقوق وطرد المحتل. وقد حددتها اللجنة أن يكون ميدان 70 هو مكان الرجال هنا في العاصمة صنعاء، وبالنسبة للنساء سيكون غرب حديقة الثورة وأيضا في جميع المحافظات. كلمة أخيرة توجهونها بمناسبة هذا الخروج وبمناسبة الذكرى أيضا والتأييد لبيان القوات المسلحة.
1: نعم حفظكم الله، فعلا كثير الناس لا يستشعرون أهمية هذا الخروج، وهذا للأسف بسبب قلة الوعي. نحن نحتاج في هذا الزمن بالذات وفي هذه المعركة، معركة الوعي والبصيرة، يجب أن نفهم أثر هذا الخروج، الخروج الواسع، فهو من الجبهة الإعلامية الذي يجب أن يتحرك فيها الجميع، فلا تجل أثرا على الجبهة العسكرية، لأن العدو الآن يستخدم الإعلام بشكل كبير ورهيب للتضليل على الناس، لتجميدهم ولإقصاء أهل الحق في زاوية. لذلك الخروج هذا يكون جزءا من الجهاد في سبيل الله، فلا يستكفر الإنسان هذا الخروج وإن كانت لبضع دقائق، فهي عند الله عظيمة. نكون نظهر الأمة الواحدة، الكلمة الواحدة، المواقف القوية، وهي لا تكلف على الناس شيء، يعني في رأس الأسبوع ساعات معينة نقيم فيها الحجة، نقدم المسؤولية، نذكر الأمة بأهمية التحرك. فأعتقد أن هذا الخروج هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو أقل القليل في جميع الساحات لنقف موقف الحق، صادقين بالحق، وهذا ما يتطلب مننا التحشيد جميعا والخروج استشعار لعظمة هذه المرحلة. فنحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى ببياض الوجوه يوم القيامة بهذه الخروج وهذه المواقف التي يخرج فيها الشعب اليمني بشكل كبير وعظيم. هذه نعمة الله علينا، يجب أن نستمر فيها، ونحن نخوض المعركة تأييدا للقوة الصاروخية وتأييدا لقرارات القيادة الحكيمة، يكون أمة واحدة وشعب واحد وقيادة واحدة، هذا ما يضمن لنا البقاء ويضمن لنا التحدي والصمود.
0: نعم، إذن نذكر في ختام هذه الفقرة، اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري الواسع في العاصمة صنعاء تحت بعنوان إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة في ميدان 70 وللنساء غرب حديقة الثورة وفي جميع المحافظات. مدير الإرشاد بمديرية المحابشة وخطيب جامع الإمام الهادي عليه السلام محمد طه المهدي، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور معنا وعلى إثراء الحديث حول موضوع الإمام زيد بن علي عليه السلام بصيرة وجهاد.
2: بل حياة

0: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد، والآن نذهب وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في فقرتنا اليوم ستكون هذه الفقرة عن فلاشة أو مونتاج تعريفي بالإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. هذا المونتاج من إنتاج إدارة الأنشطة بمركز النفس الزكية بالجامعة الكبير بصنعاء. نستمع وإياكم الآن إلى هذه الفقرة.
2: وآله وسلم يوما إلى زيد بن حارثة فبكى ثم قال: المظلوم من أهل بيتي سمي هذا، والمقتول في الله من أمتي سمي هذا. ثم أشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك الله حبا عندي، فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد. فهل تعلم من هو زيد الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله؟

تتفهم معانيه حتى لقب بحليف القرآن أي جليس القرآن. ولقد كان يقول: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب علي. ازداد ظلم بني أمية وفجورهم وطغيانهم، فعطلوا الحدود وأظهروا الفواحش، وعبثوا بأموال الناس، وحرموا الفقراء والمساكين من الزكاة، وكان ذلك بغطاء من علماء السوء والسلطة. وفي ذات يوم دخل الإمام زيد عليه السلام على هشام بن عبد الملك، والذي كانوا ينادونه بأمير المؤمنين، وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله، فغضب الإمام زيد، ثم انتهر ذلك اليهودي، وكان هشام يقف في صف اليهودي، بل ويعاتب الإمام زيدا. فخرج الإمام زيد وكاتب العلماء، وبايعه الآلاف من الناس، وكان ممن بايعه الإمام أبو حنيفة. ولما أراد الإمام زيد الخروج إلى الكوفة من المدينة، قال له جعفر الصادق عليه السلام: أنا معك يا عم. فقال الإمام زيد: وما علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وقاعدنا لقائمنا، فإذا خرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا؟ وكانت المعركة حينها. قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، ووالله كنت لأستحيي أن أقدم على رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف، ولم أنه عن منكر. قال الإمام زيد عليه السلام: والله ما وقفت هذا الموقف حتى علمت التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والحلال والحرام بين الدفتين. وقامت المعركة، فخذ له الناس وغدروا به، ولم يجتمع من الألوف الذين بايعوه إلا قرابة 300 رجل. وقاتل عليه السلام حتى أتاه سهم بلغ الدماغ. استشهد الإمام زيد عليه السلام في 25 من محرم سنة 122 للهجرة، وليس له قبر، لأن طغاة بني أمية نبشوا قبره وفصلوا رأسه، وسلبوه ملبسه، ثم صلبوه عريانا بلا رأس حتى تدلت بطنه، فكانت العنكبوت تنسج على عورته لتغطيها، وبقي مصلوبا أشهر عديدة لم تتغير جثته المصلوبة، بل كان يفوح منها رائحة زكية، حتى ضج الأحرار فقالوا: ما هكذا رائحة المصلوبين، بل هي رائحة أبناء النبيين. وعرفه الجميع بأنه الإمام زيد بن علي عليه السلام. يا ليت شعري ما يكون جوابهم، حين الخلائق للحساب تساق، حين الخصيم محمد وشهوده، أهل السماء والحاكم الخلاق. وبعدما قتله هشام بن عبد الملك بن مروان وصلبه، وانتشرت كرامات صلبه مما أدى إلى ضجيج الناس، وقام الوليد بن يزيد في ولايته بإنزال الجثة، وجمعوا الحطب وأحرقوه وذروا رماده في نهر الفرات. لذلك لا يوجد للإمام زيد عليه السلام قبر. أولاد الإمام زيد عليهم السلام هم 4، وهم الحسين ذو العبرة، ويحيى، وعيسى مؤتم الأشبال، ومحمد، وكلهم لهم عقب إلا يحيى عليه السلام. من معتقدات الإمام زيد وأهل البيت عليهم السلام بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو خالق الزمان والمكان، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. أفعال العباد صادرة منهم وباختيارهم، وقد خلقهم الله مخيرين وليسوا مسيرين في أفعالهم. الله صادق في وعده ووعيده، وأنه لن يدخل النار إلا من مات على عصيانه، وأن من يدخل النار ليس بخارج منها. أفضل الناس والأولى من بعد رسول الله هو الإمام علي، ثم الحسن، ثم الحسين، بما نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الولاية والإمامة هي في ولد الحسن والحسين، من اكتملت الشروط فيهم في كل زمان إلى يوم القيامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى فقرة ومضى معرفية وتعرفنا على الإمام زيد بن علي عليه السلام، الآن نذهب وإياكم إلى الفقرة الثالثة والختامية في هذه الحلقة.

0: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
1: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الختامية ميدان الخطابة. في فقرتنا ميدان الخطابة سيكون موضوعنا اليوم عن الخطابة عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، وأبرز خصائص الخطابة عند هذا الإمام العظيم الذي اشتهر بالخطابة والفصاحة، بل وانتهت الخطابة والفصاحة إليه سلام الله عليه. الإمام زيد بن علي عليه السلام مستمعين الأعزاء هو الذي ولد في 75 للهجرة بالمدينة المنورة في بيت النبوة والعلم، ونشأ على عين جده الحسين، وترعرع في أحضان أخيه الإمام محمد الباقر ثم عمه الإمام جعفر الصادق، أخذ عنهم علم التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه، وتربى أيضا في بيئة الحجاز العلمية، حفظ القرآن وكثيرا من الأحاديث، وأيضا كان عالما في اللغة العربية وبرع في البيان والفصاحة والإقناع. الإمام زيد بن علي عليه السلام حول خطابته وفصاحته واستثمر ذلك كله في هداية الناس وفي توعيتهم، فخرج يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب كتبه ورسائله وخفقت رايات الجهاد، ودخل في مواجهة مفتوحة مع الدولة الظالمة في ذلك العصر، الدولة الأموية. ومن أبرز نماذج خطبه عليه السلام، خطبه هي كثيرة، ولكن من أبرز تلك الخطب خطبته عليه السلام الخطبة الجامعة حين ظهر في الكوفة. وقف عليه السلام في مسجد الكوفة أمام أنصاره حين بايعوه، فبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وآذانا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من ربه وصدق به الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين. وبعد ذلك قال الإمام زيد بن علي عليه السلام وهو ينادي الناس: أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه. وبعد ذلك دعاهم الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى كلمة جامعة تجمعهم، فقال: إنا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وبعد ذلك تحدث الإمام زيد بن علي عليه السلام عن سنن المجتمع، فقال: كأن الدنيا إذا انقطعت وتقضت لم تكن، وكأنما هو كائن قد نزل، وكأنما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخير واكتسبوا المعروف، تكونوا من الله بسبيل. وفي ختام هذه الخطبة ختم عليه السلام بإنذار يخاطب الحاضر والغائب، فقال عليه السلام: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم صامتا فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. وأيضا هنالك له خطبة عليه السلام عندما خفقت رايات الجهاد ضد الجيش الأموي. في هذه الخطبة رفع الإمام زيد عليه السلام يديه إلى السماء قبل بدء القتال، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمته بالمعروف ولم أنههم عن المنكر. وفي خلال هذه الخطبة أعلن الإمام زيد بن علي عليه السلام موقفه من الموت، فقال عليه السلام: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله عز وجل. وأيضا يستكمل الإمام زيد بن علي عليه السلام خطبته ويربط النصر، كل من ينصره سيكون في الرفيق الأعلى مع رسول الله ومع علي وفاطمة والحسن والحسين، فيقول: والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. ويهاجم الإمام زيد بن علي عليه السلام في خطبته علماء السوء الذين سكتوا، الفقهاء الذين سكتوا عن الحق، فقال: ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء، أنا حجة الله عليكم، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم بكل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني. الإمام زيد بن علي عليه السلام أيضا لديه خطبة قبل بدء القتال، فحين خرج الإمام زيد بن علي عليه السلام من دار معاوية بن إسحاق، وهذا كان أحد أصحابه، رآه الراوي وبين يدي قربوس سرجه مصحف، يعني لديه مصحف مفتوح، وهو يقول: أيها الناس، والله ما قمت فيكم حتى عرفت التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وإني لا أعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه هذه الأمة، فأعينوني على أنباط أهل الشام، فوالله ما يعينني عليهم أحد إلا أتى يوم القيامة آمنا حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة. هذه بعض النماذج الإمام زيد بن علي عليه السلام. أما أبرز خصائص الخطابة عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، فالإمام زيد عندما يخطب لم يكن يحتج أمام أصحابه وأمام الآخرين بنسبه فقط، بل كان يحتج بعلمه، بأنه أعلمهم بالمحكم والمتشابه وبالتنزيل وبغير ذلك. فلذا كان يقول: والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم جدي الحسين بن علي وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة علمه. أيضا الإمام زيد بن علي عليه السلام كان يختار في خطبه يردد شعار مهم جدا حتى يترسخ في الأذهان، هذا الشعار الذي كان يكرره: البصيرة البصيرة. وكان يقول: البصيرة البصيرة ثم القتال، ويقول أيضا بعدها: فإن الله يجازي عن اليقين أفضل الجزاء. إضافة إلى هذه الخصائص، كان الإمام زيد بن علي عليه السلام يوظف القرآن الكريم، النص القرآني، ركزوا، النص القرآني كان يوظفه ويستشهد بالآيات الكريمة في خطابه، ولذا كان هو المعروف عند الناس جميعا، كان حليف القرآن، هو الذي مكث مع القرآن 13 سنة. فلذا كان يقول في خطابه: ولا تكونوا كالذين قالوا، هذه فقرة ومقتطف من خطابه عليه السلام، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الإمام زيد في خطبه لم تكن خطبا عاطفية، بل كان الخطاب في موجهات، تعليمات، سنن أيضا أخلاقية في القتال وفي المعركة. ومن خطبه وهذه الفقرة يعلم أصحابه عندما يلتقون مع الجيش، مع جيش الطرف الآخر، كيف يقاتلون. يقول: إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلأن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة، وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالبصرة والشام، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا. أيضا الإمام زيد بن علي عليه السلام فيما سمعنا وتقدم من خطابه كان مستعدا لأن يحرق من أجل الكلمة، وهذا أصدق الكلام وأصدق الخطابة، عندما يقول: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها. أيضا كان عليه السلام في خطابه لم ينسى أن يتحدث عن علماء السكوت، وجه خطابه للفقهاء الذين صمتوا عن الحق، فقال: ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم؟ جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بنوه. وهنالك أيضا خصائص أخرى في خطاب الإمام زيد بن علي عليه السلام، انظروا كيف يتحدث عندما كان المصحف بين يديه مفتوح، وكيف صورة الخطيب في بعض الأحيان عندما يمسك المصحف ويقول لهم: أدعوكم إلى كتاب الله. هذه الصورة تكون بليغة جدا جدا. مستمعين الأعزاء، الخطباء في هذا العصر ما الذي يستفيدونه من الإمام زيد بن علي عليه السلام في الخطابة، سواء كانت الخطابة على منبر أو على غير منبر؟ من الفوائد الحجة، أن يستدل الإنسان بالحجة لا بالنسب. النسب ليس كاف، لا تخطب بجاه نسبك بل بعلمك، وهذا ما نراه في خطاب السيد القائد عبد الملك المدريدي الحوثي يحفظه الله، كيف أنه يخطب بالحجة ويعري الخصم ويوعي الناس ويوضح لهم معالم دينهم. الإمام زيد بن علي عليه السلام لم يبدأ فيقول: أنا ابن فاطمة، أنا إلى آخره، بل هو يقول: عرفت التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه. أيضا الإمام زيد بن علي عليه السلام استفيد من خطبه أن نوظف القرآن، أن نوظف القرآن في خطبنا في بالاستشهاد بالآيات القرآنية، وأيضا أن نوظفه بما يخدم الموقف الذي نتحرك على أساسه. إضافة إلى ذلك، هنالك الكثير من الفوائد التي نستفيدها من خطاب الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهي كثيرة جدا، بإمكانكم أيضا الرجوع إلى خطبه سلام الله عليه والاستفادة منها، وهي مدونة وموجودة منها في مجموع كتبه، مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليه السلام. بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، ونصل أيضا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الخطباء. في هذه الحلقة تحدثنا في ثلاث فقرات، كانت فقرتنا الأولى عن منبر الجمعة، واستضفنا فيها أحد الخطباء، نجدد الشكر له، الأستاذ محمد طه المهدي، واستمعنا أيضا إلى في فقرة ومضى معرفية، منتج تعريفي بالإمام زيد بن علي عليه السلام من إنتاج إدارة الأنشطة بمركز النفس الزكية، وختمنا بالفقرة الأخيرة ميدان الخطابة، الخطابة عند الإمام زيد بن علي عليه السلام وأبرز خصائصها. مستمعينا الأعزاء، بإذن الله عز وجل سنلتقي بكم في حلقة جديدة في الجمعة القادمة. نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وطيب الاستماع، ونشكر أيضا المخرج الرائع محمد علي هبة، وتقبلوا مني خالص التحايا من عبد المجيد إدريس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به الدين.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

واذكر ربك إذا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

0: محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إخوة الإيمان، من الحري بنا أن نحتشد اليوم عصر اليوم في ميدان السبعين وفي بقية الساحات، وأمير المؤمنين الإمام زيد بن علي يقول: والله ما خرجت لغرض دنيا ولا لجمع مال، ولكني خرجت ابتغاء وجه الله والتقرب إلى الله، فمن كان لله همته ومن الله طلبته فما يرعبه شيء إذا نزل به. فالله الله في إحياء هذه القيم، وما خروجنا عصر هذا اليوم إلا لنحيي قيم الإمام زيد عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الثابتين في مواجهة العدوان، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة التي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على حضراتكم أذان صلاة الجوع من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال بن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم. الحمد لله خالق الخلق ومدبر الكون. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بخير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. نتواصى بذخيرة الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتواصى يا عباد الله بأن نتوحد كما وحدنا الله على الهدى وعلى القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نتواصى بحمل المسؤولية في الإسلام لنصل إلى الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح لأحد ما لم يكن من هذه الأمة التي تصد الباطل وتقيم المعروف وتنهى عن المنكر. الدين يبقى ناقصا حينما رأى الإمام زيد الرايات تخفق فوق رأسه في سنة 122 للهجرة بعدد قليل من المخلصين المقاتلين. قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله لقد كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وحينما خوفوه من التضحيات قال: والله لوددت أن يدي معلقة بالثريا فأقع على الأرض أو حيث أقع وأتمزق إربا، وأن الله يصلح بي أمر أمة جدي صلوات الله عليه وعلى آله. كان يقول لهم: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أكف يدي. المعنى: يا من تقولون اصمت، يا من تقولون اكفف، إن الله لا يدعنا. الله يأمرنا أن نقوم لا
له وقوموا لله قانتين. كونوا قوامين بالقسط، قولوا قوموا لله مثنى وفرادى. لا يوجد في القرآن اجلسوا لله، اصمتوا لله، اقعدوا لله، وإنما قوموا قوامين ليقوم الناس بالقسط. يا عباد الله، الله أراد منا أن نصل إلى ذروة المسؤولية في الإسلام في النهي عن المنكر، وذلك بالجهاد في سبيل الله جهادا حقيقيا. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذه قضية لا بد أن يفهمها المسلم المؤمن. الله يقدر على إزالة إسرائيل وأمريكا والعالم كله بكم فيكون، ولكن الله أراد أن يختبرنا فلا بد من الابتلاء. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هي النتائج للتضحيات يا عباد الله، فلن يضل أعمالهم. لا تظنوا أن تعب ونصب الشهداء العظماء في لبنان وفي اليمن وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق، لا تضيع دماء الأكرمين هدرا، لن يضل الله أعمالهم. شبه الأعمال بإنسان يسير في طريق واضح إلى غاية واضحة. فجهاد المخلصين في أي زمان يوصلهم إلى تحقيق أهدافهم المشروعة الربانية. بينما قال الله في الطرف الآخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أمريكا والصهاينة برغم إجرامهم وما يرتكبون في حق الأمم، لكن لن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، لأن الله أضل أعمالهم، أي خرجت عن الطريق البين فما وصلوا إلى الغايات، وإنما تبعثرت أعمالهم وذهبت يمينا وشمالا حتى أضاعتهم، فضاعوا دنيا وآخرة. فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لا تتعجب إن رأيت قادة الأمة في هذا الزمان كمثل قادة الأمة في كل زمان، بدءا من رسول الله والإمام علي والحسن والحسين وزيد والصالحين عبر التاريخ. هؤلاء لن يضل الله أعمالهم، هؤلاء إذا رأيت هدايتهم فاعلم أنها من الله. انظروا إلى قادة الأمة في هذا الزمان، هداهم الله في مواقفهم، في جهادهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في نياتهم. هداية، هداية. من الذي سمع من الإمام الخامنئي كلاما ملوثا أو مذهبيا أو حزبيا؟ الله هداه في توجهاته، في كل أعماله الدينية والدنيوية، في جمع شمل الأمة، في دعم الأمة بكل تياراتها. هذه هداية من الله. وحينما تسمع من ذاع وشاع صيتهم ممن يتسطرون الدين من جانب الموالين لليهود والنصارى، تكره نفسك إن سمعتهم لدقائق. يبعثرون الأمة، يكفرونها بمئات الملايين، نظرتهم قصيرة،
كلهم ضعف أمام اليهود، وكلهم شدة وغلظة أمام أمتهم. أما الصالحون سيهديهم ويصلح بالهم قضيتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه أسمى المراد وغاية المنى، أن يصل الإنسان إلى الحياة الأبدية السرمدية في دار الكرامات والسعادات. جعلنا الله من الفائزين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لا بد من النصر ولا بد من السكينة. وهذا دليل حينما ترى المحور في هذا الزمان يحقق انتصارات بعد انتصارات ويدفع تضحيات، وقد دفعها الأنبياء والأوصياء والصديقون عبر التاريخ، لكنه يخطو خطوات للنصر الأعظم. وسكينة، سكينة في قلوب الناس، شجاعة. ها هي إيران تواجه الضربة بعشر ضربات، وتواجه الحصار بحصار، ونحن نتوقع من السيد مجتبى أن ينبعث كالأسد من العرين لينقض على الظالمين، لأنهم قد دفنوا قائدهم وأوصلوا روحه الشريف إلى الله جل جلاله. فلا بد من ضرب عنيف للأعداء تطير رؤوسهم وقلوبهم، وتطيح أيديهم وأقدامهم، ويعلم أمة الكفر أن أمة الإسلام لا تبالي بشيء في سبيل عزة الإسلام والمسلمين وحماية الأمة والمستضعفين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. برغم ما يمتلكون لكنهم جبناء، يخافون من كل شيء، ولا يصلون إلى تحقيق أهدافهم أبدا. ونحن على يقين أنهم لن يحققوا أهدافهم في تركيع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة أعزها الله ورفع شأنها، فلا بد أن تبقى على شجاعتها وإيمانها جيلا بعد جيل، حتى تبعث بين يدي رب العالمين وقد حافظت على القرآن والإسلام والإخلاص، وتمحورت حول الكتاب والعترة. لماذا هزمهم الله ويهزمهم الله ونحن على يقين من ذلك؟ لماذا نحن على يقين من ذلك؟ ذلك بأنه

معهم وأن ترعى الدين وأن يعيش الناس في ظل الإسلام بكل سعادة لينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما هم فماذا يريدون؟ يريدون الاستعمار، يريدون سرقة الثروات، يريدون الظلم، يريدون الفواحش، يريدون المنكرات، يريدون الفضائع، يريدون الهيمنة، يريدون الاستحواذ، يريدون كل شر يريده الشيطان في الأرض. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. المفروض أن يعتبر الناس، كم شاهدنا في حياتنا من ظالمين سقطوا وذهبوا إلى حفرهم ليكونوا رهائن أعمالهم بين يدي من لا يضيع لديه مثقال ذرة من الخير أو من الشر. رأينا الجبارين، قرأنا عن الدول التي استعمرت وبطشت وقتلت. أين الدولة الأموية العباسية؟ أين العثمانيون؟ أين الأمم قبل ذلك؟ أين ثمود وعاد والأمم السالفة؟ كم قص الله علينا شأنها في القرآن لنعتبر، كي نعلم أن الدنيا ليست ضمارا يا عباد الله. فقلنا اذهبا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. تظل مدائن قوم لوط في طريق المسافرين في الشام والعراق. أظن في هذا الزمان تجمعت المنكرات بأنواعها التي في الأمم السالفة فتجمعت في هذه الأمة. وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله يا عباد الله نكره حياة الحيوانات والأنعام التي لا هم لها إلا الأعلاف والماء. المؤمن الحر يفكر في الكرامة، في العزة، في الإسلام، في الصيانة، في الاستقلال. المسلم اللئيم لا يفكر إلا في المآكل والمشارب. قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم. أمريكا ليست عصية على الله. قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نحن على يقين أننا في طريق الجنة وطريق القرآن والصراط المستقيم، مهما جادلونا، مهما علت أصواتهم، مهما نبزونا، مهما تكلموا، مهما جادلوا، مهما أدحضوا، نحن على يقين. ونحن على يقين أنهم في طريق جهنم، وأن ترامب يمثل فرعون الزمان، وأن الصهاينة يسعون في الأرض فسادا، وأنهم أعداء الله، وأن جزاءهم نار جهنم. قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. واتبعوا أهواءهم. جعلنا الله من أهل اليقين والإيمان والدين، ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، من يحقق رضا الله في الدنيا يجمع الله له ما بين الدنيا والآخرة. العاقل اللبيب الذي يحرز رضوان الله لينال عز الدنيا ولينال دار الكرامات والسعادات. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من غضب الله، والله سرعان ما تنتهي هذه الدنيا. ويرى الإنسان نفسه قد طوى عقودا من الزمن بغير عدة ولا زاد. كم ذكرنا الله بالمصير وبيوم الحشر والنشر والحساب. كم أعطانا الله من الأمثال لنلتفت إلى الحياة الأبدية، لنلتفت إلى رضوانه بدءا من هذه الدنيا. حينما يتكلم القرآن عن شخص وجد نفسه في وسط السرور والنعيم، سرور ونعيم في الجنة الأبدية السرمدية، فيلتفت يمينا وشمالا، أين صاحبي؟ أين صاحبي الذي تابعني وجالسني وحدثني وأراد أن يصرفني عن كل شيء وأن أذهب معه وأن أتحرك في فكره وعقله؟ أين هو؟ أين هو؟ هل رأيتموه؟ هل اطلع أحد منكم على النار؟ هل أحد منكم يريد أن يبحث معي عن هذا الشخص فيطلع فيراه في سواء الجحيم، في البكاء والآلام والأحزان والثبور في نار جهنم التي تغلظ الله بها على من عصاه وصدف عن رضاه؟ فيقول له: يا عدو الله، والله إن كدت لتوصلني إلى نار جهنم معك، لولا أن الله تداركني فتركتك فتبت إلى الله فانصرفت عن توجهاتك. ثم ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة افرحوا، افرحوا أنتم في النعيم، افرحوا نجاكم الله من النار، افرحوا أن الله زحزحكم عن عذابه، لا سأزيدكم شيئا يا أهل الجنة، أنتم لن تموتوا أبدا، لا سأزيدكم، أنتم لن تمرضوا، لن تجوعوا، لن تفتقروا، لن تعذبوا. وهذا هو الشيء الذي لا يلقاه أهل الدنيا، مهما كان أصحاب البيوت في بيوت باذخة وفارهة ومترفة، فلا بد أن يدخل الموت إلى كل بيت، ولا بد أن يدخل المرض والحوادث والمشاكل والهموم والغموم والنصب والتعب، إلا دار الكرامات فقد عظم جمالها وجلالها وكمالها، فهنيئا لمن كان من أهلها، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال الله تعالى، قال: قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، وما لا بعذاب المرض ولا بعذاب الفقر ولا بعذاب الخوف ولا بعذاب الهم، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. العاملون المخلصون عملوا للجنة الأبدية السرمدية. الإمام زيد عمل لنيل رضاء الله وتوريث الإسلام عزيزا لهذه الأمة. الأئمة المخلصون المضحون الصادقون في كل زمان. الإمام الخمنائي هذا رجل أحبته الجماهير، هذا التشيع لم يسبق له مثيل في الدنيا، يزيدون على 40 مليون لحسابات عادية لمعطيات، والله لو أوصلوه إلى صنعاء لخرجت الجماهير، ولو أوصلوه إلى الباكستان وحتى إلى الخليج إذا لم تجمع هذه الجماهير. الجماهير مع الإنسان الذي يجاهد من أجل أمة الإسلام ولا يتأطر مذهبيا ولا حزبيا. من حق الجماهير أن تحب عظماءها. هذا رجل ملأ العين جمالا والقلب مهابة ومحبة، وملأ العقول فكرة، وملأ المحور جهادا، وملأ بلاده المترامية الأطراف حضارة وتقدما وإعدادا وعدة وعتادا. هذا رجل أخلص لله طيلة الحياة وخدم فلسطين ودعم الأمة بكل تياراتها. فمن حق الجماهير أن تبكي على العظماء. لا غرابة أن تزحف الملايين، عشرات الملايين تزحف لتشيع العظماء. لا غرابة، لا غرابة أن تبكي. قد علمنا القرآن بكاء الأنبياء على الأنبياء وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنما الغريب أن ترى من يبكي على الظالمين. عن قريب بإذن الله نبشركم متوكلين على الله واثقين بانتقام الله أن الدنيا ستبتسم قريبا قريبا بمقتل ترامب ونتنياهو بإذن الله، وستفرح هذه الدنيا في شرقها وغربها. وحينها فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لا تتعجب إن زارت الأمة قبور العظماء وشيدت أضرحتهم ومساجدهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بينما المغفلون قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال العقلاء وغلبوا بالحجة الدامغة هؤلاء أولياء الله، سنبني عليهم مسجدا ومزارا ليكونوا محط الإلهام لفتيان الأمة إلى قيام الساعة. العجيب أن تشيد القبور والأضرحة للفجرة، وهذه نطمنكم إلى قيام الساعة لا يمكن أن يصنعوا من قبور الظالمين مزارا. لماذا؟ لأن الناس إذا زاروهم ماذا سيقولوا؟ هل خدموا فلسطين؟ هل حافظوا على الإسلام؟ أم سيقولوا ظلموا، فعلوا، صنعوا، سرقوا، تجبروا، قتلوا؟ بل قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يا أمة الدين، إن التشييع العظيم للسيد علي الخامنئي يمثل نصرا للإسلام والمسلمين. قبل أن يكون وفاء لهذا الرجل العظيم، هو نصر للمحور، هو عز للأمة، هو تجذير لقضيتها، هو إحراج وإهانة للطرف الآخر الذي يدوس على إرادة الجماهير. وبمجرد لأنه لئيم امتلك الصواريخ والذكاء الاصطناعي يقتل قادة الأمة وعظماءها. من هو هذا اللئيم؟ عن قريب بإذن الله نراهم يتشحطون بين دمائهم بفعل القوي الجبار. فلقد جاء بعد القادة العقلاء الذين بلغوا في السن أمرا طيبا شباب سيقاتلون بكل شراسة وقوة وشجاعة حتى ينتصر الإسلام. ولقد والله ذكرنا أولاد الإمام علي في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران بشجاعة الإمام علي وبطولته وسيفه. الإمام علي الذي يقول: والله لعلي بن أبي طالب آنس بالموت من الطفل الرضيع بثدي أمه حتى نال الشهادة، فزت ورب الكعبة. والإمام زيد يقول: الحمد لله الذي رزقنيها، الشهادة الشهادة الشهادة. ويقول ليحيى بن زيد: ماذا تصنع بعدي؟ قال: أجاهدهم والله لو لم أجد إلا نفسي. قال: نعم جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وإن قتلاهم في النار. يا أمة الدين، نحن نعتقد أن إيران ستنبعث من بعد هذا التشيع بقوة وعظمة، وأنها ستخوض حربا تذهل العالم، وإلى جانبها المحور الشريف بكل قادته وتياراته. أيضا ونحن نعتقد، من أجل أن يكون لدى الناس توقعات، أن المعركة القادمة ستكون مع النفاق، مع النفاق. يعني الأمة مضطرة أن تحارب المنافقين في اليمن وفي لبنان وفي كل مكان، يعني كأن العدو أراد أن يستلقي على ظهره وأن يسخر المرتزق علينا. نحن سنخرج إلى 70 إحياء لذكرى شهادة الإمام زيد عليه السلام، وأيضا لنؤيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك في خطوات تحرير لليمن من كل المرتزقة، واستعادة الرواتب والبترول والغاز والعز لهذا البلد العظيم الذي صبر كثيرا ليحقن الدماء. لكن هؤلاء لا يزدادون إلا لؤما وطغيانا وجبروتا. أيضا من أجل أن نتضامن مع الأمة التي فقدت عظماءها، ونقول: نحن على نفس الدرب. الدموع التي نذرفها في أي موقف ما هي إلا حماس واندفاع للأمام على درب الأكرمين حتى يتحقق الخير كله للأمة. يا أمة الدين، نحافظ على رفض الجبهات بالمال والرجال، على الإنفاق في التكافل والتراحم والقوة العسكرية والاستراتيجية. نحافظ على الأخوة الإيمانية، نحافظ على تقوى الله، نحافظ على الفجر جماعة في المساجد، وعلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نحافظ على الحشمة والصيانة، نفطم أنفسنا وأولادنا من التلفونات الذكية والشاشات، نواجه الحرب الناعمة، نتعلم شيم الإسلام وقيم الإسلام. الأمل فيكم، الكفار يسخرون علينا كل شيء، حتى القبيلة أرادوا أن يمسخوها، مع أن القبيلة في اليمن رافض للإسلام. الآن يريدون أن يمسخوا القبيلة لتكون بعد أيام لا قيمة لها، يكذبون باسمها ويسيئون باسمها. يا أمة الدين، حافظوا على مجد اليمن العريق بتقوى الله وبالجهاد وبالتمسك بالكتاب والعترة، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. صلي عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم وعلى آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء ابنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى الإمام الأعظم زيد بن علي، وعلى أئمة الحق والمجاهدين والشهداء في تاريخ الإسلام بكله يا رب العالمين. اللهم صل على الأخيار في زماننا وفي كل زمان. اللهم ارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انصرنا في اليمن نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرنا في فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرنا في لبنان نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرنا في العراق نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرنا في إيران نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل دائرة السوء على الأمريكان والصهاينة والمنافقين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وقادتنا، واحفظ قادتنا الباقين بحفظك بما حفظت به السماوات والأرض أن تقع على الأرض. اللهم احفظ السيد عبد الملك يا رب العالمين بحفظك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا القرآن العظيم ولعلمائنا العاملين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا في المنافقين وفي الكافرين عجائب قدرتك يا رب العالمين، عاجلا وآجلا يا ذا القوة المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل.

الله أكبر.

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت، انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
5: ايوه
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7 فون، ساعات زياده باقل من 200 ريال. باقه سفري 8 ساعات وباقه سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري الى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7 فون، اصاله وتواصل.
11: اخي المواطن، اختي المواطنه، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصن.

0: ختام الرسل.
1: من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدروالي.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تناثرت رماد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي جعل الحق منارا لا يخبو، ورفع للأمة أعلاما بهم تقتدي وتصبو، وصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الذين جعلهم الله سفن النجاة وأقمر الهدى في دياج الحياة. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة آفاق FM، نحييكم بتحية ملؤها الإجلال والإكبار. وفي مستهل هذه الحلقة الناظرة من برنامج نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام، نقف اليوم في محراب الدم الطاهر والثورة الخالدة والعلم الشامخ، لنستلهم معالم الحرية والعزة من حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهما السلام، ذلك العلم الذي مزق بموقفه عروش الطغيان وأحيا في عروق الأمة نبض الإباء. ولأن الحديث عن جهبذ آل محمد يحتاج إلى عالم فقيه وباحث نحرير، أسرنا جدا ويشرفنا أن يكون ضيفنا العزيز في هذه الحلقة عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني. فأهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم إلى أثير آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
2: حبذا سيدي الكريم لو تطوفون بنا وبالمستمعين الكرام في تلك الملامح التكوينية والشخصية الفذة للإمام زيد بن علي عليه السلام، كيف تلاقت في شخصيته أركان أربعة: عظمة العبادة وعمق العلم وشجاعة الموقف وعنفوان الثورة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتكلم عن شخصية مثل الإمام زيد بن علي عليه السلام، يعجز اللسان أن يفي بحقه، ولا يستطيع الذهن أن يستحضر من أين يبدأ. ولكن ما لا يدرك كله يدرك بعضه. الإمام زيد من ناحية العبادة، عندما نظرنا في بعض أدعيته عليه السلام نجد فيها ملخص لما كان عليه من العبادة. عندما يقول عليه السلام: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أستي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثره، ومن شيخ إسلامي عاشرني فلم أوقره، ومن حق لذي حق لزمني فلم أوفي به. يعني هذا ملخص لما كان يدور في خلده عليه السلام. أردنا أن نشرح هذا الحديث ومن طوى عليه من العبادة لا يسع المجال. عبادة الإمام زيد بن علي عليه السلام كان من أشد الناس حرصا على العبادة، محافظا على الصلوات في أوقاتها في المسجد. روي أيضا عنه أنه كان يصوم في السنة 3 أشهر وفي الشهر 3 أيام. قال بعض معاصريه: رأيته بالمدينة وهو شاب يذكر الله عنده فيغشى عليه.
2: وهو شاب،
3: مع أن مرحلة الشباب هي تكون أبعد
2: مرحلة طيش.
3: النادر من يعني يذكر الله عنده في مرحلة الشباب ويخشى عليه. هذه الغشية عندما تأتي، والخشية لن تنتج من قلب إلا ملي بمعرفة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. عبادة الإمام زيد تجسدت في في عبادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه تجده متسلسلا في أهل بيته وفي ذريته عليهم السلام. أما عن شجاعته فلو لم يكن إلا أنه طبق قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه القضية هي التي تمثلت في شخصية الإمام زيد بن علي، وصدع بكلمة الحق ضد هشام بن عبد الملك الذي يمثل سلطان الجور. عندما نتكلم عن شجاعة الموقف كما تفضلتم وعنفوان الثورة، هاتان الخصلتان عندما يكون الإنسان صاحب الشجاعة في موقفه ولديه عنفوان في الثورة ضد الظلم، هاتان ناتجتان عن الإيمان الحقيقي. اليوم للأسف كثير من الناس أو من المؤمنين بالخصوص ينظر إلى الدين من جانب واحد، إما من جانب العبادة
2: ويقتصر
3: عليه ويبالغ فيه ويهمل جانب المعاملات، أو العكس، وكلا طرفي يعني كلا طرفي الأمرين مذموم.
2: نعم.
3: بمفردها نهتم بالعبادة ونترك المعاملات، أو العكس. ولذا الإمام زيد عليه السلام لم يقتصر على أحدهما.
2: نعم.
3: فجمع بين العلم والشجاعة والثورة ببصيرة ضد الباطل. وهذا عندما نتأمل إليه ونعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى هو ناتج عن قصور بنا نحن. وإلا فمن أمثال الإمام زيد ما قام به هو من صلب القرآن الكريم.
2: يعني نستطيع أن نقول أن من وصل إلى معرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى
3: تتجسد في هذه الأشياء،
2: لا يكون إلا كشخصية
3: الإمام زيد. ولذا سمعتم من كان من دعاء أيضا، عندما نعرض هذا الأمر على كتاب الله، الله سبحانه وتعالى عندما حصل تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حصلت بلبلة، وتكلم المنافقون، وبعض الناس كأنه حصر الدين على مسألة تحويل القبلة. انظروا رد القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى، فنزل قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس العمل الصالح وجوامع البر والخير أن تقتصروا على تولية وجوهكم إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هل اقتصر الأمر على هذا فقط؟ لا، بل انتقل القرآن إلى معاملة، وقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هل وقف القرآن ها هنا؟
2: لا.
3: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، من هم هؤلاء؟ ما صفتهم؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية كفيلة برد أي تيار يحصر الإيمان على العبادات ويسهل في المعاملات، وأي جانب يبالغ في المعاملات ويهتم بها ويهمل جانب العبادات. ولذا عندما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الإيمان، يعني كلام موجز إيجاز، فقال: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. فسرها.
2: هذه 4 دعائم،
3: هذه 4 دعائم تمثل الدين بحذافيره.
2: إذا نقص الدعائم سقط
3: البناء. لا يقوم إلا على دعائم، ولا يقوم بناء على 3 دعائم. إذا كان مثلا جهد مربع لا يمكن أن ينفرد، يعني كل جهد تحتاج لها إلى دعامة. هذه الدعائم: الصبر واليقين والعدل والجهاد، عليها مدار الإيمان. وكفى بهذا الكلام يعني مختصرا جامعا. إذا أردنا أن نشرح الصبر واليقين والعدل يعني يحتاج إلى وقت كثير.
2: نفع الله بكم سيدي الكريم وعافاكم الله. فيه العبادة والعلوم تلاقتا كالبحر يجمع لؤلؤا وجمانا، سيف بكف الحق صارم موقف أعطى لعنوان الثبات بيانا. مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: حياكم الله وبياكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بأئمة الهدى مقتدين ولآثارهم تابعين. سيدي الكريم، تحدثتم عن الركائز أو الدعائم الأربع: عظمة العبادة وعمق العلم وشجاعة الموقف لدى الإمام زيد بن علي عليه السلام. اليوم سيدي الكريم، لعل قائلا من الغافلين أو المتغافلين، دائما نراهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، يقولون: ما بالكم تتذكرون أو تتذاكرون المآتم فقط؟ ما بالكم تقفون أولا عند مأتم الإمام الحسين، واليوم عند مأتم الإمام زيد بن علي عليهم السلام، بينما حقيقة الذكريات تقاس بالإنجازات وما قدم للأمة. ما الأهم يا سيدي الكريم؟ ما الأهمية الحقيقية والاستراتيجية التي تمثلها هذه الذكرى الأليمة في واقعنا المعاصر؟ وما الذي قدمه الإمام زيد بن علي وهو كآبائه الكرام الذين بذلوا أنفسهم ومهجهم قربانا لربهم لإبقاء هذا الدين صافيا نقيا للمستضعفين، حتى غدت ذكراه من أهم المناسبات وأعظم المحبات؟
1: القرآن الكريم تكلم الله سبحانه وتعالى فيه في مساحة واسعة عن أحوال الأمم السابقين وعن تاريخهم، سواء كانوا محسنين أو كانوا مسيئين. وأهمية التاريخ وأخذ العظة من التاريخ شيء مهم. نحن عندما نذكر قصة الحسين وقصة زيد وغيرهما من الأئمة ومن الدعاة ومن المصلحين، هو مرآة لمن كانوا في العصر الحاضر. التاريخ، من خلال دراسة التاريخ، عندما يقرأ المتقدمون تاريخ الأوائل وسنن الله، لأن سنن الله سبحانه وتعالى لن تتغير. لو تتأملوا أن التاريخ تبني الأمة مستقبلها من خلال التاريخ. لماذا؟ لأن التاريخ يشتمل على سنن وثوابت الله لا يغيرها. هذه السنن يتبين من خلالها أن الله لا يرحم أحدا ولا يحابي أحدا، وليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة. ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثيرا ما نقرأ في القرآن: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. نحن نسأل هؤلاء الذين يقولون أنكم لازلتم عند الحسين ولازلتم عند زيد ولازلتم ولازلتم، نقول لهم: لماذا الخطاب لأهل الكتاب ووقت نزول القرآن قد أصبح العمل بالتوراة باطلا ولا دين غير دين محمد صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فلماذا؟ وما هي الغاية وما هو الباعث؟ لأجل العظة والعبرة لهذه الأمة التي نزل القرآن في وقتها. كأن الله يقول: أنتم أهل كتاب وهم أهل كتاب. ونحن عندما نتكلم عن زيد وعن الحسين وعن يزيد وعن هشام بن عبد الملك وعن غيرهم، هؤلاء من أمة محمد ونحن من أمة محمد. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، هو تذكير للمسلمين بوصف وصفوا به وعلق عليه حكم الأخيرية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن عندما نتكلم عن هذه الأحداث نحن نذكر أنفسنا بأنه لا خير في الأمة إذا سكتت عن الانحراف والتبديل في دين الله. ولذا سار الإمام زيد وجده الحسين بن علي وغيرهم من دعاة الأمة الإسلامية وفي مقدمتهم أهل البيت عليهم السلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذر الله سبحانه وتعالى من قتل من نصب نفسه لهذا الأمر، حذر الله منه وشدد: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. فهذه الذكريات أهم إنجاز فيها أن يكون أن لا يكون الإنسان أن يتعظ الإنسان وأن لا يكون عبرة للغير.
0: لا يقف في موقف الباطل.
1: لا يقف في موقف الباطل ولا يكون حاله مثل حال أهل الباطل. لأن كما قلت لكم سنن الله لن تتبدل ولا تزال أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقية إلى اليوم. ولذا قيل أو رد أهل العلم على من يستدل بأنه لا داعي لذكر التاريخ أو لذكر الفتن أو ما حصل مثلا بين علي ومعاوية وغير بقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فهو استدلال خاطئ. لأن سياق الآية عن إسحاق ويعقوب وإسماعيل ومن كان في عهدهم، أما يزيد والحسين وعلي ومعاوية ومن كان في عهدهم ونحن ومن سيأتي بعدنا فهي لا تزال، فنحن لا نزال من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي دافع لنا أن نكون في موقف أهل الحق، ودافع ومحذر لمن يقف في أهل الباطل. فسنن الله في ذلك اليوم هي سننه في العصر الحاضر، لن تتبدل ولن تتغير.
0: كذلك نجد في القرآن الكريم سيد الكريم أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيين من أنبياء الله من أجل مقارعة الطاغوت ومن أجل أن يقولا لفرعون
1: نعم
0: كفى يا فرعون
1: صحيح
0: اذهبا إلى فرعون إنه طغى
1: نعم.
0: كذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
1: نعم.
0: فأهل البيت عليهم السلام هم الذين ثاروا في وجه المفسدين والمستبدين. إلى هنا مستمعين الكرام والمستمعات العزيزات أينما كنتم نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة النورانية في رحاب حليف القرآن. لقد أبحرنا في ملامح التضحية وتفككت أمامنا تلك الشبهات بفضل ما جاد به ضيفنا الكريم. إن ذكر استشهاد الإمام زيد عليه السلام لم تكن يوما مأتما للبكاء، بل هي مدرسة للبناء ومحطة للتزود بوعي بصير وموقف حسيني زيدي لا ينحني للطواغيت. إن دمه الطاهر الذي سفك في سبيل الله لا يزال يغلي في شرايين كل المستضعفين، معلنا أن القرآن والجهاد توأمان لا يفترقان. باسمكم جميعا نتقدم بأسمايات الشكر والعرفان لضيف حلقتنا العزيز عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني على ما أفاض به علينا من غزير علمه وبيانه. كما نشكركم أنتم أيها الأوفياء على كرم الإصغاء والمتابعة عبر إذاعتكم آفاد FM صوت الوعي والبصيرة. حتى نلتقي في حلقات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
11: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
12: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
13: اللهم صل وسلم عليه
2: وعلى آله الطيبين الطاهرين،
7: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما لم
13: اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: في الخامس والعشرين من شهر محرم، في العام الثاني والعشرين بعد المئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك المشهد العظيم. بعد أن دفن الإمام تم استخراج جثته الطاهرة من القبر وأرسل بها إلى الكوفة، ونصبت جثته مصلوبة بالكناسة، هو ونصر بن خزيمة وابن إسحاق رضي الله عنهم، مكشوفة عوراتهم. أبت عناية الله إلا أن تعلن للخلائق عظيم فضلهم وعلو مقامهم، فها هي العنكبوت تنسج خيوطها لتستر عورته كما نسجت من قبل لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتمتد الأيدي الأثيمة لتمزق تلك الخيوط مرة بعد مرة. ولكن ما أذهل الحراس أن لحم البطن بدأ يتدلى حتى غطى عورته الشريفة، وجعلت في كل ليلة تنبعث رائحة زكية طيبة لا يدري الناس مصدرها.
1: في رحاب حليف القرآن العظيم إمام الثائرين الإمام زيد بن علي عليهما السلام، شعبنا اليمني بعامته وخاصته، برجاله ونسائه، بكباره وصغاره، على الخط والدرب والمنوال، في رحاب والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. كيف نسكت كيمانيين وأرضنا محتلة؟ كيف نسكت كيمانيين ونحن في ظل الحصار الذي أوصل الكثير من أبناء شعبنا إلى درجة لا يمكن أن توصف أو تعرف من المعاناة؟ كيف نسكت وثرواتنا منهوبة؟ مشاهدينا، سأدع الحديث للكثير والكثير من ما وصلوا إلى هذا الميدان، وبالطبع الوصول والتدفق تباعا، ليعبروا عن رسائلهم، عن ما يودون أن يوصلوه في مشاركتهم الهامة في هذه المسيرة الإحيائية. وأستهل مع أخي العزيز، تفضل، ما الرسالة من وراء المشاركة في هذا اليوم؟
2: هي تجسيد واقعنا وثورتنا الحسينية الزيدية التي أعلنها أعلامنا من آل البيت، والتي يتتجدد فينا بمسار أعلام البيت الهداة الأعظماء، الأعلام التي نحن خرجناها في هذا اليوم العظيم، والذي هو يوم من أيام الله، لنقول للعالم أجمع فلتعلم يا أيها العالم المطبع والعميل بأننا إمامنا زيد عليه السلام الذي خرج أمام الطغيان الأموي الذي كان يمثل النفاق واليهود في مثل هذا العام، في مثل هذا العصر الذي نحن نعيشه هذه الأيام، فإننا خرجنا بقيادة ابن زيد عليه السلام لكي نقول له، لكي نقول سواء للعدو السعودي الذي حاصرنا واستنهب ثرواتنا وقتل أبناءنا وإخواننا وآباءنا وكل الكبير والصغير في هذا الشعب، نقول له بأن إمامنا زيد خرج في وجه آل أمية وضحى برأسه وصلب، وكان مصيره الذي هو المصير المأساوي الذي صعد عند الله شهيدا، فنحن نقول له بأننا سنضحي وسنكون كزيد وسنفعل كزيد وسنقاتله حتى آخر أنفاسنا. نقول له كما قال زيد، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. ونحن نعلم ونحن هنا في هذه مدارس تحفيظ القرآن، مدارس سجيل القرآن، نقرأ القرآن، نرى القرآن كله يربينا، يعلمنا بأن نقارع أعداءه، بأن لا نسكت للظالمين، وهؤلاء الظالمين الذين سنكون لهم بالمرصاد كما كان لهم زيد، حيث قال زيد لهشام والله لن تراني إلا حيث تكره. نحن نقول كل العالم العميل وكل من هم تحت الصهجنة، لن ترونا إلا حيث تكرهون، ونحن ملبين لرسالة قائدنا، ونحن أعلننا الاستنفار، أعلننا النكفات القبلية، أعلننا الحشود المليونية الذي قابلة أن تتحرك من هنا ومن هناك ومن هناك لكي تطرد الاحتلال، لكي تعيد الثروات، لكي تعيد زيدا وتعيد الولاية الإسلامية النبوية الذي ستجعل العالم إلى بر الأمان وبر السلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر.
1: إذن مشاهدينا، الرسائل تتواصل في رحاب الإمام زيد، في رحاب إحياء ذكرى استشهاد إمام الثائرين الذي قال مقولته المشهورة، بل أبيات شعره المشهورة: يا ابن زيد أليس قد قال زيد، من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الحياة ظلا ظليلا. تفضل والدي الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من هنا من ميدان السبعين في ذكرى إحياء استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول للعالم ونقول للشعوب العربية أجمعين، اقتدوا بالإمام زيد الذي صرخ في وجه أعتاته بني أمية، اصرخوا كما صرخ الإمام زيد وانتصر الدم على السيف. ونحن في اليمن لن نترك فلسطين، ولن نترك إيران، ولن نترك لبنان، ولن نترك كل المستضعفين في الأرض. سنناصرهم بالقرآن العظيم وبالسيد المولى السيد عبد الملك سلام الله عليه ويحفظه الله سبحانه وتعالى، وحذو حذو الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه الذي انتصر وسار على نهج الإمام زيد وأبى إلا أن يختم أو يختم حياته بالشهادة، وكأنه يقول كما قال جده الإمام علي عليه السلام: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرنا على ميدان البصيرة والجهاد، حضور البصيرة القرآنية والجهاد والتضحية التي من أجلها جاءت التضحية، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ولكي نجدد عهدنا أننا على نهج الإمام زيد، أننا مستجيبون لما كان يدعو إليه. البصيرة البصيرة ثم الجهاد، ما زلنا نستبصر ونجاهد كما كان يجاهد، نصنع الصواريخ بالبصيرة، نتحرك بالبصيرة، نضرب الأعداء بالبصيرة، ونقول للمتقاذلين كما قال الإمام زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، من أحب حياة الذل والخزي وارتمى في أحضان الصهاينة ورضي بهم، من أحب حياة العزة والكرامة فاز برضوان الله ونعيم الله. ونقول للأعداء وعلى رأسهم النظام السعودي: اقترب زوالك ونهاية مملكتك. ونقول لك كما قال الإمام زيد: والله لن يدعنا كتاب الله أن نسكت، والله لن تدعنا جرائمك على بلدنا أن ننسى ونسكت. سنأخذ بالثار وسنستعيد حقوقنا رغما عن أنفك، وسنجعلك تعترف بسيادة اليمن وتعترف أن اليمن وقيادته قيادة حكيمة وشعب قوي. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله
1: أكبر. إذن كما تلاحظون مشاهدينا، شعبنا على ذات الخط والمنوال يهتف بل يعبر بالحال والمكال: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. وقرابة 10,000 شهيد من أهلنا وأبناء جلدتنا في قطاع غزة، ما تزال جثثهم إلى حد اللحظة والساعة والحين تحت ركام منازلهم التي قصفت وهدمت على رؤوسهم. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. وأهلنا في جنوب لبنان يعانون الأمرين، وأهلنا في العراق يستهدفون بالمؤامرات، وكذلك الحال بالنسبة لأشقائنا في إيران. مشاهدينا، الرسائل من الحضور تتواصل، ونحن هنا في إطار نقلها المتوالي، سواء كانوا شبابا أشبالا كبارا وصغارا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خرجنا اليوم في ظل نهج إمامنا زيد، نهج إمام الثائرين، نهج إمام الثورة على الطغاة، على طغيان بني أمية الذي انحرفوا بهذا الحق، انحرفوا بهذه المبادئ عن الأمة. فهذه النتيجة التي نحن بها، نحن حكام العرب نشوفهم الآن وهم بهذا الانحراف. فما آتى هذا الانحراف إلا من هذا البعيد. فقال الإمام زيد: فهيهات من الذلة. فلم يذل ولم يجبن ولم يسكت، فخرج في وجه الظلم صارخا: هيهات من الذلة. فقد صرخ في وجه الظلمة فقال: من أحب الحياة عاش ذليلا. فمن أحب هذه الحياة عاش ذليلا، الذي لا يرى الذلة في
1: أنتم تحبون الحياة؟
6: أنتم تحبون
1: الحياة؟ هل أنتم تحبون الحياة كيمان؟
6: لا لن نحبها، سنصرخ في ظل هذه المبادئ وفي ظل هذا النهج وفي ظل هذه الثورة وفي ظل هذا النهج، نهج الإمام زيد، على خطى الإمام زيد، على خطى القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فنحن رجالة يا سيدي على نهج هذا السير وعلى نهج هذا الخطي، فنحن سنظل ثارين، فلن نسكت على من حاصرنا، فلن نسكت على من حاصر موائنا وعلى من أغلق مدارتنا وعلى من نهب ثرواتنا. فسنقول له كما قال زيد: فوالله لم يدعني كتاب الله أن أسكت. فنحن رجالة سيدي في أي وقت وأي زمان وأي مكان تريد. فقد قال الإمام زيد: والله إني أستحي أن ألقي جدي رسول الله ولم أمر بمعروف ولن أنهي عن منكر. فقد قال: الحمد لله الذي رزقني هذا الموقف، الحمد لله الذي رزقني هذه الشهادة، الذي أكمل لي ديني، فلن تتم نعمة الدين إلا بنعمة الجهاد. فنقول لكل متخاذل وكل متهاون وكل من في قلبه النفاق: فألم تأمن بوعد الله الذي قال: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد الله بالنصر لرسله والذين آمنوا وفي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك وعيده لكل متخاذل: يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم، وعليهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا مصير كل متخاذل، فهذا مصير كل منافق، فهذا كل مصير من يقع في الشر لكي يحارب أهل الخير. فنحن والله لكي نلقى الله كرماء على نهج الإمام علي وعلى نهج الحسين وعلى نهج الإمام زيد وعلى نهج شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين وعلى نهج السابق بالخيرات القائم بالحق من آل محمد، ومن أجل هذا الحق سنكون ومن أجله سنكون ثائرين زيدين. ونقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا زيد، لبيك يا زيد.

0: تاريخ ماضيها وصلت إلى ما وصلت إليه. أما نحن فنحن من سيستلهم من هذه الدروس العظيمة والعبر لكي لا نكون كما كانوا، بل خرجنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وكذلك نؤيد ما قاله السيد القائد يحفظه الله في بيان أول السنة الهجرية عندما قال: والله لا ندع بعران الخليج ينهبون ثروات بلادنا وخيراته، بل إننا سنخرجهم ونرد ثروات بلادنا لكي ينعم به شعبنا، لن نترك شعبنا يتذور جوعا وهم ينعمون بخيراته. وكذلك نقول للسيد القائد يحفظه الله: يا سيدي، والله إنا نتشوق شوقا لكي نحرر اليمن من كل تحالف العدوان، ليس نخرجهم من اليمن فحسب، بل نخرجهم من الجزيرة العربية بكاملها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا زيد، لبيك يا زيد، لبيك يا
1: زيد. خرجنا في هذا اليوم العظيم جهادا في سبيل الله، ولنستذكر من موقع مظلوميتنا الكبرى ومعاناتنا وما نواجهه في تصدينا لقوى الشر والطغيان والإجرام التي تستهدفنا في أمننا واستقرارنا واستقلالنا وحريتنا واقتصادنا. خرجنا في هذا اليوم العظيم جهادا في سبيل الله.
2: عيدة لو سمحت. يا
3: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة تعلم. ما هي رسائلكم على
1: عيدة؟ خرجنا في هذا اليوم العظيم جهادا في سبيل الله، ولنستذكر من واقع مظلوميتنا الكبرى ومعاناتنا وما نواجهه في تصدينا لقوى الشر والطغيان والإجرام التي تستهدفنا في حريتنا وأمننا واستقلالنا واقتصادنا، بل تستهدف وجودنا. نستذكر حدثا عظيما وثورة عظيمة بقيت آثارها وامتدت نتائجها على مدى الزمان حتى هذا اليوم. رائد تلك الثورة وقائدها الإمام الثائر زيد بن علي عليه السلام. الإمام زيد عليه السلام بقي في أوساط الأمة منهجا، بقي ثورة، بقي موقفا، بقي درسا كبيرا للأمة، بقي موقفا يعتبر وموقفا يذكر، يحرك أوساط الأمة ويستنهض الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث بين يدي الله مع أبائي وأجدادي الكرام. فنحن على هذا الدرب وعلى هذا النهج ما حيينا وما بقينا لو تحولنا إلى ذرات تبعثروا في الهواء. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
4: خرجنا في هذا اليوم لنحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، نقول له: نحن على نهجك وعلى نهج ومسيرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، امضي بنا يا سيدي غمرات وعمق البحار. نحن عصا موسى في يدك، ونحن خاتم سليمان في أصبعك، ونحن سيف ذو الفقار في يدك. فوالله لم أورتنا بأن نسكن عمق البحار لما تردد منا رجل واحد. نقول لأمريكا وإسرائيل: حاذرون للتضحية، حاذرون لأن نقاتل أمريكا وأن نقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل. نقول لهم بأن قوة الله هي فوق كل قوة. أتهددون بسلاح تصنعونه بأيديكم؟ ألا تعلمون أن الله على كل شيء قدير؟ عاقبتكم وخيمة. ونقول للنظام السعودي: أنتم واهمون إذا أردتم وحاولتم بأن تمنعوا نور الرحلات من إيران إلى اليمن. نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه المبادرة لفك الحصار. ونقول لعلى سعود المجرمين: الجو سيكون مسقطا لطائراتكم، والبحر غاقا لبرجاتكم وأساطيلكم، والبر مقبرة لجنودكم. نقول لهم: نحن لا يخفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكفرة في الأرض، لأننا نحمل ثقافة وراية الإمام زيد عليه السلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الغر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
5: النصر للإسلام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولاً التحية لشعبنا اليمني العظيم، الشعب الذي يحب الإمام زيد ويحب حفيد الإمام زيد السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي روحي له الفداء. من حب زيدا حب السيد عبد الملك، من ناصر
3: حرك على نهج،
6: من حرك تلك الثورة اليوم حفيده يحرك الثورة ضد ظلمة العصر، ضد الكفر، ضد أمريكا الشيطان الأكبر وعملاء آل سعود وبعيد. نقول لهم من عرض المقدسة من اليمن من صنعاء التاريخ صنعاء الجهاد صنعاء الأنصار يا ابن بدر الدين يا تاج رأسي نحن رجال الله في يدك اضرب بنا حيث شئت فوالذي نفسي بيده ما رجع أحد من هؤلاء القوم حتى ينصروك وإن الله معهم ونحن نعاهد الله قبل أن نعاهدك أننا لن نبرح من هنا حتى لو قلت لنا الآن اتحركوا إلى أي جبل أو بحار أو ما أمرت به ستجدنا إن شاء الله جند الله في يدك. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: إذن مشاهدينا الرسائل تتوالى من الحضور هنا، شعبنا اليمني العظيم كما يؤكد بأن تحركه اليوم تبعا لتوجيهات وموجهات السيد القائد المولى الذي يمثل زيدا فينا، يمثل حسينا، يمثل عليا، يؤكد له بأنه رهن إشارته، وفي الوقت وفي الوجه المقابل يقول لمن يقولون له ما هي يمن، ما هي يمن، وإن حوصرت وإن احتلت أرضك وإن نهبت ثرواتك والله لن ترونا إلا حيث تكرهون يا ترامب ويا نتنياهو ويا كل من يدور في فلكهم. إذن الرسائل تتواصل من الجموع الحاضرة هنا في ميدان السبعين في أوسع الساحات والميادين.
6: نحن خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونهوى وذروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن وممزقاته. ونحن نرسل رسائلنا إلى العدو الصهيوني، نقول له قرب زوالكم وقربت مهما، ونقول لكم والله مهما قصبتم ومهما دمرتم ومهما حشدتم لم تزيدنا إلا عزما وثباتا في هذه الميادين المقدسة. ورسالتي إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين حوذي يحفظه الله في هذه الذكرى العظيمة، نقول له يا سيدي نحن جاهزون، نحن عصاة موسى، نحن يا سيدي والله يا لو ضربت بنا قمرات البحار لأخذناها لكي نقاتل الصهاينة الأعداء الذين يسعون في الأرض فسادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله قاسم الجبارين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خرجنا اليوم لإحياء ذكرى استشهاد زيد بن علي عليه السلام، لنقول لكل الطغاة والمستكبرين والله لن تجدونا إلا حيث تكرهون أيها الطغاة المستكبرين، ونقول لكل أولئك الأذلاء وكل أولئك الخانعين وكل أولئك المنبطحين، أيها المنبطحون والله ما كره قوم حروا السيوف إلا ذلوا، هكذا هم، هكذا هي ثقافتكم عندما تركتم حر السيوف واقعكم ذلا وخزي وعار. أما نحن، نحن نحمل ثقافة آل بيت رسول الله الأطهار، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على تلك الجرائم ولا أن نسكت على حصار بني آل سلول، والله وإننا كما وجه سيد القول والفعل سننتزع حقنا منكم نزعة يا أيها الملاعين، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام زيد عليه السلام خذله جيشه بسبب الترغيب والترهيب، فقال كلمته الشهيرة: البصيرة ثم البصيرة، البصيرة البصيرة ثم الجهاد. أما شعب اليمن اليوم فقد سار بفضل الله تعالى واعيا مستبصرا تحت لواء السيد القائد جاهزا للقتال، فسيأخذ بثأره وينتزع حقوقه من أكباد السعودي. لا ترغيب ولا ترهيب. ورسالتي إليك يا سيدي ومولاي: أضرب بنا حيثما شئت، راهن بنا الأعداء، تحدى بنا العالم، لا تحدى بنا العالم، لا نكل ولا نمل، لا نخاف في الله لومة لائم، فنحن ذو الفقار في يد الكرار. الله أكبر. الموت
2: لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. أتينا إلى هنا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي، قدوتنا وأسوتنا، أسوتنا في الجهاد، وأسوتنا في البطولة، وأسوتنا في نزع الحق. ونقول لآل سعود: سنندع حقنا بأيدينا منكم، لن نذل ولن نخضع، وسنأخذ حقنا بقوة الله وبأوامر الله. لا نحتاج إلى مجلس خوف ولا لأمم متخلفة، بيدنا قرار من رب العالمين. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جاهزين لتنفيذ أي أوامر تصدر. حتى الآن ولن نتخلى، وسنقدم أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا فداء لوطننا. الآن إحنا في زمن احتلال العقول، احتلال العقول. لقد احتلت عقول الرؤساء والحكام العرب والمسلمين، فمن احتل عقله احتل وطنه. ومثلا في لبنان الآن حكومة لبنان لا حل عندهم إلا احتلال لبنان، ليس لهم حل، لأن عقولهم قد احتلت. وإن شاء الله الميدان تجاهنا، نحن مشتاقين لنزع حقوقنا من السعودية الذي هي عدو لليمن من زمان. قتلت 3000 حاج يحملون الكعك، ليست قنابل،
9: دعيتهم الوصول إلى بيت.
0: إن شاء الله بإذن الله تتحرر. والله يقول والرسول يقول: لن تصلح هذه الأمة في آخرها إلا بمصلحة أولها. أولها مصلحة في أولها، فأولها صلحت بتكسير الأصنام وتطهير الكعبة من الأصنام، والآن لن تصلح إلا بتطهير الكعبة من سلمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للإسلام.
2: إذن مشاهدينا من الأشبال كذلك هذه الرسالة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم خرجنا في ميدان 70 لنصرة أخوانا في فلسطين حتى آخر قطرة من دمائنا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
2: إذن مشاهدينا كما تلاحظون معي الحشود تتعاظم، ونحن هنا في ميدان 70، نحن في أوساط طليعة هذه الحشود التي وفدت باكرا، أتت قبل الأوان من واقع الاشتياق للتعبير عن الموقف، لنيل شرف الإسهام في إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد ابن علي عليهم السلام، لإحياء ذكرى استشهاد حليف القرآن سيد سادات المجاهدين قدوة المستبصرين. رسائلهم تؤكد كذلك التأييد المطلق لبيان القوات المسلحة الأخير لأهمية وعظمة ما فيه، للتأكيد على التحرك بموجب مقتضياته، نفيرا استعدادا جاهزية لخوض كل المعارك التي يتطلب الواقع أن تحصل، لانتزاع الحق، لكسر الحصار، لاستعادة الثروات المنهوبة. شعبنا قد وصلت به المعاناة إلى حد تنأى عن حمره الجبال. يأبى له الله، يأبى له رسوله، يأبى له المؤمنون أن يظل مكتوف الأيدي في ظل هذه الوضعية الأليمة. فالحب له أحب وأرغب من أن يصل إلى وضعية يعني يفضل فيها، بل يكون فيها حاله كحال غيره، طاعة لئام على مصارع الكرام، بل شعبنا يؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام. الرسائل تتواصل، وأنا فقط حتى يتسنى لي أن أعود إلى أحدهم أحضر لما تبقى. تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. خرجنا اليوم في ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام زيد بن علي الذي قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. خرجنا في هذا اليوم نعلن جهوزيتنا
11: ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن صواريخك البالستية ونحن ذو الفقار الذي في يدك. ونقول لبني سعود: والله ليس لكم إلا خيارين، إما خارطة الطريق تنفذ، وإما خارطة الصواريخ والطيران المسير. ليس هناك خيار ثالث، لن نذل لكم، لن نستعبد لا أحد من دون الله في هذه الأرض. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: نعم شيخ علي، الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما دخل على مجموعة من قومه وهم في مسجد الكوفة، قد تخلوا عن الجهاد، قد ركنوا إلى أبسط المبررات والأعذار أن الباب عليهم أغلق، فقال لهم: أخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فوالله أنكم لستم من أي منهما. وقال لأصحابه الذين خذلوه كذلك: أفعلتموها حسينية؟ شيخ علي، هل شعبنا هذا الشعب العظيم الذي تشرب ثقافة رؤية راية منهجية الإمام زيد، منهجية القرآن الكريم، سيخذل زيد هذا الزمان حسينه وعليه؟
0: حاشا وكلا لشعب الإيمان والحكمة أن يخذل أحد من قادات آل البيت من أعلام الهدى، ونحن قد أقدتين العدة في مواجهة أعداء الله تحت قيادة أعلام الهدى، ونعلم علم اليقين أن النصر حليفنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نقول لأعدائنا: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، وقد خولوا بكتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت، تحوكم إلى أمريكا وإسرائيل، الشيطان الأكبر. نحن الشعب اليمني خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونأبى العبودية لكل طواغيت الأرض. ولذلك خرجنا لنقول: كفى، يكفيكم عدوانا وظلما لهذا الشعب، كما ظلم نبي الله يوسف عليه السلام من قبل أخوته. نحن الشعب اليمني ظلمنا واعتدي علينا من قبل أشكاء العرب، ونقول لهم جميعا أن العدو المحدق علينا وعليكم وعلى هذه الأمة وعلى البشرية أجمع هم أمريكا وإسرائيل، الذين يسعون في الأرض فسادا ويريدون أن تضل السبيل. أعداؤنا هم خريجين أبستين، ونحن تحركنا مع فلسطين. ولذلك عليكم أن تختاروا إما مع فلسطين ومع الأحرار ومع الشهداء ومع أعلام الهدى ومع رسول الله ومع الله سبحانه وتعالى، أو مع الشياطين، أو مع أعداء الله، مع أعداء البشرية، مع نتنياهو، مع ترامب، مع الكفرة، مع المجرمين، وهم إلى زوال. والله قد وعدنا بالنصر والتمكين، فقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لذلك نقول لنا، نقول لسيد القائد عبد الملك بدر الدين العوضي: امضي بنا يا سيدنا، فوالله أننا رجالك وأنصارك، ونحب القتال تحت رايتك والشهادة تحت رايتك، حتى نطهر الأرض، ولو ونتمنى أن نتقطع وأن نكون ذرات تبعثر في الهواء، كما كان جدك الإمام زيد عليه السلام عندما قتل وصلب ثم أحرق ثم ذر في الهواء، وهو يقول: من أجل دين الله، من أجل دين الله. فكان يقول تلك الكلمة التي قالها للإمام علي جدة فاستورب الكعبة، قال: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقني إياها. وكان يقول: من أحب الحياة عاش ذليلا. ونحن لا نحب الحياة إلا في عزة وكرامة وشموخ، وإلا فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها.
12: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما هي الرسالة اليوم وأنتم تحيون ذكرى استشهاد الإمام زيد، وما الذي يعنيه بالنسبة لكم بيان القوات المسلحة الأخيرة؟
13: نحن في ذكرى الإمام زيد عليه السلام، نحن في ذكرى الحرية، في ذكرى الاستشهاد، في ذكرى الإبا للضيم، نقول للأعداء كما قال الإمام زيد عليه السلام في مجلس الطاغية هشام عندما سب اليهودي لرسول الله، فقال له: والله لو أمكنني الله منك لأختطفن روحك. فنحن سيمكننا الله من اختطاف أرواح الأعداء، ونقول لهم كما قال لهشام، كما قال زيد عليه السلام لهشام بعدها عندما خرج من مجلسه، قال: والله لن تجدني إلا حيث تكره. ونحن نقول للأعداء
14: والله لن تجدوننا إلا حيث تكرهون. ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي: إذا كان الإمام زين العابدين ربى زيدا وأمثال زيد فنحن تربيتك يا سيدي ومولاي، فامض بنا حيث شئت، فنحن جندك المجندة في أي وقت وفي أي حين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر إسلام.
2: ما هي رسالة الجيل الذي تحدث عنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ووصفه بالجيل الفولاذي؟ ما هي رسالته اليوم في ذكرى استشهاد الإمام زيد، إمام الثائرين، قدوة المستبصرين، حليف القرآن العظيم؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، نحن أبناء اليمن الأعز، نحن أبناء اليمن العزيز، خرجنا اليوم لنقول للعالم أجمع أننا قوم نحمل ثقافة زيدية، ثقافة من أحب الحياة عاش ذليلا، وثقافة من كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. ونقول للأعداء جميعا: والله لو تقتلونا وتصلبونا ثم تحرقونا وتذرون رمادنا في البحر، فوالله إننا لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل عن نصرة المظلومين، ولن نكل ولن نمل عن الاتباع لسيد الشهداء الإمام زيد بن علي عليه السلام. ونقول للعالم أجمع أننا نحمل رؤية زيد وثقافة زيد، ثقافة أعلام الهدى، ثقافة أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
16: النصر للإسلام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما خرج يجسد قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالإمام زيد عليه السلام عندما خرج يطبق القرآن الكريم بحذافيره وقال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، فهو تجسيدا لقول الرسول: لن يفترق حتى يرد علي الحوض. فهذا هو كلام الرسول، وهم لن يفترقوا حتى يرد عليه الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لسنا أقل شأنا من أن نقول ما قاله الإمام زيد بن علي: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. فإننا سنقاتل الأعداء وسنواجههم وسنضرب بيد من حديد. فالإمام زيد عليه السلام عندما أمر الأمة بالبصيرة فهو لم يرد من ذلك شيئا، بل يرد أن تكون الأمة على بصيرة من أمرها حتى تضرب اليهود والمتغطرسون والمنافقون ضربة قوية وضربة من حديد حتى تهلك العدو في عقر داره. وإننا كما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: والله لن يدعنا كتاب الله أن نسكت، فلن نسكت ولن نتخلى عن القرآن ولا عن آل بيت النبي، فنحن المناصرون لهم وسنضرب معهم حتى آخر قطرة من دمائنا. الله أكبر.
12: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
17: جئنا إلى هنا نؤكد استعدادنا للجولة القادمة، ومؤكدين ومسلمين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له: نحن رجالك ونحن رهن إشارتك. ونقول للعدو السعودي أننا كما أذقناكم في المعركة السابقة بعض من أنواع الموت سنذيقكم في هذه المرة الموت بكل أنواعه، وكما أريناكم بعض من الأهوال سنريكم الأهوال بكل أنواعها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خرجنا إلى هنا إلى ميدان السبعين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي، الذي هو شهيد الأمة وشهيد العالم الإسلامي وشهيد هذه الأمة العربية بأكملها، ونحن خرجنا إلى هنا نأكد للعدوان الأمريكي السعودي الأمريكي الغاشم الذي قال لي يعني يهدد بلادنا بالضرب والقصف. والله العظيم لن تهددونا ولن تخيفونا، فوالله العظيم يا أبناء الطلقاء لو تهددوننا بالموت كما هددتم فإن الموت لنا عادة وشهادتنا من الله الكرامة،
9: وكرامتنا
18: من الله شهادة.
12: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: سيد الكريم، ونحن في ذروة المشهد اليوم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد، ما الذي يمكن به أن يستحضر ويستذكر من رسالة الإمام زيد بن علي عليه السلام قدوة المستبصرين إلى علماء الأمة، منها يقتبس لعلماء اليوم؟
16: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بداية نقول لكل الأمة الإسلامية ولسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد مولانا الإمام الأعظم الإمام زيد بن علي عليه السلام. خرجنا اليوم إحياء لهذه الذكرى الأليمة والفاجعة الكبيرة، استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وتأييدا لبيان قواتنا المسلحة اليمنية. نستلهم من ثورة الإمام زيد وحركة الإمام زيد عليه السلام العزة والإباء وعدم السكوت، كما قال الإمام زيد كلمته المشهورة بعد أن قرأ القرآن وتدبر القرآن 13 عاما، ثم قال كلمة المشهورة: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. ونحن نرى الظلم والطغيان في غزة ولبنان، ونرى العدو السعودي وهو يجير بحصاره وعدوانه على شعب اليمن، نقول والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. لن نسكت على ظلمكم، ولا على نهب ثرواتنا، ولا على سكوت، ولا على طغيان الأعداء. نقول أيضا كما قال الإمام زيد عليه السلام الذي كان يتألم على هذه الأمة وعلى انحراف هذه الأمة، كان يقول في إحدى الليالي وهو ينظر إلى السماء، قال لصاحبه: أترى تلك الثريا؟ قال: نعم. قال: والله لو وددت أن يدي ملصقة بها وأقع إلى الأرض أو حيث أقع وأتقطع قطعة قطعة، وأن يصلح الله بذلك أمر أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذه العبارة ما أشبهها بعبارة سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي حمل روحية الإمام زيد وثقافة الإمام زيد وشجاعة الإمام زيد، وقال كلمته المشهورة التي سمعها العالم وسمعها الشعب اليمني، وهو يقول: والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الطغاة الأنذال المجرمين. ورسالة الأخيرة إلى قرن الشيطان، إلى العدو السعودي: أنت أمام خيارين، إما محمد عبد السلام وتبطل جنان، وإلا يحيى سريع وكل يوم بيان. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
19: لبيك. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نقول في مثل هذا اليوم العظيم الذي يشيع فيها السيد الإمام الخامنئي السيد علي حسين الخامنئي، عظم الله أجر الأمة الإسلامية، ونقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بنعمة من الله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. الله أكبر.
12: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خرجنا اليوم لنحيي النهضة الزيدية، لنحيي الثورة الزيدية الذي قام بها الإمام زيد بن علي عليه السلام، ونحن اليوم في ظل وفي تحت راية السيد القائد رضوان الله عليه حفيد الإمام زيد بن علي عليه السلام. نقول له: يا سيدي، نحن معك ونحن جندك ونحن أنصارك، ولن نتخلف ولن نتراجع ولن نذل ولن نهون ولن نستكين أبدا مهما تكالب علينا الأعداء، مهما مكروا ومهما طال في مكرهم. نحن مع الله ونحن قوم نتولى الله، والله ولينا وهو حسبنا ونعم الوكيل إن لولا ونعم الناصير. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود،
20: النصر الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا اليوم في إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي، لأن ذكراه تجري تنبض في قلوبنا وتجري في دماءنا، وإحنا على عهده. ونقول للطغاة والمستكبرين ما قال الإمام زيد بن علي، والله إن كتاب الله لن يدعنا أن نسكت لمواجهتكم وقتالكم، وإحنا جاهزين لقتالكم برا بحرا جوا، ومعيدين للجيش والقوات المسلحة لضرب العدو في البر وفي البحر وفي الجو، وإحنا إلى جانبكم يد لا بيدكم، معركة لا معركتكم، وإحنا شهداء في سبيل الله. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن الإمام زيد عليه السلام الذي قال فيه رسول الله: المقتول من أمتي، المصلوب من أهل بيتي. ونقول لأمريكا وإسرائيل: والله والله إننا سنسأل عند الموقف يوم القيامة، فطوبى فطوبى لمن لديه الجواب، فزعقا فزعقا لمن ليس لديه الجواب. فأما اليهودي وهو يدنس القرآن، فنقول له: والله والله إننا ضدك لقاتلونك، وأما الأخير فلتزرقوا زرقة جالة مجلجلة ترضون بها ربكم وترهبون بها عدوكم الذين أعرضوا كتابكم وسبوا نبيكم ودمروا مدارسكم فيها قائلين: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر.
22: السلام عليكم يا مؤمنين، السلام عليكم يا مؤمنين. لقد قال زيد بن علي، قال زيد بن علي: من حب الحياة عاش دليلا. الله أكبر،
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
23: اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
22: نقول لنتنياهو: من لم يأدبه الزمن أدبه اليمن. ونقول لإخواننا في فلسطين: إن الله معكم واليمن معكم وأطفال اليمن معكم، منتصرين بإذن الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في ذكرى استشهاد الإمام زيد، عندما قال: والله لن يدعنا كتاب الله أن نسكت، لن يدعنا كتاب الله وحقوقنا بأيدي أهل سعود، والله لستندمون عندما تدخلون صراعا مع الشعب اليمني، ستندمون. ورسالتنا للسيد عبد الملك، سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين العودي حفظه الله، نقول له: يا سيدي، نحن عصاة موسى في يدك، اضرب بنا البحر. والله ما تخلف منا رجلا واحد حتى آخر قطرة من دمائنا. سنواجه الأعداء، سنواجه كل مستكبر في هذه الأرض، سنواجه المستكبرين الفاسدين في هذه الأرض. والله نحن متمسكين بالقرآن الكريم وبآل البيت، ومتمسكين. نقول لسيدي عبد الملك: والله يا سيدي، والله نحن منتظرين إلا إشارتك، وخذ بنا البحار. ومن سيدخل من آل سعود من المطبعين من أمريكا وإسرائيل سيدخل صراعا معنا سيندم حتى آخر قطرة من دمائنا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
2: في ذكرى استشهاد الإمام زيد سلام الله عليه، نرسل قصيدة مزلزلة للسعودية وكل من تحالف معهم.
24: ما مضامين هذه القصيدة؟
2: وهذه القصيدة هي انذار وتحذير لآل سعود.
24: وش قلت فيها؟
2: قلنا فيها: ويلك يا سعودي من ابن بدر الدين، ويلك من شعب ابطال البطولات، ضايقين داخل صدورنا براكين يا حرب، اشتعلي نار من كل اتجاهات. احنا والسعودية والجيوش هالملاعين والله ضايقين، نبغاها تجيح حروبات، جاهزين. أشر لنا يا سيدي، مستعدين نحرق آل سعود، ذي نهبوا المرتبات، نهبوا حقوق الشعب ودوها للراقصين. كل يوم كل يوم يعدوا لهم دولارات يرتاحوا ويرقصوا، وحقنا عندهم وكأنهم مدعمين، لكن شعبنا صبره بيت حول انفجارات. لا هنا والله ما نبقى هكذا جالسين، والله ما نبقى هكذا ساكتين، يديتوا حقوقنا ونفذتوا المشروطات، ولا لا هدنة ولا بانقص جالسين
11: حرب لما تتشقق الأرض انشقاقات ومن كل الأماكن تطلع دخاخين، اقتحامات في الجبال الرفيعات، وهجوم بتوجيه ابن بدر الدين، وهجوم بتوجيه ابن بدر الدين.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى استشهاد الإمام زيد نقول للأعداء والله لن ترونا إلا حتى تكرهون، ونقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اضربنا يا سيدي أين شئ، فوالله إنا جندك. وبهذه المناسبة أدينا هذا الزامل، قلنا مضيق أبو هرمز، مضيق أبو هرمز مع الإسلام ضحى معجز، مضيق أبو هرمز مع الإسلام ضحى معجز، وقوم الدجاج والرضع وذل من بز الحجاز. الجاهز يعز والتصنيع أصحاب الجهز، الجاهز يعز والتصنيع أصحاب الجهز، يضيف ويعزز ويحرز نسخ للناس العزاز. يا بحرنا قزز، يا بحرنا قزز، ما دم في المضيق جولات تعز، وما دمت في المركز فهز الغرب وشعلهم بقاز، ما دمت في المركز فهز الغرب وشعلهم بقاز. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: خرجنا اليوم في استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام لنصرتنا معه ورسالتنا الأعداء كلها، بأنه ومن أحب الحياة عاش ذليلا، والله ما أرى على قلت الإمام علي عليه السلام الحياة إلا برمة وما الموت إلا سعادة،
2: الحياة مع الظالمين إلا برمة،
3: إلا برمة وما الموت إلا سعادة.
2: الله
3: راعي راعي، وخرجت اليوم أنا النصر على يدي يا سيدي بإذن الله، والنصر على يدي، وبتقول ربا كفى و
2: سلمك وحفظك.
3: اسمع عادي عادي لا تحفظ،
2: تفضل يعني احنا في ذكرى
3: ويظهر سلطان تحق يدي، انا ارمي لك حلقه سترك ووضعنا عنك وزرك،
2: انقض
3: ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فانما العسر يسرا، انما العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ونقول لك مثال سبعات خمسة.
2: الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود،
5: الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، أما بعد، والله ما أتينا إلى هذا إلا ميدان السبعين إلا نحن ولا أنا الله ولرسوله وإلى أعلام الهدى ولا أولياء أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام زيد سكت هشام بن عبد الملك ويقول له كذلك، والله إنه سكته، ونحن شعب اليمني العظيم صامت ومتولي أولياء الله ومعادي لأعداء الله، ونقول لأعداء الله ويلكم يا أمريكا ويا إسرائيل من أجيل الصاعق، ويلكم يا أمريكا من أجيل تربع بأحضان الحرية، لأن هؤلاء أعداء الله يريدون أن نضلوا السبيل، ولكن نحن إن شاء الله ونحذر النظام السعودي بتجرده عن الشعب اليمني وعن المقدسات وعن بيت الله الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أتينا إلى ميدان السبعين إحياء ذكرى استشهاد إمام الأمة العربية والإسلامية من ذاك العصر لا عصرنا هنا، الإمام زيد بن علي عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة التي أعلن بها قبل 4 أيام. ونقول السعودي الملعون، نقول له أن يأخذ البيان بعين الاعتبار، وإلا فإن صواريخنا ستطالها وتطال مطاراته وموانيه، وسوف نحاصرهم مثل ما يحاصرون، ولم تنفع أمريكا ولا إسرائيل، فنحن بالله أقوياء ومتمسكين بسيدنا وقائدنا مولانا عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، قائد محور الجهاد والاستشهاد وقائد محور المقاومة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
6: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لو سمحتوا يا رجال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن خرجنا في هذه الساحة وفي هذا اليوم لنؤكد لأعداء الله أمريكا وإسرائيل أن الإمام زيد عليه السلام لم يسقط شهيدا إلا وقد خلف فينا راية وثقافة الشهادة والاستشهاد، حينما كان يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن نسكت. ونحن اليوم نسير على هذه الثقافة التي ارتبطنا بها وهي ثقافة القرآن الكريم، لا تدعنا أن نسكت على أي جريمة يقوم بها أعداء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا في أي منطقة من مناطق الأرض، لأن أمة يعشقون ثقافة القرآن الكريم ويتثقفون بثقافة القرآن الكريم لا يرضون بهذه الأعمال، لا يرضون لمثل هؤلاء اليهود بأن يقومون بمثل هذه الأعمال الجريئة في أوساط هذه الأمة المسلمة، لأن أمة هي تتولى الإمام زيد وتعشق ثقافة الإمام زيد عليه السلام تكون على هذه الحالة من الإيمان، من الوعي، من الثقافة، من الحكمة، من العلم. ونقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله إن رجالك وسيوفك البتارة، فاضرب بنا خراطيم أهل الكفر حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأنا لنا الثقافة وسوف نتقبلها بروح رحبة ومستعدة ومستعدة ومشتاقة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الإمام زيد عليه السلام حينما أصيب بذلك السام في جبهته: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا خرجنا اليوم لحمل راية أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم وعلى آله صلوات الله عليهم الطيبين الطاهرين أجمعين، ونقول لأولئك الطواغيت أمريكا وإسرائيل: أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ فقد خرجنا في يومنا هذا لحمل راية زيد الإمام زيد عليه السلام، ونقول لسيدنا ومولانا قائد المسؤولية القرآنية السيد المولى عبد الملك بن بدر التيلا الحوثي: خذ بنا يا سيدي، فنحن رجالك ونحن أتباعك ونحن في ميادين الجهاد قد اتبعناك، فهيهات منا الذلة. الله
1: الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله أكبر.
3: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سجل دخول أهل اليمن وش مخبوم وارفع بوم.
2: سجل
1: دخول أهل اليمن وش.
2: نعم. إذن حتى يتسنى لهذا الفتى فهم تفاصيل الرسالة أصدقائي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فنحن في هذه الميادين المقدسة نقدم أعظم الملاحم وأعظم الدروس بأن نتحرك على هذا النهج، على خطى الإمام زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه وعلى آله سلام الله عليه وعليه السلام، نجدد الولاء والعهد ونتحرك من منطلق ثورته ومن منطلق القرآن الكريم لمواجهة الأعداء الصهاينة الأمريكان في البر وفي البحر، ولتحرير المقدسات والرجوع إلى محورنا وركننا العظيم القرآن العظيم والمقدسات العظيمة. وقضيتنا الأولى هي القدس والأقصى الشريف، فلا بد أن ننتزع ذلك الحق من اليهود الصهاينة، وأن ننتزع منهم ذلك الحق العظيم الذي من الله به علينا أن نتوحد عليه وأن نجتمع إليه، وأن نكون صفا مرصوصا بنيانا مرصوصا في مواجهة الأعداء الأمريكان والصهاينة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في المقابل فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في إيران وتحية المسلحة اليمنية الذي أذهل العالم بتحيتهم. الله أكبر.
5: نحن خرجنا في هذا اليوم في ميدان السبعين في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام لنستلهم من ثورته الصبر والتضحية على المواقف، وخرجنا نرسل رسالتنا لعلماء السوء الذي أرسل إليهم الإمام زيد عليه السلام رسالته: إذا لم يحركهم القرآن وإذا لم تحركهم ثقافة القرآن أمام ما يعمل اليهود والنصارى فمتى سيتحركون وكتاب الله يدنس؟ فنحن تعلمنا من ثقافة الإمام زيد عليه السلام الصبر والتضحية على الحق في مواجهة الباطل، ونحن اليوم في هذا الخط وبهذه الطريق نرسل رسالتنا إلى الأمة أجمع: إذا لم تتحركوا وكتاب الله يحرق والمدنسات تدنس والأعراض تنتهك فمتى ستتحركون؟ الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: إذن مشاهدينا الرسائل تتوالى، الاحتشاد كبير هنا في ميدان السبعين في هذه المسيرة الكبيرة الحاشدة، مسيرة التأكيد على المضي في الثورة الزيدية. إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام هو تأكيد على أهمية استلهام الدرس، عهد بالمضي على ذات الدرب على ذات الطريق، تجديد للبيعة تحت ذات الراية والرؤية لمن يمثل اليوم زيدا فينا امتدادا. تفضل يا حاج تفضل. ها
6: ونقول الأمريكا وإسرائيل وآل سعود: حيابكم يا الواصلين، لا أرفع إسرائيل قباض النفوس. إن تقصدوا خير قصدتوا غيرنا. ما
2: إن أمريكا وإسرائيل يقصدوا خير، يقصدوا الله شر من حنوقعة الأرض.
6: ما عندنا إلا موت أزول مثل قلاب الحصول.
7: الله
6: أيابكم يا الواصلين.
7: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
5: أتينا إلى هنا نشهد العالم بأن هذا الإمام اتخذناه قبلة، وهو زيد الذي بشر به رسول الله وقال أنت يا زيد حبيبي ومني، وهو يقصد هذا هو زين العابدين. نقول
7: نجل زين العابدين،
5: نجل زين العابدين. ونقول لكم أيها العالم إن اتخذناه قبلة، فما بالكم أن نضيع دماء الكثيرين في هذه الأرض. وانتظرونا يا أيها الكفار والنصارى، وما لنا لكم إلا براءة من الله. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بنور البصيرة والجهاد التي دعا إليها الإمام زيد عليه السلام، خرجنا اليوم هذا لنعلن الأمة ونعزي الأمة استشهاد هذا الإمام عليه السلام، ونحيي الثورة التي دعا إليها. ونقول لهشام العصر ترامب المعتوه أننا الشوكة التي ستكون في حلقك، أن هذا الجيل الصاعد الذي تربى على عشق الشهادة في سبيل الله وعلى نور البصيرة والجهاد وعلى الاستعداد لمواجهة الطغاة والمستكبرين، سنكون إن شاء الله وبإذن الله من يزيح عروشكم عن وجه هذه الأرض. ونقول لأذناب، ونقول لأحفاد هشام، أحفاد هشام، النظام السعودي لا تورطوا أنفسكم في محاربة اليمنيين، فقد رأيتمونا كيف كنا وكيف كانت مواجهتنا ونحن بدأنا من الصفر. أما اليوم بحمد الله وبفضل الله قد صارت معركتنا قوية، وصارت قوتنا وعزيمتنا قوية، وصار شعبنا موائن ومتثقف بثقافة القرآن وبثقافة الوعي وبثقافة البصيرة. نقول لكم ونقول للمرتزقة البراميل، من تضعهم السعودية براميل قبلنا لكي لا نصل إلى حقوق شعبنا وإلى ما يطلبه شعبنا اليمني، نقول لهم أعوا واسمعوا وأنصتوا لما تقوله القوات المسلحة، واسمعوا وافهموا وحللوا وميزوا كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كفاكم عارا، كفاكم ذلا، كفاكم خساسة، كفاكم بيع للدين وللأوطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا في هذا اليوم بمناسبة استشهاد الإمام زيد ونحن على دربه في الاستشهاد وفي الثورة وفي الوفاء وفي الصبر وفي الصدق. سنحرر المقدسات من أذناب اليهود والنصارى، ونحرر كل شبر من وطن الحبيب. ونقول لأذناب أمريكا وإسرائيل، السعودية أتاكم أهل اليمن، فوالله ما أنتم أشد قوة من أمريكا، إن أنتم الأذناب، فسوف نأخذ ثرواتنا وحقوقنا منكم. فها هو يواجهكم 60 مليون مسلح، ابن 7 سنوات عندنا مدرب على السلاح، فهيهات من الذلة يا آل سمعتون، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا هذا اليوم لنؤكد للعالم أجمع، مهما سكت الناس وتخاذلوا وتنصلوا، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى شعب الإيمان والحكمة، يقول والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. فنحن نحمل روحية الإمام زيد عليه السلام الذي قال هذه العبارة الشهيرة والخالدة، كذلك خرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، ونشد على أيديهم ونقول لهم نحن معكم بإذن الله ولن نخذلكم. فوالله وعزة الله لو طلبتوا منا جماجمنا ودماءنا ما تأخرنا لحظة. فاضربوا منهم فوق العنا، فاضربوا منهم فوق العنا، واضربوا منهم كل بنا. الله
3: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود.
4: اللهم صل على محمد وآله. نوجه رسالة إلى أحفاد هشام العصر، أننا ثابتون
9: وسائرون على خط زيد ماضون أننا حملنا روحية زيد التي أشعلت فينا بركان الغضب الذي لا يبرد والذي لا يسكت، وإننا قادمون وثائرون سننتزع حقوقنا ونوجه رسالة إلى المتعطرسين أمريكا وإسرائيل أننا سنبيدكم عن هذه الأرض وأننا لا نتخلى، وأننا قوم أهل الشهادة. أبالقتل تهددوننا يا أمريكا؟ ألم تعلمي أن القتلنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ نحن سنتحرك وسنقاتل وسنضحي مهما سكت العالم. لو سكت الساكتون وثبت المثبتون أننا في درب زيد وفي درب الحسين، ونحن اليوم في درب علمنا وبدر زماننا سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحسين. والله يا سيدي لن نخذلك لو خذلك العالم، ونحن سائرون في طريقك. أشر منا إشارة إلى أمريكا وسننتزعهم وسنبيدهم ولو سكت العالم، وإن زوالهم على أيدينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت عليهم،
10: النصر الإسلام. قال تشهد سما صنعاء جميع المشاهد، ذكرى شهادة زيد تاخذ شهادة،
11: شهادة
10: على العدا على العطاء والبذل ما في تقاعد، على جميع الناس عسكر وقادة، نتبع إمام القوم ما بنحايد. يا لعن أبوه إنسان عايش حيادة، ناخذ بثارك زيد والدم واحد. شعب اليمن لباك، شعب اليمن لباك واصدر عهادة، صبد النبي لبيك ما الدم بارد، الدم يشعل نار يحرق فؤاده، والثورة العظمى عليها نعهد، نتبع قواعدها ونتبع جهاده، نسلك طريق الحق ما بنراود، النفس لو تحرق ويبقى مداده، نتبع في الثورة جميع القواعد، ما دام ان الشعب حازم عتاده، ثورة تهد الشر ما عاد يعاود. اليوم ابن البدر مصر الجوادة، دعوة لكم، دعوة لكم يا شعبنا كل صامد، يا كل وافي حر قابض زنادة، ناداكم السيد نداء المجاهد، يا شعبنا للحرية والريادة، لبيك يا ابن البدر من كل ساعد، نمشي معك يا قايدي بالإرادة، جهاد واستعداد نهجم نرابط، يا شعبنا لجل انتزاع السيادة، لجل انتزاع الحق والحق عايد، لأهله ووحدك أنت أهل القيادة، يا سيدي لبيك يا خير قايد، ودعوتك تنفيذ في الحال عادة، يا مرتزق والدفت للرشد عاود، من قبل تلقى الويل قبل الإبادة، احنا تعودنا الحمل الشدايد، ما احنا الذين نخسر ندور إعادة، معنا قيادة دمرت كل جاحد، وقوة الإيمان فيها عبادة، تضرب حتى السيف، تضرب حتى السيف تصمت تعاند، عبد الملك والكل يعرف عناده، يا شعب نستنفر ونكف وساند، إن كنت تبحث يا وطن للسعادة لابد ما تبقى على الجناح فارد، يا شعبنا من أجل وشعبنا من أجل يوصل مرادة، لابد ما نقتص من كل فاسد وننهي الظالم ونقطع فساده. المرتزق المرتزق والله من الخوف شارد، لا عدهن شربه ولا هان زاده، الويل ثم الويل يا عبد زايد، لا بد لك من ضرب فاق الزيادة، احنا جنود الله والله شاهد، نطالبه بالنصر ولا شهادة. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليوم، النصر الإسلام.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتينا في هذا اليوم الذي يعتبر يوما من أيام الله لإحياء ذكرى استشهاد حريف القرآن وقرينه الإمام زيد بن علي عليه السلام، وتلبية ومساندة لبيان القوات المسلحة اليمنية، ولنوصل رسالة للعالم أجمع أن شعب الإيمان والحكمة حمل روحية زيد، أننا لن نترك مظلوما على وجه الأرض، ولنقول لآل سعود أما والله أن شعب الإيمان والحكمة ضربة من أيدي من يد أبنائه سترجع كل ما نهب من ثرواتنا، ولنقول لهم أما والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت وشعبنا يعتدى عليه، يقتل أبناؤه، يجوع أبناؤه، تنهب ثرواته، يحاصر برا وجوا وبحرا، ولنقول لسيدي ومولاي أما والله يا سيدي لو قتلنا وفصلت رؤوسنا عن أجسادنا ثم صلبنا ثم حرقنا وفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا أبا جبريل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خرجنا من هذا الميدان لنعبي وراءنا لله ورسوله ولإعلام الهدى أننا مع الإمام زيد كما قال. يأبى لنا الله، يأبى لنا كرامتنا، يأبى لنا القرآن الكريم بأن نترك الأمة الإسلامية وهي تقتل ويذبحون وأعراضهم تنتهك في غزة وفلسطين، ونحن والله مع القرآن ماضون ومع زيد الحليم القرآن ماضون. يأبى لنا الله وهناك أمة تقتل ويذبحون أعراضهم كما قال الإمام زيد عليه السلام. يا أبانا الله، فنحن مع الإمام زيد ماضون، مع الإمام زيد ماضون، ومتحركون في هذه الأرض بكل عزم راسخ وإرادة وإيمان وحكمة إيمانية، متثقفون بثقافة القرآن الكريم، وإيماننا واعي وثقافتنا واعية، وكل دمائنا طاهرة مع الإمام زيد عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكبر. الموت أمريكا،
11: أربعة مقاطع. يا زيد، ها نحن قد ثرنا على ظلم الطغاة ولن نقبل التبديل. يا زيد، ها أنت فينا قائدا ومربيا، صدعت بالحق لما الكافرون تحالفوا ورفضت عيش الذل، لم تقبل التذليل وصرخت في وجه الطغاة مكبرا، من أحب الحياة عاش ذليلا، بنهج الرسول مضيت مستبسلا، لم تخشى في الله لوما ولا تهويلا، وشعرت سيفك للمجرمين مجاهدا، وقتلتهم كعلي على التأويلة. كان اليهود قتلتهم على كعلي على التأويلة.
13: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم،
12: الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا في هذا اليوم هو إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. فها نحن نشاهد ونرى بأم أعيننا أن العصر يعيد نفسه والتاريخ يعيد نفسه. فالإمام زيد عليه السلام في ذلك العصر حفيده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يواجهون نفس الطاغية ونفس الأعداء ونفس المجرمون بكل وعي وبكل رساخة، والشعب اليمني هو مع السيد القائد وإلى جانبه ولن يتخلى عنه أبدا. أما لآل سعود فنقول والله والله، إما أن تكفوا حصاركم وترفعوا حصاركم عن هذا الشعب العزيز، وإلا والله لدخلنا لكم إلى عقر دياركم، أسلحتنا تتعطش إلى دمائكم، أسلحتنا تريد المواجهة. إن أردتم المواجهة فنحن أهل لها ونحن أبناؤها، وأنتم تعرفون الشعب اليمني على مدى 10 سنين وستعرفونه، إذا لم تعرفونه سنعرفكم لعظمة هذا الشعب وإيمان هذا الشعب ووعي هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وأبناء لبنان وأبناء إيران، فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد. فنحن من قال الله فينا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من أحب الحياة عاش دليل. يا ابن زيد، أليس قد قال زيد كن كزيد فأنت مهجة زيد؟ أليس قد قال زيد من أحب الحياة عاش ذليل؟ كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ من الجنان ظلا ظليل. والله كشعب يمني لن يدعنا كتاب الله أن نسكت، ولا رسول الله ولا المقدسات. يا ترامب الكافر وبن سلمان وبن زايد وكل المرتزقة، سنأخذ كل حقوقنا منكم بالقوة وبقوة الله وبالقتال. إذا لم تعودوا للتفاوض والحل وتدفعوا مستحقات هذا الشعب المظلوم، يا قرن الشيطان يصبر عليكم 10 سنوات وأنتم تتكبرون وتفسدون وتحاصروننا جوا وبرا وبحرا. سنحاصركم كما حاصرنا أمريكا، سنغلق باب المندب عليكم، وسنغلق مدار الرياض كما أغلقنا مدار إسرائيل، وسنغلق ميناءكم كما أغلقنا ميناء إسرائيل. واسألوا أسيادكم اليهود والنصارى عن بأس أبا جبريل وشعبه اليمني العظيم. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود. الله
1: يا زيد، يا زيد فينا منهجك متجسد، يا زيد فينا منهجك متجسد، وثورتك لليوم فينا حية، وعزمنا وحضورنا متجدد، وعزمنا وحضورنا متجدد، وارواحنا يا سيدي ثورية، وشعبنا خلفك تولى السيد، وشعوب الأمة كلها زيدية، وشعوب الأمة كلها زيدية.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الموت
3: إذن. مشاهدينا الكرام، على ما يبدو بأن ميدان 70، هذا الميدان الواسع، أصبح يضيق اليوم، أصبح اليوم غير واسع لكثرة الحشود التي وفدت إليه، وصدورها تجتاحها براكين الغضب في وجه من اعتدى عليها وتمادى، حاملة ومستلهمة دروسا من وحي شهيد القرآن، من وحي جده الإمام زيد حليف الذكر والبيان، مؤكدة بالمضي على ذات الخط والخطى، ماضية على ذات دربه ودرب أجداده، أولا على ذات الامتداد من المصطفى عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه مع الجمعين. إذن ما الرسالة؟ وبذلك نختم. الرسالة من أشبال هذه المسيرة ومن أشبال شعبنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن طلاب مركز النبي الأكرم من مراكز الشيخ المرحوم محسن أبو نشطان التعليمية، نرسل رسالتنا إلى المتخاذلين والمفبطين، أمريكا وإسرائيل وعلى رأسهم السعودية. نقول لهم والله ما تزيدون إلا ثباتا وقوة وإرادة، والله لن نتخاذل ولن نترك هذا المسار، لو سرنا رمادا ولو تفتتنا في جو السماء. ونرسل رسالتنا إلى سيدي ومولاي وقائد السيد عبد الملك بدر الدين، أضرب بنا أينما شئت، نحن سيفك البطار، نحن عصاك في يمينك، أضرب بنا أينما شئت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت. إذن مشاهدينا، والحشود بات في ذروته، بل والتدفق ما زال مستمر إلى هذا الميدان، ميدان 70. يتوجب علي أن أنقلكم بل وأنتقل معكم إلى منصة هذه المسيرة ووقائعها وبرنامجها الحافل بما هو هام عن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهم السلام، وكذلك عن مسار التأييد للبيان الأخير للقوات المسلحة. فإلى منصة هذه المسيرة.
5: سيد والله، الله أكبر.

0: شعب الإيمان، يا شعب الجهاد، أيها الشعب العزيز الذي يفخر بكم كل مؤمن وكل مجاهد وكل حر شريف في هذا العالم. السلام على السيد الإمام علي الخامنئي الحسيني سلاما دائما أبدا. السلام على من رفع سقف المقاومة وكان ندا وكان حربا للطاغوت الأمريكي والإسرائيلي. سلام الله عليك أيها الإمام العظيم الشجاع القائد الذي بذل روحه ونفسه لله ومن أجل الله وفي سبيل الله. سلام الله عليك وعلى كل الأحرار وعلى كل الشهداء من شعب عظيم، من شعب الإيمان والحكمة، من شعب الجهاد والفداء. ونتوسل جميعا بقراءة الفاتحة إلى روحه الطاهرة وإلى أرواح كل الشهداء، فلنقرأها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
1: السعودي، كفى تظل يرفع حصاره ويرحله يرفع.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الأرض ورب العرش العظيم. بسم الله ملك السماوات ومنزل الآيات وقاهر الولايات. بسم الله جاءت جحافل الصامدين وحشود المؤمنين على خطى الأئمة الثائرين والأولياء الصالحين من قدموا الحق وقدموا أنفسهم في سبيله، من كسروا حواجز الذل واليأس والانبطاح حتى صاروا منارة لشعب الأنصار وشعلة لبقية الثوار، من حضروا اليوم يكسرون قيود الحصار ويردون النار بالنار ببصيرة زيد وعنفوان الحسين بسيف علي وبأس محمد، جاءوا يجددون عهد الولاء يناصرون الأولياء يقاتلون الأدعياء، وبعد عقد من الصبر والتضحيات والجهاد والبطولات ها قد آن الأوان يا يمن الإيمان، إن أرادوا السلام فقد أكملنا الحجة وأنهينا المدة، وإن أرادوا المكر والشر فلا والله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الذليل، ولا نقر إقرار العبيد، ولن يبقى الحصار، ولن يغلق المطار، ولا مزيد من الانتظار. اليوم جئنا بحشود مليونية نواصل ما أعلنته الوقفات القبلية، ونؤيد ما أعلنته القوات اليمنية، ونحذر الأعداء جميعهم بأن لا يغرنهم صبرنا فلن يطيقوا حربنا، وإن أرضنا وسماءنا وبحارنا وقرارنا محرمة عليهم حرمة شهرنا هذا في عامنا هذا ويومنا هذا، ولا نحذرهم أشرا ولا بطرا ولا كبرا ولا غرور، بل ببصيرة الصابرين وعزيمة الثائرين في آذاننا تتردد البصيرة البصيرة ثم الجهاد، وفي أذهاننا تتكرر من أحب الحياة عاش ذليلا، وبهذه الثوابت الأبدية والقيم الدينية والمبادئ الجهادية حملنا راية زيد ثائرين، وصمدنا في وجه المعتدين، وحضرنا مجاهدين مستعدين، ولله عاقبة الأمور، وليكن من الأمر ما قد يكون، وليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن الله على نصركم لقدير. الله أكبر. نفتتح هذه التظاهرة المليونية الكبرى بمحكم الآيات ومصدر المعجزات، القرآن الكريم تتلوه علينا فرقة شهيد المنبر من مركز بدر للتدريب الثقافي.

صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم وصدق الأحرار الصامدين على درب الأئمة الثائرين. اليوم جئنا في ذكرى استشهاد زيد الأعظم عليه السلام، زيد حليف القرآن، ونحن شعب يعتز بالقرآن ويحمل القرآن ثورة ومنهجا وصراطا مستقيما، نحمل الصبر آية ونمضي إلى النصر وهو غايتنا اليوم بهذه الثوابت، بهذا الانتماء، بهذه الآيات، وبهؤلاء الأعلام الذين كسروا حواجز الصمت والخذلان وشقوا طريقا إلى النصر بالتوكل على الله والعمل بآياته ومقاتلة أعدائه. نبقى الآن مع النشيد الوطني.

0: كيف المعنويات يا رجال؟ ارفعوا اللوافت عاليا وقبضات البنادق والرايات ارفعوها عاليا وقولوا بصوت هادر وقوي: زيد حالف القرآن،
1: زيد حالف القرآن،
0: زيد حالف القرآن،
1: زيد حالف القرآن.
0: للعزة أعظم عنوان،
1: للعزة أعظم عنوان،
0: في درب حليف القرآن،
1: في درب حليف القرآن،
0: يتحرك شعب الإيمان،
1: يتحرك شعب الإيمان،
0: عهدا يا زيد الشهيد،
1: عهدا يا زيد الشهيد،
0: عن دربك لا لن نحيد،
1: عن دربك لا لن نحيد،
0: بدم الخامنئي والقادة،
1: بدم الخامنئي والقادة،
0: ازدادت إيران إرادة،
1: ازدادت إيران إرادة،
0: إيران عزيمة وإرادة،
1: إيران عزيمة وإرادة،
0: جيشا حرسا شعبا قادة،
1: جيشا حرسا شعبا قادة،
0: جيش المحور جيش واحد،
1: جيش المحور جيش واحد،
0: جيش المحور جيش واحد،
1: ندفع عن بعض ونساند،
0: ندفع عن بعض ونساند،
1: محورنا عز وثبات،
0: محورنا عز وثبات،
1: والأقصى قلب الساحات،
0: والأقصى قلب الساحات،
1: مليون سلام وتحية،
0: مليون سلام وتحية،
1: يصل القوات اليمنية،
0: يصل القوات اليمنية،
1: نحن الشعب بجنب الجيش،
0: نحن الشعب بجنب الجيش،
1: ومع الله اعتدنا العيش،
0: ومع الله اعتدنا العيش،
1: المطار بالمطار،
0: والمطار بالمطار،
1: يا سعودي يا غدار،
0: يا سعودي يا غدار،
1: المطار بالمطار،
0: يا سعودي يا غدار،
1: يا ابن سعود عقل وتعقل،
0: يا ابن سعود عقل وتعقل،
1: فالشعب على الله توكل،
0: فالشعب على الله توكل،
1: يا ابن سعود حذاري حذاري،
0: يا ابن سعود حذاري حذاري،
1: من غضبة يمن الأنصاري،
0: من غضبة يمن الأنصاري،
1: يا غزة معكم ما زلنا،
0: يا غزة معكم ما زلنا،
1: سنظل وإن عادوا عدنا،
0: سنظل وإن عادوا عدنا،
1: الجهاد الجهاد،
0: الجهاد الجهاد،
1: الجهاد الجهاد،
0: كل الشعب على استعداد،
1: كل الشعب على استعداد،
0: فوضناك فوضناك يا قائدنا، فوضناك
1: فوضناك، فوضناك يا قائدنا، فوضناك،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: وبكل نفس للمكارم سامية. ما مات من رفض الطغاة، وإنما عاشت مناقبه بفخر باقية. هو من أنار الدرب للأحرار إذ صارت حياة العز فيه دانية. الآن سنبقى مع كلمة هذه المناسبة مع القائم بأعمال رئيس الوزراء دولة الأستاذ العلامة محمد مفتاح، فليتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وناصر المستضعفين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وأنتم في ميادين العزة والكرامة تسجلون ملاحم العظمة والبطولة والصمود والعزة، وترون الأعداء القوة والبأس والثبات والعزيمة، ونحن اليوم في ذكرى استشهاد أحد أعظم رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها وإمتها، الإمام زيد بن علي عليه السلام. نعيش في هذه الذكرى ونحن بحمد الله على هذا النهج العظيم، نقف إلى جانب قضايا أمتنا العادلة بكل إمكانياتنا. والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني، خضناها بحمد الله، وكان لنا شرف المساهمة فيها بأرواح أبطالنا الشهداء ودماء جرحان الأبطال، وبتضحيات نحمد الله أن الله شرفنا بها سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص. فالحمد لله الذي شرفنا أن نكون على هذا النهج المبارك العظيم. وقد رأيتم ورأينا الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني العظيم، وهو يحضر في ميادين تشييع الإمام الشهيد القائد علي الخامنئي الحسيني، وهو بتلك الروحية السامية والعظيمة والجهادية التي أذهلت العدو وجعلت العدو يعيش في حالة هستيريا واضطراب شديد، ويفقد التوازن ويفقد القدرة على التمييز بين الأشياء. هذا من فضل الله ومن كرم الله أننا نسير على هذا النهج وأننا نمضي في هذا النهج. واليوم وقد قرر الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم، قرروا كسر الحصار. قررنا كسر الحصار. والحشود العظيمة في كافة الميادين التي خرجت منذ البيان، بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة، والحشود تملأ الساحات، نقول للعدو هذا قرار لا رجعة عنه. الحصار سيكسر بأمر الله وعزة الله وقوة الله، ثم ببطولة شعبنا العظيم ومجاهدي الأبطال في كافة الساحات. ومن يقف في نصرة حصار شعبنا عليه أن يتحمل النتيجة. وباسمكم جميعا وباسم شعبنا اليمني العظيم نزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني وتهديدات أذنابهم وجاءوا بطائرتهم وجاء الطيار البطل وهبط غصبا عنهم ورغما عن أنوفهم. وهذا موقف تحمد عليه الجمهورية الإسلامية ولهم منا كل الشكر والتقدير، وقد أكدوا لنا أنهم سيقفون معنا في كسر الحصار الجوي وفي كسر الحصار البحري، ونحن بإذن الله عازمون ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا وعلى تحرير قرارنا السيادي مهما كانت النتائج ومهما كانت الكلفة ومهما كانت الأثمان، وعلى من يحاصر شعبنا واعتدى على شعبنا أن يتحمل الثمن وأن يدفع ثمن عدوانه على شعبنا وعلى أمتنا وعلى حقوقنا وعلى حريتنا وعلى بلادنا. أي حماقة يرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا. أي حماقة سيرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي وأذناب النظام السعودي، أي حماقة يرتكبونها بحق مطاراتنا وأي طائرة تصل إلى أجوائنا وبحق شعبنا سيدفعون ثمنها غاليا، وعليهم أن يدركوا ذلك. اليوم من هذا الميدان، ميدان الأبطال والعظماء والشهداء والجرحى وأسر الشهداء والمجاهدين الأبطال، من ميدان نصرة مظلومية غزة ومظلومية الأمة ومظلومية الشعب اليمني، من هذا الميدان المبارك العظيم نقول قرار كسر الحصار وتحرير أرضنا وحقوقنا لا تراجع عنه، ومن يقف في وجه ذلك عليه أن يتحمل الثمن وعليه أن يدرك بأنه قد ارتكب جريمة تاريخية نكراء، فإذا أصر على مواصلتها فهو الجاني على نفسه، أما نحن فمطلبنا مطلب حق، ونحن نتولى الله والله ولينا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت أمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
4: في هذه الأثناء ندعوكم لنستمع جميعا إلى كلمات من نور في هذه الفقرة الخاصة التي نستمع فيها في كل مظاهرة إلى هذه المقاطع من هدي القرآن الكريم لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. بهذا المنهج القرآني،
5: هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبله محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا يجوز لأمير المؤمنين، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه من يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب، هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحو الألقاب. عودوا أيها الإخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية، حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة، وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من جالهم جد غيوث الحسن، وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يبصرنا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين قال عنهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: هذه المسيرة الكبرى يلقيها الأستاذ محمد العفيف عضو رابطة علماء اليمن، فليتفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيان مسيرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. في إطار الجهوزية والاستنفار والتعبئة العامة، يحيي شعبنا اليمني المؤمن المجاهد الذكرى السنوية لاستشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام. وفي إطار التعاون الرسمي والشعبي وتضافر الجهود والتحرك غير المسبوق لقبائل يمن الأبية نحو إنهاء العدوان وكسر الحصار وتحرير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال، نتزود من هذه الذكرى ومن هذا الإمام العظيم والمدرسة القرآنية الأصيلة ما نحن في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية. نتعلم من الإمام زيد عليه السلام أهمية الارتباط والاهتداء العملي بالقرآن الكريم والاستشعار الكبير للمسؤولية والاستعداد العالي للتضحية في سبيل الله، حتى لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء كما حصل مع الإمام زيد عليه السلام، الذي علمنا أن من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وعليه فقد خرجنا اليوم لنؤكد على ما يلي: أولا، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمدارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأي اعتداء سعودي وخرق للأجواء اليمنية سيقابل برد حاسم وحازم. ثانياً، نعلن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية ورفض الانتهاكات التي تكشف مجدداً الوجه الحقيقي لوجه أمريكا التي لا ترعى عهداً ولا تحترم الاتفاقات، ونشيد بوحدة وتماسك الشعب اليمني الإيراني ومشاركة الملايين على مدى أسبوع في التشييع الأكبر لشهيد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. نؤكد على عظمة هذه الشخصية الاستثنائية وما قدمته لشعبها وشعوب أمتنا المظلومة، كما تؤكد على الأثر الكبير الذي تصنعه التضحيات في سبيل تمسك الشعب الإيراني وشعوب أمتنا الحرة بخيار مواجهة الطغيان الأمريكي الصهيوني، وأن هذه الشعوب اليوم أكثر ثباتاً على النهج التحرري مهما عظمت التضحيات. ثالثاً، نؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. رابعاً، نؤكد على استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات جبلية ومناورات. خامساً، نؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. في الأخير، ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صادر عن مسيرة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييداً لبيان القوة المسلحة بتاريخ 25 من شهر محرم 1448 هجرية الموافق 10 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
4: كتب الله أجركم وشكر الله سعيكم يا شعب الأحرار والأنصار على ما صبرتم فيه في سنوات العدوان والحصار، وعلى ما تقدمونه اليوم من مواقف تعلم كل الناس وتربي كل العالم أن العزة لا تكسر بالسنين، وأن الإرادة والصمود لا تغلب بكل وسائل الأعداء، ولله عاقبة الأمور. شكرا لكم، وكتب الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني.

0: وقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم للعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمني المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأراضين ومبدع الأكوان والخلق والأنام والبرايا أجمعين، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نحمده تعالى حق حمده، ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله جل في علاه أن يقبل علينا بفضله وغفرانه، وأن يصرف عنا جحيم لهيبه وسعيره ونيرانه. فانظر إلينا يا الله بعظيم عفوك ورحمتك وإحسانك، وأسبغ علينا يا الله شآبيب جودك وغيثك ورحماتك، فنحن عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نشهد أن لا إله إلا أنت العظيم في علاك، نؤمن بك ولا نكفرك، ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا إله إلا أنت. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك، وأمينك على وحيك وخيرتك من خلقك وخليلك، خير من دعانا إلى دينك وتوحيدك، وأشرف من هدانا إلى مرضاتك وسبيلك، فكان لنا هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون، ولتصغي الآذان إلى الحبيب المصطفى وهو يرشد الأنام، إلى الحبيب المصطفى وهو يرشد الأنام إلى معالم الفوز والفلاح والرضوان، فيقول: أيها الناس استغفروا الله، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. استغفروا الله، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على من أغثتنا ببعثته، وهديت قلوبنا وصدورنا بأنوار رسالته وهدايته، سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وآل بيته قرناء الكتاب المطهرين، وصحابته الهداة الراشدين من الأنصار والمهاجرين، والتابعين بإحسان وتابعيهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا، ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال دينه ومنهجه وهدايته ورضاه ولزوم طاعة الكريم الغفار والإقبال إليه بالتوبة والإنابة والاستغفار والالتجاء إليه والركون والتأويل عليه في الخطوب والكروب والشدائد والأكدار، فلا ملجأ لنا ولا مفزع لنا من الله إلا إليه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وأقلعوا عن الذنوب والخطايا والآثام، يرحمني ويرحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، أنيبوا إلى الله أيها المؤمنون والمؤمنات، والجأوا إلى الله بالتوبة والإنابة والضراعة والإخبات، وادعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنا هذه الشدائد والمدلهمات، وأن يفرج عنا هذه الكرب والمصائب. الجأوا إلى الله وادعوه مخلصين قائلين يا الله ألظوا بيا ذا الجلال والكمال والإكرام، واقبلوا على الله مهضعين منيبين قائلين يا الله مسنا وأهلنا الضر والقحط والشدة والبلاء، فإنه من جاءه تائبا نادما يرجوه قائلا يا الله فإنه يكشف عنه غمه ويذهب عنه غمه وهمه ويكشف ويفرج عنه شدته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، فإن هذه الأمطار والخيرات، فإن هذه الأمطار والخيرات عنا قد حجبت، وسحائب الجود والخير والرحمات عن ضروعنا، عن مواشينا وضروعنا وزروعنا، ما قد تأخرت، فجفت الضروع والأشجار، وأمحلت الهضاب والشعاب والأغوار، وأجدبت الجبال والوديان والقرى والأمصار، ونحن في غينا وإعراضنا وتفريضنا، مع أن الله سبحانه وتعالى يحذر من كان هذا حال، فيقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وأقلعوا عن غيكم وذنوبكم وآثامكم، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما نزل بالعباد والبلاد وما نزل بالعباد والبلاد من شدة وقحط وبلاء إلا من وراء ذنوبهم ومعاصيهم، وما كان الله ليظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واسمعوا إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يؤكد على هذه الحقائق ويحذر منها من حوله ومن ورائهم أمته قائلا: أيها الناس، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وحقا صدقت يا سيدي يا رسول الله، فإن هذه الذنوب قد عمت وضمت، وهذه المعاصي والموبقات قد استشرت واستفحلت، فغيرت على الناس حياتهم، أفسدت على الناس حياتهم ومعيشتهم ومصالحهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل رجعنا إلى الله؟ هل رجعنا عن ذنوبنا وآثامنا؟ وهل عزفنا عن فواحشنا وشرورنا وآثامنا؟ هل أقمنا الفرائض والعبادات؟ وهل بذلنا الأموال والصدقات والزكوات والواجبات؟ هل حفظنا عهد الله وميثاقه وأماناته؟ هل وفينا بالعهود والمواثيق؟ هل اعتصمنا بحبل الله وكتابه وهداياته؟ هل راجع كل منا نفسه وحساباته وقوم أخطاءه وسلوكه وانحرافاته، فإن الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه. فهل أدلنا أنفسنا؟ وهل رجعنا إلى أنفسنا؟ وهل حاسبنا أنفسنا؟ هل أقلعنا عن شرورنا وآثامنا وغينا وإسرافنا وتفريطاتنا؟ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هكذا يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، لنتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنيبوا إلى الله واستغفروه، أنيبوا إلى الله واستغفروه، يرسل السماء عليكم مدرار. أنيبوا إلى الله واستغفروه فإنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرار. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وألظوا بهذا الجلال والكمال والإكرام، وافزعوا إلى الله والجأوا إلى الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتذكروا يوم العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إليه، لا شريك له، نستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أمة الإسلام، أنيبوا إلى الله من هذا الإعراض والغفلة التي أطبقت على كل الأمة إلا من رحم الله. أفيقوا يا أمة الإسلام من هذا الذهول والتعامي والتصاغي الذي أطبق على قلوب الكثيرين، على الكثير من القلوب والأذهان والأفئدة، إلا البعض وقليل ما هم. غزة، أما زلنا نتذكر هذا الاسم؟ ماذا عن أحوال إخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين؟ هل زال عنهم العدوان والاحتلال؟ هل رفع عنهم الحصار والتجويع والترويع؟ هل تحررت أرضه والمقدسات؟ وهل أعيد البناء والإعمار للمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات؟ ما هي أحوال أطفالنا وأبنائنا وأهلنا في غزة وفلسطين؟ وماذا عن القدس والمسجد الأقصى؟ فإن الكثير من أبناء الأمة قد غفل عن كلها، فهذا غافل بمصالحه وأعماله ومكاسبه وفوائده، وهذا منبطح في خيانته وتطبيعه وعمالته، وذلك منشغل بمباحثاته ومفاوضاته، ولمن ستكون السيطرة على مضيق هرمز؟ وما مصير الأموال والأصول المجمدة؟ وشعب العروبة والإسلام تائه في متابعة كأس العالم ومبارياته، وهذا الفريق قد فاز بثلاثة أهداف وذاك خسر بهدفين. فلكم الله يا أهل غزة، لكم الله يا أطفال غزة، ولكن الله يا نساء غزة، ولكم الله يا أبناء فلسطين ويا أبناء جنوب لبنان، فإن الكثير من أبناء الإسلام قد أغلق عنكم العيون والآذان. لكم الله، وإن تغافل عنكم العالم فإن الله معكم، ومن كان الله معه لن يضيعه الله أبدا، ومن كان الله معه فلن يضل ولن يشقى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأنمى تحياتك وتسليماتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أكرم المسؤولين. اللهم يا حي يا قيوم،
يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تنظر إلينا برحماتك، نسألك يا الله يا الله يا أبو الله أن تنظر إلينا بغيثك ورحماتك، انظر إلينا يا الله وفرج عنا هذه الشدة والكربة، أغثنا يا الله بغيثك، ارحمنا يا الله برحمتك، أنزل علينا يا الله الغيث الهنيء المدرار، أغثنا يا الله بغيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في بلادنا وأوطاننا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنزل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اسقنا يا الله غيثا هنيئا مريا، عاما صحا غدقا طبقا جللا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات. اللهم ارحم المشائخ الركع، اللهم ارحم البهائم الرتع، اللهم ارحم الأولاد والأطفال الرضع، ارحم يا الله أمة رسولك، واسقنا يا الله غيثا من عندك، وأصلح يا الله الرعاة والرعية والأمة المحمدية، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقالهم بأهل النصح والتقى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج يا الله عن أبنائنا وإخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان، فرج يا الله عن أمة الإسلام أينما كانوا وأينما كان كائنهم، فرج يا الله عن أمة الإسلام أينما كانوا وكان كائنهم، وردنا إليك يا الله، ردنا إليك يا رباه ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. آمين اللهم آمين. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، ارحمه يا الله، تجاوز عن سيئاته، أكرم نزله ووسع مدخله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وارحمنا يا الله جميعا يوم نصير إلى ما صار إليه، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. لك الحمد.

0: عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

الغائب وحفظا من كل شيطان مارد.

كاذب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

وقفوهم إنهم مسؤولون.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعه ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: التبرج. التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كنا يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و7230 99.

0: جمعتكم مباركة.
1: على الجميع.
0: معنا بعض الأسئلة.
1: تفضل.
0: ما رأيك في قيم جامع يتفرج على بعض الأسر يسكبوا الرماد؟ لا لا لا محتوى الجامع، يعني أرضية الجامع هي أرضية ويسكبوا الرماد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا المكان هذا.
1: هل هي مزرعة ولا إيش هي؟
0: لا ما هي، هي أرض بس فوقها بقعة، البقعة هذه بيسكبوا الرمد من البقعة العليا لا أرضية الجامع. هذا
1: أقصد أرضية
0: حوش.
1: إذا هي أرضية الجامع بمعنى الذي بيصلوا فيها الناس ما يجوز، حرام سواء رماد ولا غيره، وأن المقصود أنها أرض تابعة للجامع، فالأرض ليس مما يضره الرماد.
0: أرى يكون في من يسكب الرماد للمجنة،
1: ما يجوز.
0: هل يجوز الصلاة بعد قيم الجامع وهو غرب يجي يقيم صلاة الجمعة أو بعض الفروض الجامع وبعض الفروض الله؟
1: أيوة إذا هم أبلا مشغول ما بش معنى.
0: طيب شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وأحسن الله إليكم.
2: في أمان،
0: مدام الوطن بألف خير وعد وكرامة.
2: في أمان. سأل مرحبا. نعم نعم مساء النور الجميع إن شاء الله. تفضلوا ارفعوا صوتكم.
1: يعني تركت رمضان 4 سنوات. من أولاش؟ يعني أفطرت رمضان 4 سنوات. وهي تعبة يعني ما كانت تستطيع الصيام. خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نص ساعة.
3: وفت بنات، وفت واحد من بناتها قالت يصومن عليها، وهو قال إن يشتني صومن إلا يصومن.
1: يخرجوا كفارة عن كل يوم نص ساعة.
3: يعني
1: حرجوا عن كل يوم نصف صاع. النصف الصاع حفنتين بثنتين اليدين حبر.
3: يعني لا يصوميش؟
1: لا لا
3: لاني وصلت قالت ضروري تصوم علي حتى تغاب عشر.
1: ما دام كانها تعبة ما تقدر على الصوم وهي في مرض ميؤوس، فهذا فرضها، فرضها إخراج الكفارة.
3: يعني كم يخرجوا؟ لاني مش مباريات.
1: نصف ساعة.
3: نصف ساعة يعني بس بر
1: بر. أيوة حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
3: يشتروا كيس لكن يشتروا لو ما يفعلوا
1: يحسبوا حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
3: أيوة أنا فهمت، بس يعني
1: كم ما سد كم ما كفى؟
3: يعني يشتروا كيس بس
1: كم ما احتاجوا عن كل يوم؟ نصف ساعة. أيوة.
2: في أمان الله. تسأل؟ نعم مرحبا بالبركة. سأعول ذاك وس... نعم أيوة. السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك وكيف حال الشيخ؟
1: حفاكم الله.
4: نا يا صاحبي جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر.
1: إيش؟
4: كل لك جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر، يعني بعد ما أصلت من حق الظهر بعد أنا سيت ما عاد أصلها. كيف يعني كيف؟
1: صلي هذا الحين.
4: يعني يسبر إن أنا صلي هذا الأيام، يعني إن أنا قلت بعد الظهر.
1: صليها بعد الظهر.
4: يعني بعد الظهر يوم ثاني ولا كيف؟
1: المفروض ذيك الساعة إذا فلت تقضيها في أي وقت.
2: في أمان الله.
4: شوفنا الله.
2: تسأل. نعم مرحبا.
1: تفضل.
5: يا أخي معي لك يعني 5 سؤالات
2: باختصار. نعم
5: يا أخي. السؤال الأول، حين إن ولدي غرق في الماء وخرج له وإنه عايش
1: الحمد لله رب العالمين.
5: والسؤال الثاني،
1: هيا
5: حلمت إنه
1: كلها حلم؟ كلها حلم
5: ها؟
1: كلها أحلام؟
2: الخمسة الأسئلة كلها أحلام؟
5: أيوه.
1: المعذرة.
5: ليش؟
1: إحنا ما بندري بالأحلام.
2: إحنا برنامج فتاوى بنفتي ما بنفسرش أحلام.
5: يلا
1: يا مال.
2: اتصال؟ نعم مرحبا. ألو.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
6: هي سؤالين.
2: تفضلوا.
6: السؤال الأول، في واحد عمل حادث ودفع الدية وما صامش، عليه الصيام ولا لا؟
1: لا بد أن يصوم شهرين متتابعين.
6: أيوة جزاك الله خير. وبعد كرر الحادث وهو مسافر للسعودية، صدم واحد في الخط قال ما درى هو حياة أو مات يعني، وضمش وقضى يعني ما عليه.
1: عليه يدور له يبصر ما وقع فيه.
6: ثابت. وسؤال ثاني، عندما واحدة قال لها زوجها إذا خرجتي أنت طالق، وخرجت من ذيك الآن 13 سنة، ما هل هي طالق حقيقي ولا يراجع بعد 13 سنة؟
1: كيف كيف؟
6: لا إذا خرجتي لا بيت فلان أنت طالق، وخرجت وبعد عشان لها بيت أبوها ومن واليوم 13 سنة وما تراجعها ولا شيء.
1: الحمد لله خلاص طلقت.
6: يعني
1: طلقة
6: واحدة.
1: طلقة واحدة ما هو.
6: سابر يلا بارك الله فيك يا شيخ.
1: ما فيكم.
2: في مالا. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7282-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7282-20-88 و7239-99-100. رسالة تقول فضيلة العلماء، إذا واحد قرح أصابعه وهو يصلي هل يفسد صلاته؟
1: نعم، لا قد يفعل كثير فدوم يفسد للصلاة.
2: نعم.
1: أو بقرح أصبع بعد أصبع بعد أصبع قد يفسد للصلاة.
2: نعم. قال أيضا إذا سجدت سجدة السهو بعد الصلاة وما نسيت شيء ما بالله احتياط؟
1: لا، المفروض هذا بدعة. إذا الإنسان ما به نقص في الصلاة ولا هي جبران لأي شيء من الصلاة فلا يسجد للسهو.
2: نعم. اتصال مرحبا.
7: مساء الخير.
2: مساء النور.
7: كيف أنتم يا شيخ؟
1: الله يعافيكم.
7: معنا سؤال.
1: تفضلوا.
7: يا شيخ، في واحدة بزوجها ما بيدي لها الصلاة وبعدها يجي ومعه سوابه ولا ما بيش ولو معه ما يديش، كل ما يشحكي حق الناس، وبعدها بتنزع لها ننزعك 1500 من غير وضح لبناتها ولجهالها، ما دام كلها شو لها وشو لجهالها
1: ما يجوز. أيوة حرام ما يجوز.
7: لكن ما بيدي لها، ما بيديش صرفتها.
1: تتبصر ولا ما يديبها ولا تبزر كيف تفعل به؟
7: ها؟
1: تبصر كيف تفعل لما يدي لها؟
7: لا يطال حرم لو معها سنة، ما يقولش معها، يقول معها حق الناس.
1: تضغط بأهلها ولا بأهلها ولا بالقضاء ولا بأي حاجة
7: ولا شيء.
1: تضغط
7: غير في كف ومشاوير وما يدي لها صوتها ولا صوت بناتها.
1: تضغط بأهله أو بأهلها أو بالقاضي أو بالشيخ أو بأي طريقة. أما السرق مشو جايز؟
7: لا ما بتنزع عشان لا تبي جايبه وعاطي لما لو تتسرق بتعاير ويسلم علي على ما تقول لي ما مية حرم على أي شيء ما بعد تعالى تقول حتى كل منار منه خير لو تتسرق بتعاير مية قطع سبك
1: ولو هو فاجر. ولو هو فاجر ما يجوز أخذ حقه إلا بطيبها من نفسه.
7: وهذا ما بدي لا ما بدي صف البنات.
1: هو المفروض انها تلزمه بطريقة، اما باهلها تضغط باهلها او تضغط باهله او تضغط بالشيخ او تضغط بالقضاء او بالجهات الامنية. هذه هي الطرق المشروعة لاخراج نفقتها. مش هو السرق.
7: ولو تضغط لجالسة بقول لك اي ولا شيء، يقول بتشتري تسمعي بيش تشتري.
1: ايوة تسمع بها. ايوة تسمع به ويدري القاصي والداني انه ما بينفق عليها.
7: ويجي يحرم ويطلق واصل، حتى ولو في مجبر عادي يحرم ويطلق ويحرم
1: ويطلق واصل. إذا حرم وطلق حلف بالطلاق على حاجة وحنث فيها تقع طلقة.
7: حرم وطلق ما تمسلي فيه بس حرم وطلق.
1: إذا مسات في البيت فتقع طلقة.
7: عندها لها ودرجة على الرسلام تقول لها حرم وطلق ما تمسلي فيه بس عندها لها ودرجة.
1: سابر.
7: جائز على هذا هم بيحرم ويطلق واصل؟
1: كل ما حلف بالطلاق على حاجة وما تنفذت هذه الحاجة تقع طلقة.
7: وهذا من جهة حمبي عبين أقول لك تنزح حتى في شارع وتقول لا شارع شاء الله ذي بديها شارع حتى هالجهة لك يتكلم بعدها بديك على مسك ويتجدها وأبوها من القدر.
1: هذا تحلها عن طريق أهله وأهلها.
7: ما بي راي ما بي فرش عاصل الناس جمعة.
1: ها؟
7: عاصل الناس جمعة ما بيسمع هذا يسمع أمور لا يسمع خوات لا يسمع مرسي لا يسمع بناتي.
1: سبحان الله العظيم. تضغط عليه بالجهات الأمنية ولا بالقضاء؟
7: يا عتبة تقول هكذا ما نستأثر حاكي.
1: ما تشتي أقول لك أنا وأنا أقول
7: ها؟
1: ما فعل أنا ما فعل
7: خلاص يا الله يا الله سابر خير
2: يا أمان شكرا لكم. أقصد
1: وش المطلوب مني أنا وش أخبر لكم بواش
7: يلا تمام
1: قرب النار
7: وحرم هذا
1: ومعروف
7: حرام
1: حرام السرقة ما يجوز نهائيا.
2: في أمان الله
7: يلا مع السلامة يلا سلام
2: صال مرحبا
8: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
8: يا الله شيخ بينا معي اختم السلبيت وبينا قرافة الجامع واختم هذه السلبيت ما يقرش فيها بالمرة
1: يجوز
8: يجوز
1: نعم
8: يلا
2: سأل. نعم مرحبا
9: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
9: يا شيخ بواحدة لقدي صايمة تتمضمض صلاة الفجر بتقولي إني لصلاة الظهر والعصر ما عاد تتمضمض الظهر والعصر هل يجوز؟
1: إذا ما قدنت وضوءها الذي تمضمضت فيه في أيوة يصبر وإن كان وضوءها بينتقض فلا يصح
9: يا الله
1: شاهد
9: السلام يا شيخ
1: قال
2: سأل مرحبا طفي الراديو اسمعنا من التلفون لو سمحت
10: ألو
2: نعم اسمعونا من التلفون نعم
10: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
10: يا شيخ مثلا إذا صليت المغرب وسلمت وشعري شوية منه باين هل أعيد الصلاة؟
1: نعم لا بد أن يتغطى كله ولا يبدي حاجة
10: كيف؟
1: لا بد من تغطية الشعر بكله ولا يظهر من الشيء بالمرة
10: يلا شكرا باقي سؤال
1: دقيق
10: إذا صليت ركعتين مثلا أنا مصلي الظهر وصليت ركعتين واحدة من ركعتين الثانية التسبيحة واحدة الفاتحة فقط يجوز
1: الركعتين الآخرتين
10: أيوة
1: ما بلما يسبح في الثنتين ولا يقرأ الفاتحة في الثنتين ما ينوع ما ينوع
10: إذا مثلا قد صلىها واحد هكذا هل يقضيها؟
1: لا
10: صباغة الشعر هل يجوز؟
1: نعم يجوز ما لم يقصد الإنسان التشبه بالكفار
10: يلا شكرا
2: سؤال مرحبا تفضلوا نعم
11: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
11: نقولك على الشيخ
2: تفضل
11: يا أخي هل صلاه الجمعة إذا خطف العامل وهو عند في منطقة
1: عجلة سمع على الراديو طفي الراديو طفي الراديو
2: طفي الراديو في صدى ما بيتضح سؤالك لو سمحت اسمعنا من التلفون وطفي الراديو وعيد السؤال منقل نسمع سؤالك سواء
11: نقولك مثلا العامل عند مكان ما يقدر يصلي فيه الجمعة من الناس يعني حارس للمنطقة نعم حارس على نحل ما يروح يصلي الجمعة هل هو جاهز؟
1: لا ما يجوز
11: يصلي الظهر
1: ما يجوز له
11: يعني الجمعة يعني الجمعة الثالثة ما تغطي هل هو جاهز؟
1: لا ما يجوز ضروري يحضر الجمعة
11: يلا جزاكم الله خيرا
1: إياكم
2: سأل مرحبا
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
12: كيف حالكم الجمعة مبارك
1: على الجميع
12: عندنا سواء
1: تفضلوا
12: عندنا سلقرية بوقرية حكى زعمة الأخوة كاملين وواحد جاء عندنا نقيدة وبعدين هذا القرية فيها معجل وهي من على جدودنا وفيها مشكلة زعمة زيها مشكلة وكله وهذا النقيلة جاء عمل البريكة جنب المعجل اللي هو السبي وبيجي كيلو ما قبل مدر يكسر المسك حتى ما جوي مسك هاي ما جلس هاي ويقفلها بقفل بالي خده ما يخلي حد يغربه وما قديم مليانة ويقفلها واسبي هذا يمكن جهالي يصير إذا يمر في داخل المهجر السمير ويغرفوا منه ويلعبوا بالماء استنزفوا مخرج
1: إنه وانتو كيف سمحتوا له ابني في يحفر في المسكة
12: سمع له حق اشتروا وبناها ما كان تعيد
1: خلاص ما دام مع حق وهو اشترى ما مش مانع
12: أي الله كله ما يجي بع المسكة حق السبيل لا بريكته وبريكته مقفلة ورجع يجي سعمد يتعبث بالماء حق السبيل ما كان جهال يعزلوا البركة ولا
1: لا هذا أمنعه بواسطة القضاء ولا الجهات الأمنية
12: أي الله سابر خير
1: في أمان الله
2: نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7282 20 88 و 7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: معنا استواء.
2: نعم تفضلوا.
13: كان قيشة ما بيصليش وبعدين صلوا على صلاة الجنازة هل يجوز؟
2: شخص ما بيصليش وبعدين صلوا على صلاة الجنازة
1: لا هو المفروض ما يصلوا عليه
13: معنا سؤال آخر
2: تفضلوا
13: واحد بيسلم على عمته هل يجوز أم لا
1: وش يعني عمته
13: ها
1: عمته ما هي أخت أبوه
13: لا مرات عمه
1: لا ما يجوز
13: جزاكم الله خير
2: في أمان سال مرحبا
14: مرحبا السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
14: معك الشيخ بنجان
1: لا
2: برنامج فتاوى إذاعة آفاق في أمان
14: سؤال
2: على البركة ولا ما بالله كذا
14: لا على البركة على الدين
2: لا اتصلت يعني جاء لك السؤال اتفضل
14: لا لا سؤال يا أخي ما صليت في الجمعة
2: ايه
14: صليت بالبيت يعني عادي
1: لا ما هو عادي حرام ما يجوز
14: ما يجوز ليش
1: جمعة واجبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
14: أنا يعني صليت بالبيت صلاة الجمعة
2: ما ينفعش في أمان الله صار مرحبا
15: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
15: ما رأيكم يا شيخ أنا بالتلفون اللمس
1: ها
2: ما رأيكم في التلفونات اللمس
1: في سعرها ولا في جمالها ولا في ما
15: في فسادها
1: هي آلة يمكن الإنسان يستخدمها للخير وللشر
2: يا مر إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
16: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الواي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: عندنا سؤال.
0: تفضل.
2: احنا نتوضا بالصلاة، بعد اخرج من وقد توضيت وضوء كامل واخرج من عزك الله من الحمام او لا، واحس انه خرج قطرة
1: إذا أنت متأكد أن خرج شيء في هذا الخارج ينقض الوضوء وينجس السروال، عليك أن تطهر السروال وتعيد الوضوء، وإن كان ما بالله توهمات فلا تعمل عليها واستمر على حالتك.
2: إذا
1: كان
2: توهم أستمر في الصراحة.
1: واضح؟
2: إذا كان قد توهم، وإن كان هو حتى ولو قدرة تقريبا
1: كم ما كان، قليل ولا كثير؟
2: يعني إني أظهر أو أستغني عنه وأثني الوضوء.
1: ما هو تستغني يعني بدل الوضوء،
2: يعني أبدل السروال وأثني الوضوء.
1: تمام، إذا أنت متأكد وإن ما بالأوام فلا تعمل به واستمر في صلاتك.
2: يا شكرا.
1: في أمان الله.
0: سار مرحبا. نعم. نعم. وقت بيضيع.
3: هل يجوز الطواف يعني الصلاة المفروضة؟
1: إيش؟
3: الصلاة الطواف الصلاة المفروضة.
1: لا، الدعاء ما بالله في قنوت الفجر وقنوت الوتر فقط. ما بالله أذكار وتلاوات معينة كل شيء بذكره وبس،
3: ولا في السجود،
1: لا في السجود ولا في غيره.
3: شكرا،
1: حياكم الله.
0: سهل مرحبا.
4: يا أخي الله يسعدك.
0: نعم
4: يا أخي، بلا واحد يصلي بنا في الجمعة وواحد يصلي الفجر ولا المغرب، ما حد بيصلي من مرة ما بالله في الجمعة
1: يقطع الصلاة.
4: ايه قاطع انه ما بالله يخطبنا الجمعة.
1: لا ما يجوز.
0: مش من رفع الصوت بيقطع. نعم مرحبا.
5: الو.
0: نعم.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: معايا تاء.
1: تفضلوا.
5: معايا المرأة حكي فطحت لي وخاصمتها وترد علي جواب ايش قولة؟
1: اشكي على ابوها. اشكي على ابوها.
5: اشكي على ابوها.
1: ايوه.
5: ويعني يمكن انا غطيتها قبل صيح فوق.
1: بطل لا تصيح.
5: يلا شكرا.
1: العفو.
0: ذكر بأرقام التواصل 7288-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: برنامج فتاوى.
0: نعم.
6: كيف سألك يا أخي؟
0: تفضل.
6: ما بلا يا أخي، أنا عملي في محافظة بعيد عن محافظة في أكثر من 100 كيلو. بين وصلت خبر لأننا بنقيم أكثر من نص شهر، لكن بين أتنقل أكثر الأيام بين المديرية حق المحافظة، هل يجي سبرة أكثر عندك من بين المديرية في 3 أيام؟
1: إذا كنت تبقى مقيم في منطقة محددة أكثر من 10 أيام، نويت أن تبقى فيها أكثر من 10 أيام فيجب عليك الإتمام، وإلا فقصر.
6: أخي أنا ناوي أن أجلس أكثر من نصف شهر، لكن بينك نقل عند موصلة مركز المحافظة في عملي بينها.
1: إذا أنت بتنقل ما نويت أنت نصف شهر، إذا ناوي تجلس نصف شهر بدون تنقل فلا تقصر، وإن كنت بتنقل للمديريات وهي مسافات متباعدة فقصر في كل الصلاة.
6: حتى ولو هي في اطار عملي، يعني عملي في اطار مديريه هذه الجماعه.
1: اوه عملك ما بها مانع،
6: يعني لما كنا تنقل بين مديريه اكثر.
1: نعم
6: الله جزاكم الله.
1: عندما تتنقل وعندما تبقى في نفس المنطقه، ما دام البقاء لم يستمر فيها 10 ايام.
6: ايوه لانه بعض الاحيان بين وصل للمديريه اجلس اكثر من 10 ايام، بعض الاحيان نقول مديريه 3 ايام.
1: فاذا نويت من حين تصل أن تبقى 10 أيام فأكثر فأتم الصلاة.
6: أقل أكثر
1: ما هو؟
6: وإذا كان أقل من 10 أيام أكثر.
1: نعم
6: يلا الله
1: يا مالا.
0: اتصال. نعم مرحبا. ألو
7: مساء الخير
0: سنور.
7: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
7: في واحدة حلفت من زوجها قاموا عليها مثل ما ظهر أبويا، مو عليها.
1: عليها كفارة يمين.
7: عليها كفارة يمين؟
1: نعم.
7: طيب الله.
1: طيب الله.
0: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، ما حكم رفع الصوت في الصلاة بقول الله أكبر للتنبيه علشان على شيء مثل إشارة العيال يسكتوا؟
1: لا ينبغي هذا. قبل الصلاة تبقى للصلاة فقط.
0: نعم يعني يبطل الصلاة ولا شيء ولا
1: أيه يقولون قدو خطاب والخطاب يبطل الصلاة.
0: نعم. اتصال مرحبا.
8: هاي.
0: نعم نعم طفي الراديو اسمعنا من التلفون وتفضل. اقطب بنسمعك. طفي الراديو تفضل اسمعنا من التلفون. أنا أصبر عليك مرة واحدة باش نغلق عليك. إيش؟ أتفضل سؤالك لأن طفيت.
1: غلقه.
0: صار مرحبا. نعم. ألو.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: عندي 6 أسئلة ممكن؟
1: تفضلوا.
9: سؤال أول، كم عدد ركعات قيام الليل؟ وهل يجوز أن نصلي قيام الليل قبل أذان الفجر بنص ساعة أو بدقائق؟
1: نعم، إذا قد بايس صلاة القيام الذي هي صلاة الليل التي هي 8 ركعات تختم بالوتر 3 ركعات.
9: السؤال الثاني، متى تصلى سنة الفجر؟ قبل الأذان أو بعده؟
1: متى تصلى سنة الفجر؟ بعد الأذان وقبل الصلاة.
9: يعني مش قبل الأذان؟
1: لا.
9: السؤال الثالث، إمامة النساء عندما تصلي بهن هل ترفع صوتها للقراءة أم ترفع صوتها لنفسها؟
1: ترفع صوتها بالذي تسمع الذي عن يمينها والذي عن يسارها إذا كانت في الصلاة الجهرية، والبقية يقرين لنفسهن. هذا هو النمص، والنمص محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمنتمصة، والنمص هو نتف الشعر عن الجلد.
9: والله لو كان
1: بالشفرة، لو كان بالحلاقة فلا مانع.
9: السؤال الخامس، الزغردة حرام أو جائزة؟
1: الزغردة إذا هي من يعني في منطقة معينة وبيعرف أنها امرأة معينة تسمع من قبل الرجال فلا تجوز.
9: لا يعني مثلا في الصلاة في البرد،
1: هذا هو بهذه الشروط فقط.
9: سؤال أخير، إذا فاتت شخصا صلاة الفجر بسبب النوم هل يجوز قضاؤها بعد الاستيقاظ أم ينتظر الأيام التالية؟
1: فاتته متى؟
9: يقضيها اليوم التالي أو بعد الاستيقاظ.
1: من نام عن صلاته أو سهى عنها فليؤديها حين يذكرها، وذلك وقتها لا وقت لها غيره.
9: يعني مثلا لو كان متأثر الساعة 9 استيقظ فجأة، يعني
1: متى ما استيقظ يصلي.
9: شكرا.
0: سؤال مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
10: في تفسير الآية ومعناها في سورة المزمل
8: إن أنا أشد وضعه وأقوى مقيا. ما معنى كلمة وضعه؟
1: هي أشد ثقلا على المصلي وهي أقوم في القيل قيمة لها قيمة عظيمة
8: يعني لها أهمية.
1: نعم
8: الله سلام ومبارك الله فيك.
1: من قال
0: سأل؟ نعم مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وطف الراديو لو سمحتوا.
11: يعني الدعاء عندما يسجد واحد يعني في صلاة الظهر في صلاة الفجر في صلاة يعني هل الدعاء جائز؟ اللهم اغفر ذنبي
1: لا يجوز لا يجوز لا بد لا يدعو الإنسان إلا بعد ما يتم الصلاة وإذا فرغت فانصب.
11: السؤال الثاني يصلوا في الجامع يعني ظهر جماعة ويكملوا ويقيموا الصلاة يعني صلاة العصر وهنا يجوا ويصلوا وهذا بيصلي جماعة الظهر وهذا بيصلي جماعة العصر.
1: لا يصح لا بد أن يكون المؤتم والإمام في صلاة واحدة إما ظهر ولا عصر. ما يجوز أن صاحب العصر يصلي مع صاحب الظهر.
11: تعالي ما يجوز جماعة الظهر وعصر في الجامعة.
1: لا إلا كيف أنا أقول إذا دخل الإنسان هو بيشتي يصلي ظهر وبهناس بيصلوا عصر فلا يصلي معهم.
11: بس بيصلوا بجماعة ثانية بعدهم يعني حولك في الجامعة جماعة الظهر وحولك جماعة عصر.
1: لا مانع
11: عادي
1: عادي.
11: الله
1: شكرا. مع السلامة.
0: سؤال؟ نعم مرحبا.
12: أنا بسمعني.
0: نعم تفضل.
12: معنا سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
12: ما إن شاء الله من واحد جميل أشتك فيه معي مكان سماح
1: تدري وش بيقول يا محمد؟
0: إيش عيد لو سمحت؟
12: سؤال قلت له قال لي واحد أشتك فيه معي مكان بعيد تمام؟
1: تمام. تقع طلقة على زوجتك ما دام قد حرمت وطلقت انك ما تسير معه فيها تسير معه يا تقع طلقة على زوجتك.
12: انا ما حرمت طلقت من زوجتي
1: كنت
12: حرام
1: طلق
12: اروح معه.
1: طلاق من
12: كنت حرام طلق اروح معه.
1: قلت انت حرام وطلاق اسمعني تشتي طلاق من انت قلت انت حرام وطلاق طلاق من حد بيطلق راسه حد بيطلق راسه
12: حرام وطلاق اني نيت من زوجتي ها
1: ما هو حرام وطلاق لمه
12: تقول
1: حرام وطلاق تشتي طلاق لمن
12: لا
1: من بيطلق الإنسان من بيطلق من بيطلق الإنسان غير زوجته؟ إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق وحلف بالطلاق لا يقصد إلا طلاق زوجته من يقصد طلاق من؟ أيوة.
0: سؤال آخر في أمان الله. سؤال مرحبا.
13: ألو.
0: نعم.
13: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: في تفسير هذه الآية
0: إيش هي؟
13: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب.
1: واضح هذا الآية واضحة في أن آل فرعون تعرض أرواحهم على النار في الغداة والعشي ويوم القيامة يدخلهم النار. واضحة
13: يعني في القبر؟
1: مش في القبر في حياة البرزخ.
13: هذا البرزخ.
1: نعم.
13: هذا البرزخ القبر.
1: قد يسميها ناس القبر وناس ما بيرضى يسميها القبر لأن الذي في القبر هو الجثة والروح يعلم الله أين بتذهب والعذاب هو يقع على الروح في خلال حياة البرزخ، لا يقع عذاب على الجثة.
13: باقي تفسير آية أخرى في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب.
1: إذا فرغت من الأعمال فانصب إلى ربك بالدعاء.
0: سلام، مرحبا. نعم،
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ، أنا شي أقول لك حاجة.
1: تمام.
14: أمي مطلقة، تمام، قد لها 3 سنين. تمام. وهي في عند يعني جدة عندنا، وبعد إحنا 3 سنين معاها، وبابا قد لها يمكن من 3 سنين مطلقة، ما أدش ورقتها ولا بتدورت أنا فقتها لا أعش.
1: ولا الطلاق ما يحتاج ورقة، إذا قد بالشهود على الطلاق بإمكانها تستخرج ورقة الطلاق من المحكمة.
14: طيب بس نفقتها ما تدش، نفقتنا احنا ما بتدش لما أيام المدارس.
1: النفقة هذا تطلبوه من عند القاضي يديها حقكم. طيب. أما حق الأم بعد الطلاق ما عبش لها نفقة.
14: طيب تمام. وقبل ما تطلق زوجتك لزهرها وجدتي الله يرحمها قبل ما تموت تتلت 2 حبوب جنيه.
1: إذا به بينا على هذا أن أخذها فاطلبوه من القضاء وعينزموه بتسديدها.
14: طيب جدتي الله يرحمها قبل ما تموت ادالها حبة ضماها والحبة الثانية ما ادالهاش.
1: طالبوا فالذي بقي عنده.
14: لما دحين نطالب بالحبة يعني الباقية بيقول الحية بقى من الميت، تمام، ودحين قد مزوج
1: القضاء ما يقول هكذا، القضاء ما يقول الحية بقى من الميت.
14: أيوة. وبعدها بيقول لما
1: وبعدين الذي كان للجدة وقد توفيت ينتقل إلى ورثتها. نعم تفضل.
14: طيب إذا ما مش معها لا عيال ولا حد، لا معها عيال أخوها،
1: لا مع أمك كان ما معها عيال،
14: وبعدين هي وصت بها بالماما
1: بدون وصية قدي لها من غير.
14: طيب دحين ما رضيش يديها
1: بالقاضي. بالقاضي
14: تمام. ودحين لما قد مزوج طيب وما بديش لا نفقة ولا شيء، بيجيب لي حتى مدرسة كلك وكسوة أيام العيد بس.
1: تمام، إذا اشتيتوا طالبوا طالبوا.
0: سؤال آخر
14: بس
0: في نعم سؤال آخر.
14: لا
0: نستقبل آخر اتصال. مرحبا،
15: مساء الخير.
0: مساء النور.
15: اسمي
1: أسئلة تفضلوا
0: باختصار. نعم،
15: السؤال الأول، أختي تسممت يعني ما تفعل تسممت
1: تصير صلاة
15: دكتور،
1: تسممت أكلت سم.
15: أيوة، وما أبغاش تكفر على نفسها.
1: ما تحتاج كفارة ولا شيء، تصير صلاة دكتور يعالجها وتمت المسألة. أو هي تسممت بقصد؟
15: أنا قلت ما تكفر على نفسها.
1: تسممت أكلت السم بقصد ولا بغير العالم؟
15: أيوة بقصد.
1: قصد ما بلا توبة، توبة تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من هذا الذنب، لأن هذا كبيرة عظيمة قتل النفس.
15: أيوة. والسؤال الثاني، أنا حلفت مع حاتي خالتي وبنت خالتي ملك أبي، حلفت فوق المصحف وفتحت المصحف وحلفت ورجح اضطريت حاتين.
1: كفري عن اليمين، كفري دي كفارة يمين واستغفري الله عز وجل.
15: يعني بلايش أكفر؟
1: 4 كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
15: طيب
0: تسلم على كلامك. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قريب من الدقائق نقرا ولو بعضا من الرسائل. رسالتك تقول صح أن أنفق بدل أن أجاهد معي ظروف.
1: هو الجهاد، قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا سيما إذا كان الإنسان ظروف تمنعه من الجهاد بالنفس.
0: ما هو الأفضل في قيام الليل؟ الاستغفار أو الصلاة أو قراءة القرآن؟ إذا استغفرت أو سبحت أو قرأت قرآن يعني بدون وضوء هل لي أجر؟
1: الاستغفار ورد في المستغفرين بالأسحار، ورد في الآثار النبوية صلاة الليل وفضلها، وردت أيضا في بعض الآيات القرآنية. فالمفترض للمؤمن أن يجمع بينها. بالنسبة للتسبيح هل يحتاج إلى وضوء؟ لا يشترط أن يكون متوضئا الإنسان.
0: هل يجوز المرأة الاستغفار والتسبيح والدعاء وهي في فترة الحيض؟
1: نعم، كل شيء جائز لها ما عدا القراءة القرآن الذي لا يجوز.
0: إذا واحد نعس في صلاة الفجر هل ينقض الوضوء؟
1: التنعيس يختلف، إذا هو ما بلا خفقة ولا خفقتين متفرقات فهذا لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، وإذا كان نعس لما غلب عليها النوم سواء رقد سواء هذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة.
0: في مزرعة سفرجل واحد بزلوا منها حبتين وأكلين هل يجوز أم لا؟
1: لا حرام، ما يجوز، على إبدالهم أو تسليم قيمتهم لصاحبه أو التسامح منه.
0: ما حكم من لا يقرأ القرآن لمدة أشهر؟
1: ورد أن من لا يقرأ في اليوم أظن 30 آية كتب من الغافلين.
0: هل النسوان يورثين في الشرك أو لا؟
1: فالشرك هو حسب الذي أشركه، إذا يشتي يديلهن يديلهن، يشتي يديل واحد من الورثة يشتي يديل جميع الورثة بحسب الاتفاق بينهم وبين صاحب المال، كذلك الوقف هو مثله.
0: نعم. وارسلت تقول أنا متابعة البرنامجكم دائما ووقت الفاصل الساعة 8 تماما أنا بأسير أصلي العشاء وأخلي الراديو مفتوح علشان أسمع متى يرجع البرنامج، فهل صلاتي صحيحة؟
1: الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن للإنسان أن ينشغل وقت الصلاة بسماع شيء غير الصلاة.
0: واحد بيخطب منا وهو لا يصلي،
1: يعني بيخطب منهم يشتوي زوجه يشرطوا عليه أنه يصلي.
0: ما رأيكم في التبرج والزينة للنساء في صلاة الأعراس بعذر أنهم عن النساء ولا يوجد رجال، علما أنه يدخل الصلاة نساء غير ثقات؟
1: هو القرآن صريح في هذا الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لبعولتهن وآبائهن ويرجع قال أو نسائهن، المراد بنسائهن أن يكن مؤمنات مأمونات، فإذا صالف فيها من كل الأنواع فلا يجوز. ثانيا هذا تشبه بالكفار، اليمن منذ القدم بل العالم كله يعتاد النساء أن يكونوا مستورات، لا تتبرج المرأة ولا تظهر عورتها إلا عن زوجها، فإظهارها في غير هذا المكان على الأقل يعني نفسه دعوة بهذه الطريقة، دعوة إلى التبرج، دعوة إلى التشبه بالكفار بدون فائدة. وأيضا هناك خطورات الآن مع انتشار الكاميرات وانتشار الجوالات أن تصير لبعض النساء بعض الفضائح العظيمة.
0: نعم. يجوز يبدين بنات عمي قدامي؟
1: لا ما يجوز.
0: هل يجوز بناء حمامات أمام قبلة الجامع؟
1: إذا قدم ما به مكان للمسجد إلا فيها في يجوز.
0: معنا ذهب نعير العرايس هل تحتسب من زكاته؟
1: لا ما تحتسب من زكاته، إذا زكاته ما أدري كيف يعني تحتسب من زكاته، لكن هل يجب عليها زكاة أو ما يجب عليها زكاة؟ عليها زكاة، عليها زكاة.
0: والزلات اللي بي
1: لو فرضنا
0: والزلات اللي بياخذوا يعني بيأجروه،
1: هو لو فرضنا أن مشوا ذهب لو وجبت الزكاة لأجل الاستغلال، ما وجدوا ذهب فهو واجب لأنه ذهب سواء بيأجروه ولا ما بيأجروه.
0: واللي بيأجروا الزلات اللي بيأخذوها كتجارة يعني عليها زكاة. هل يجب الزكاة على الخزانات الأرضية التي تصب فيها مياه الأمطار؟
1: يجب عليها زكاة؟ لا،
0: إذا هم بيبيعوها مثلا يعني يعتبر كتجارة يعني بيخليها.
1: لا لا.
0: آخر سؤال تقول لما الإنسان يرتكب الفواحش وثم يتوب ويرتكب نفس الخطأ ما نصيحتكم؟
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا توجيه الله عز وجل في القرآن، فإذا الإنسان بيتوب توبة نصوحة فالله عز وجل بيقبل منه، وإن ما بلا بيتوب لأنه قد كمل ومتى ما تمكن ثاني مرة حيرجع مشي توبة.
0: أحسن الله عليكم سيد الكريم. انتهى مستمعينا وقتنا، لا يسعنا لنا نشكر فضيلة العلماء القاضي عبد الله محمد الشاذلي كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبل خلص والتحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الأخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: إنك المولى تعالى كل من يدعو سبيله.
17: مسيرات مليونية في ذكرى استشهاد حليف القرآن، تأييد شعبي ودعم كامل للجيش ونذير للعدو السعودي الأمريكي. القائم بأعمال رئيس حكومة البناء والتغيير عازمون على كسر الحصار، وأية حماقة يرتكبها النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا.
18: يحاسب شعبنا واعتدى على شعبنا أن يتحمل الثمن وأن يدفع ثمن عدوانه على شعبنا وعلى أمتنا وعلى حقوقنا وعلى حريتنا وعلى بلادنا.
17: جهود دبلوماسية تبحث العودة لتنفيذ مذكرة إسلام أباد، فشل أمريكي ذريع في فرض قواعد الملاحة في مضيق هرمز. مسيرات العدو تطارد النازحين في قطاع غزة، وعدوانية المغتصبين تنكل بالأهالي جنوب الخليل وجنين في الضفة. سجال لبناني مستمر حول اتفاق الإطار، عون يتمسك به، وفضل الله كل سلطة تخلت عن الجنوب رحلت وبقي الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتعرض مذكرة تفاهم إسلام أباد للنيران الأمريكية، ترد الجمهورية الإسلامية بشكل متناسب وتنتقل الأهداف في البر والبحر، وهي في الأخير لا تحتاج إلى نيران كثيفة ونتائجها ملموسة. تتلاشى قدرة أمريكا على الإيلام فتهرع للوسطاء، وهذه المناورة لا تخفى أو لا تخفي العجز عن الحسم، ولا تواري فشل قوانين وسياسة الغاب أمام حق الدفاع عن النفس والأرض والممتلكات وكل ما يمت للوجود بصلة. الإمساك بورقة هرمز في جوهره بداية سقوط مدون لفكرة أن أمريكا تستطيع أن تمسك بكل المفاصل إلى الأبد، وأن إسرائيل قدر لا يرد وكيان مكتوب له أن يعيش فوق المنطقة وعلى أنقاضها ودماء شعوبها، وأن دول الخليج تستطيع شراء أمنها وبيع أمتها من الخارج إلى ما لا نهاية، وأن بوسع الحامي المدعي وشرطيه خنق وإعدام المناوئين والممانعين من إيران إلى فلسطين. هذه الفكرة ماتت ولفظت أنفاسها تحت جهاد وصبر وصمود وثبات كل الثائرين والمجاهدين، وهم في اليمن لا يقبلون أن تفرض عليهم إرادة الشيطان الأكبر وربيبه وقرنه، أو تسلب ثروتهم أو يحاصروا من الإفادة من ذهبها الأسود والأبيض أو ميزة جغرافيتها، كما يأبون أن يصادر استقلالهم وقرارهم أو أن تمس سيادتهم أو أن يستمر الهروب السعودي من استحقاقات السلام، وهي الإنهاء للحصار والعدوان والاحتلال ووقف المماطلة في تبادل الأسرى وعدم تجاهل ملف تعويض الأضرار. ولقد دوت اليوم بكل هذه الحقوق هتافات شعبنا عن بصيرة تحت راية حليف القرآن وفي معرض إعلان التأييد الجمعي لبيان القوات المسلحة في يوم تاريخي فارق، جدد التأكيد أن الموقف اليمني إيماني قوي صلب فولاذي الإرادة والثبات، وأن شعبه لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء وعند الوغى، لا يخشى أعتى التحديات ولا يتراجع في أشد المواجهات، ولا يتزعزع أمام أي عاصفة، ولا يتزحزح أبدا من النزال مع أي مستكبر وطاغية أيا كان شكله ولونه وموقعه وجبروته وطغيانه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: أكد القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح عزم اليمن وتصميمه على كسر الحصار السعودي الأمريكي واستعادة حقوق شعبنا وتحرير أرضنا مهما كانت النتائج، وحمل النظام السعودي ثمن أي حماقة قد يرتكبها.
1: أي حماقة يرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي سيدفع ثمنها غاليا. أي حماقة سيرتكبها النظام السعودي ومن يقف وراء النظام السعودي وأذناب النظام السعودي، أي حماقة يرتكبونها بحق مطاراتنا وأي طائرة تصل إلى أجوائنا وبحق شعبنا سيدفعون ثمنها غاليا، وعليهم أن يدركوا ذلك. اليوم من هذا الميدان، ميدان الأبطال والعظماء والشهداء والجرحى وأسر الشهداء والمجاهدين الأبطال، من ميدان نصرة مظلومية غزة ومظلومية الأمة ومظلومية الشعب اليمني، من هذا الميدان المبارك العظيم نقول قرار كسر الحصار وتحرير أرضنا وحقوقنا لا تراجع عنه، ومن يقف في وجه ذلك عليه أن يتحمل الثمن، وعليه أن يدرك بأنه قد ارتكب جريمة تاريخية نكراء، فإذا أصر على مواصلتها فهو الجاني على نفسه، أما نحن فمطلبنا مطلب حق.
0: وشهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكد المشاركون في المسيرة المضية في إنهاء العدوان وكسر الحصار وتثبيت معادلة وحدة الساحات في مواجهة الطغيان.
2: يمن الأنصار تحيي ذكرى شهادة حليف القرآن الإمام الأعظم زيد، وبالأفعال تجسد نهجه في كل ميدان، نصرة للإسلام وثورة بوجه الطغاة. وفي مواجهتهم وأدواتهم الإقليمية يتحشد اليمن لفل حد العدوان وكسر الحصار، يؤكد الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومن على منصة التظاهرة، يتردد صدى هتافاتهم ومطالب كل الشعب اليمني.
1: والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخذنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص، ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا. ندف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني.
2: من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، دروس خالدة تمثلها شعب الأنصار على امتداد محطات المواجهة، وهم يدخلون أيضا مرحلة ثورة على حصار ظالم.
3: وإنا بأس من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يسلط على أعدائه، نقول لهم أن والله لن نترك لهم أرض بنان، فإن والله خلف قيادتنا الحكيمة ومع موقفهم ومتأسين بهم، فنهج هدات الآل درب نجاتنا، بهم عزنا يعلو وبالنصر نكتبك.
4: لا نستذكرها فقط لنتسربل الأحزان ونعيش المأساة من جديد فقط، بل

0: وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة أمريكا الناكثة للعهود.
1: لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية. تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد.
2: ظنوا بقتله إغتيال نهجه في مقارعة الطغاة وعلى مدى أيام تشيع الإمام الشهيد الخامنئي في العراق وإيران، شاهد على خلود نهج الإمام زيد في قلوب الأحرار بما يتجاوز المنطقة الثائرة على طغيان الصهيونية وأمريكا إلى كل ميدان في هذا العالم يثور فيه مستضعف على طاغية. من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، إبراهيم الوادي، المسيرة.
3: وأحيا عدد كبير في محافظة صعدة في الساحة المركزية ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام بمسيرة حاشدة أكدوا خلالها الجهوزية والاستعداد لمواجهة الطغاة والمستكبرين.
4: ثورة باقية وثوار حاضرون. ساحة صعدة المركزية قصت بالجماهير المحتشدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهتافاتهم تؤكد أن الطريق الطويل يختصر بالجهاد في سبيل الله.
5: خرجنا في هذا اليوم لنجدد ولاءنا لإمامنا الشهيد الإمام زيد بن علي حليف القرآن القائل: وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض أو أقع حيث أقع وأتقطع إربا إربا، وفي ذلك إصلاح أمتي يدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ومن هذا المنطلق نخرج نحن شعب الإيمان.
6: فالثورة لا تموت وهي دائما مستمرة حتى يوم القيامة للطغاة والظلمة أينما كان. ونحذر آل سعود: يكفيك حصارا، والله يا أمريكا وإسرائيل لن تنفعك.
7: من أحب الحياة عاشها لله، والله ما كرهت قوما قد تحرى السيوف إلا ذلهم.
8: ستكون تحت أقدامنا أيها العدو الصهيوني الغاشم، ستكون القدس بالتحرير قريب.
9: إننا خرجنا في هذا اليوم نعبر عن وفانا لزيد بن علي عليه السلام، وإننا سنظل مجاهدين كما كانوا مجاهد.
4: الجماهير أعربت عن تأييدها لبيان القوات المسلحة في كسر الحصار، وقدمت الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من وحدة الساحات.
10: يا غزة معكم نازلنا، شرب اللوعين عادوا عدنا.
11: ونؤكد موقفنا في هذا اليوم المبارك لما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية تأكيدا لانتزاع الحقوق وفك الحصار معتمدين على الله سبحانه وتعالى.
12: من هذا اليوم من ساحة اليمن نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران على كسر الحصار، وهذا هو المتوقع من الدول الإسلامية. نحن اليوم نتطلع إلى نصر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى أخراج القواعد الأمريكية والإسرائيلية.
13: ماضون في نهجك يا سيدي، صامدون ثابتون، جاهزيتنا عالية.
10: سعود أبدا متعقل، فالشعب على الله توكل.
4: خطوط الناس واضحة وثابتة، التحرك في مرحلة التحرير ورفض السكوت على واقع الإذلال والاستعباد خيار لأنصار إمام الثائرين.
14: صورة ثورية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الأعظم الثائر الإمام زيد بن علي عليهم السلام حليف القرآن. هذا المشهد يؤكد على بقاء الثورة واستمرارها في وجه الطغاة والمستكبرين. من الساحة المركزية بصعدة، يحيى الشهاري، المسيرة.
3: وشهدت محافظة الحديدة مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام ودعما للقوات المسلحة في معركة كسر الحصار واستعادة الحقوق والثروات وطرد المحتلين من كل ربع الوطن.
15: تحت شعار من أحب الحياة عاش ذليلا، وفي ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، واستجابة لخيارات السيد القائد وتأييدا لبيان القوات المسلحة، نظمت مسيرات في مناطق حارس البحر الأحمر بالحديدة في أكثر من مكان، حيث شهدت ساحة مدينة الحديدة بشارع الميناء خروجا واسعا لأبناء مربع المدينة التي تضم الحالي والحوك والميناء. أكد المشاركون فيها أن دماء الإمام زيد فجرت ثورة في وجه المستكبرين والطغاة.
16: نحن نحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، نؤكد للعدو السعودي أننا إلى جانب قواتنا المسلحة في كل الخيارات.
17: لن يدعني كتاب الله أن أسكت، نحن هنا في مقارعة الطغيان في انتزاع الحق الشرعي،
18: ولن نخنع ولن نستسلم، وسنسير على ما سار به الإمام زيد رضوان الله عليه.
19: الإمام زيد بن علي الذي قال البصيرة ثم الجهاد، فنحن اليوم خارجين ببصيرة والجهاد بإذن الله لنصر وعلى كلمة الله.
20: في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام فنحن جاهزون وقائمون لأي عدو.
21: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا بالجهاد في سبيل الله.
22: نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل لبيان قواتنا المسلحة، ونعتبره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المؤمن المجاهد، مؤكدين بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية.
15: وإلى ساحات المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت فيها مسيرات في أكثر من ساحة، وذلك في ساحات مديرية جبل راس وبيت الفقيه والمنصورية وزبيد والدريهمي والجراحي. في ذكرى استشهاد حليف القرآن من انتصرت دماؤه على جبروت الظالمين والمتسلطين الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة، نظمت مسيرات في المديريات الشمالية للحديدة في مديريات القناوس والزيدية والمنيرة والزهرة والضحي والمغلاف وساحة مديرية الصليب. إلى ساحات المديريات الشرقية للحديدة التي شهدت تنظيم مسيرات أكدت ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة العدوان وإنهاء حصار العدو الأمريكي السعودي المطبق على اليمن، وذلك في مديريات باجل والمراوعة والسخنة والحجيلة وبرع. أكد فيها جميع أبناء تهامة أن ثبات الإمام زيد عليه السلام مثل مدرسة لكل الأحرار في العالم للتحرر من طواغيت الأرض والمستكبرين. في ذكرى من رفض الذل والهوان وأبى الاستسلام لكل طواغيت الأرض وعشق الشهادة، تثبت هذه التضحيات أنها أثمرت عزا ونصرا لكل المستضعفين في كل أنحاء المعمورة. من مسيرات الإمام زيد عليه السلام بحارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
3: حين عجز العدوان الأمريكي السعودي عن كسر إرادة اليمنيين بالقوة العسكرية لجأ إلى حرب مركبة اقتصادية وإنسانية، فمنذ العام 2015 وحتى اليوم لم يقتصر العدوان على الغارات الجوية وحسب، بل شن حربا عدوانية مركبة ومنظومة حصار محكمة ومخططا أمريكيا سعوديا بريطانيا وحتى إسرائيليا لضرب مقومات الحياة اليومية لكل مواطن يمني. ولهذا كان تدمير البنية الاقتصادية اليمنية هدفا أساسيا للعدوان، حيث شن العدوان أكثر من ربع مليون غارة على اليمن. نال هذه البنية حصتها الكبيرة من هذا التدمير الممنهج. وبلغة الأرقام كما هو موضح في الشاشة، العدوان دمر أكثر من 5600 شبكة ومحطة كهربائية، ودمر ما يقارب 2200 موقع ومنشأة اتصالات، وأكثر من 930 محطة وناقلة للبنزين والغاز. دمر العدوان أيضا 14 ميناء بمرافقها ومحتوياتها، كما دمر 9 مطارات بكل معداتها ومحتوياتها ومرافقها، ودمر أيضا أكثر من 5000 منشأة غذائية. نحن نتحدث عن مصانع ومتاجر وأسواق ومخازن للمواد الغذائية، أكثر من 19400 منشأة زراعية وحيوانية، وقتل أكثر من 450,000 من المواشي، وأيضا قضى على أكثر من 43,000 خلية نحل و90 خيلا عربيا أصيلا، حتى الخيول لم تستثنى. أكثر من 4700 قارب صيد ومركز إنزال سمكي دمر في هذا العدوان، في استهداف واضح للبنية الاقتصادية حتى فيما يتعلق بالمواطنين. من تداعيات العدوان أيضا على قطاع النفط، إلى جانب تدمير البنية التنموية والاقتصادية، تكبد هذا القطاع النفطي في ظل العدوان خسائر قدرت ب 57 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن أضرار أو إضرار العدوان المتعمد بالمنشآت النفطية كالمصافي والخزانات وخطوط النقل، خاصة في ميناء رأس عيسى بالحديدة، وإفقاد اليمن عائدات 90 مليون برميل سنويا بسبب العدوان، وأيضا بسبب توقف الإنتاج ومنع الشعب اليمني من الحصول على هذه الثروة التي هي ملك له. أيضا عمد العدوان إلى نهب ثروة اليمن النفطية، حيث لم يكتف العدوان بالتدمير، وإنما عمد إلى نهب الثروة السيادية اليمنية، وبذلك عمد إلى نهب الثروة من النفط في بلد كان ينتج يوميا 500,000 برميل من عائدات نفط مارب وشبوة وحضرموت، صادرها الأمريكي والسعودي بالكامل، ووظفها كمجهود حربي للعدوان على اليمن واليمنيين، وحرصا على ألا يستفيد منها الشعب شيئا لصالح المرتبات والخدمات، ليحرم الشعب من ثرواته وتتحول لقمة عيشه إلى ورقة ابتزاز وعامل لتأزيم الواقع الاجتماعي والمعيشي في الداخل اليمني عاما بعد عام. أيضا كان من مظاهر الاستهداف أيضا حصار الموانئ والمطارات، ومن أجل خنق الشعب اليمني في غمرة العدوان كانت حلقات الحصار تشتد على امتداد السواحل والمنافذ، إذ عمد تحالف العدوان إلى فرض حصار بحري شامل بإشراف أمريكي مباشر، واستمر هذا الحصار تحديدا على ميناء الحديدة لسنوات، فيما تحول مطار صنعاء إلى ما يشبه السجن الكبير، ومنع المرضى والمسافرون بعد أن أقفل مطار صنعاء الدولي من التوجه إلى أي مكان في العالم بهدف العلاج أو السفر. امتدت أيضا قوائم الحظر لتشمل السلع الأساسية والمواد الخام في الموانئ، في محاولة واضحة أيضا لإنهاء أي نشاط صناعي أو تجاري في الداخل اليمني. قطع المرتبات وعذابات الموظفين كان عنوانا بارزا ومظهرا أساسيا من مظاهر العدوان والاستهداف الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني. في بند المرتبات وعذابات الموظفين وأسرهم المستمر، هي لا تزال جريمة مستمرة إلى اليوم، منذ أن بدأ تحالف العدوان الأمريكي السعودي نقل وظائف البنك المركزي عام 2016 وتحديدا عقب مفاوضات الكويت. إذن نقل وظائف البنك المركزي في تلك الأثناء، تحدث رئيس الوفد الوطني بالتهديدات التي هددهم بها السفير الأمريكي، وقال إن لم يوقعوا على الصفقة التي صيغت أمريكيا فإنه سيعمد إلى ألا يساوي الريال اليمني قيمة الحبر الذي طبع به. بعد نقل وظائف البنك المركزي من عدن إلى من صنعاء إلى عدن، كانت هذه بداية فصول المؤامرة لضرب الشريان المالي للبلاد، ومن خلاله تم قطع مرتبات 1,300,000 موظف يمني ما بين مدني وعسكري، وذلك مظهر من مظاهر حرب هندسها السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية، ومن خلفهم كيان العدو الإسرائيلي بهدف التحكم في القرار السياسي في البلاد. لم يقتصر العدوان إذن على الغارات، ولم يتوقف عند حدود المال والموانئ، بل تحولت حتى الأرض اليمنية إلى بنك أهداف لضرب البنية التحتية الاقتصادية والتنموية بهدف إخضاع الشعب وتركيعه وإجباره على الارتهال للخارج والانتظار للمساعدات. لكن إرادة اليمنيين فوق أن تكسر أو يتم إخضاعها، ولأن المعركة السيادية لا تجزى، فاليمن رسميا وشعبيا يواصل معركة التحرير الشامل لنيل الاستقلال واستعادة الثروة والسيادة كاملة من دون انتكاس.

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باكر ذو القدر مجرم الحرب ترامب من أن استهداف البنى التحتية في الجمهورية الإسلامية سيقابل بالمثل. وأكد ذو القدر أن الكيان الصهيوني المجرم الذي يقف وراء الأعمال الشريرة لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين، كما لفت إلى أن المجرم ترامب مغتاظ نتيجة تألق الملحمة التاريخية لشعبي إيران والعراق في تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي. وأضاف تعليقا على تصريحات لترامب، وجه أبغض شخصية في العالم مرة أخرى إلى الشعب الإيراني العظيم المنتفض والمفجوع كلاما كان هو نفسه أحق به.

0: وشدد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء أحمد وحيدي على أن الثأر للشهداء ومعاقبة المنفذين ستظل مطلبا حتميا في الذاكرة التاريخية لجبهة المقاومة. وقال وحيدي إن الدماء الطاهرة لقائد الأمة الشهيد ستزيد من عزيمة الشعوب الحرة على مواصلة هذا الطريق وتقرب أعدائها من مستقبل مليء بالهزيمة والندم. وأضاف: قادة أمريكا المجرمين يجب أن يدركوا أن اغتيال قائد الأمة لن ينجح في إسقاط راية المقاومة. وقالت مصادر مطلعة وصفتها رويترز بالمطلعة إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات واسعة النطاق. أشارت المصادر إلى أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتدور حول تنفيذ مذكرة التفاهم والأمور التي أدت إلى أحدث مواجهة موجة تصعيد بين واشنطن بما في ذلك وطهران بما في ذلك ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في اتصال مع نظيره المصري على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وجدد دعم قطر لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وفي غضون ذلك زعم مجرم الحرب دونالد ترامب أن إيران هي من طلبت مواصلة المحادثات، وقال إنه وافق عليها، لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار انتهى على حد تعبيره. هذا ولم تعلق أي جهة رسمية أو مسؤول من الجمهورية الإسلامية وفق رويترز على هذه الأخبار، ولم تبدي موقفا حتى الآن عدا إشارة للرئاسة الإيرانية إلى أن الرئيس بيزشكيان بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني آخر التطورات الإقليمية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف أعرب عن استعداد الجمهورية الإسلامية للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم. وخلال لقائه اليوم رئيس مجلس الشعب الإندونيسي أحمد موزاني قال قاليباف إن إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح أن طهران لم تسعى يوما إلى الحرب، لكن شعبها لن يستسلم أبدا للظلم. أشار قاليباف إلى أنه وخلال المفاوضات أوضح لنائب الرئيس الأمريكي أن إيران لا تثق بهم إطلاقا. وختم قاليباف بالتأكيد على أن من يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون للحرب. ضمن جدول أعماله في زيارته للجمهورية الإسلامية في إيران، قام الوفد اليمني بزيارة لمقام الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في مدينة آمل شمالي إيران. توقف الوفد عند الامتداد التاريخي للشعبين في حمل راية الإسلام منذ قرون.
1: إلى مدينة آمل كانت وجهة الوفد اليمني خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث مقام الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش عليهم السلام أحد أبرز رجالات الإسلام ممن ارتبط اسمهم بنشره وإقامة العدل في محطة استحضرت عمق العلاقة التاريخية بين اليمن وإيران.
2: السلام عليك يا صاحب المناقب العليا.
3: السلام عليك يا صاحب المناقب العليا.
2: وأنا أرتى بعلومك طريق الحق المبين. السلام عليك يا هادي الأمة.
4: السلام عليك يا هادي الأمة. الموت أمريكا، الموت لإسرائيل.
5: والذي أتى إلى بلاد الجيل والديلم لنشر الدين الإسلامي وأسلم على يديه أكثر من مليون مسلم وواجه الطغاة والمشركين هنا وكان ثنائيين، عمل على نصرة دين الحق ومواجهة الطغاة والمستكبرين ومقارعة الباطل ونشر دين الله وإرساء دعائم الحق في كل أصقاع العالم، فكان يتبادلان حتى المقاتلين والمجاهدين من هنا ومن هنا.
6: مثل هذه الزيارة تؤسس وتنبئ أن هناك تاريخ عظيم كبير للشعب الإيراني والشعب اليمن أيضا، باعتبار أن هؤلاء أعلام الهدى هم امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكد على أن هناك روابط كبيرة امتدت إلى هذه الأيام، والتي تمثلت في وحدة الساحات التي بين محور الجهاد والمقاومة والقدس.
1: الزيارة شملت الوقوف عند مقام الإمام الناصر الأطروش والاطلاع على جانب من سيرته ودوره في نشر الإسلام في طبرستان منذ قيام دعوته عام 284 للهجرة، باعتباره علما من أعلام الهدى ممن جمعوا بين العلم والجهاد وتركوا إرثا علميا ورساليا امتد أثره عبر القرون.
5: أن الأمة ليست مقطوعة، ليست شجرة مقطوعة من، بل هي امتداد لتاريخ، امتداد تاريخ كبير ومجيد في مواجهة كل التحديات والمخاطر والطغاة والظلمة، وأنها ما يقوم به الآن المجاهدون في هذه المرحلة كما لو أنهم في زمن الإمام الهادي أو زمن الإمام الناصر لكانوا على نفس المسار وعلى نفس الطريق.
7: لو جئتم إلى هنا، ولو جئتم بأرواحكم أو سافرتم بأرواحكم إلى هنا، ستشعرون كم أن للحق وهجوه في كل قلب، الذي بما يختصر العصور ويختزل الأزمنة.
8: إيران في ذلك التاريخ بلاد الجيل والديلم، طبرستان جبال بلاد ما وراء النهر، واليمن في ذلك الوقت كان الهادي إلى الحق حبل الحسين، وكانت إيران ولا زالت ذلك العصر وهذا العصر، كما كانت اليمن ولا زالت في ذلك العصر وهذا العصر، هي المأوى والمكان والبيئة والأراضية المناسبة التي كان يجد فيها أئمة آل البيت هداة العالمين، يجدون فيها البيئة الملائمة لإقامة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله، إقامة القسط في الأرض، والمأوى والملجأ والمأمن.
1: الزيارة استحضرت الارتباط التاريخي بين الشعبين اليمني والإيراني منذ التلاقي الرسالي بين الإمام الهادي إلى الحق في اليمن والإمام الناصر الأطروش في طبرستان، وصولا إلى مواقف الوفاء في العصر الحديث حين حال العدوان والحصار على اليمن دون إعادة عدد من الشهداء إلى وطنهم، فدفنوا في جوار الإمام الناصر بمدينة آمل وغيرها من المشاهد المجسدة لوحدة المصير بين الشعبين.
9: ونتيجة للحصار الظالم من عدم تمكينهم من العودة إلى وطنهم وإلى أهليهم وإلى ذويهم، شاء الله أن يقضوا شهداء في هذه البلاد، ومن فضل الله عليهم أيضا أنهم قبروا في رحاب الناصر الأطروش هذا الداعية وهذا الإمام الكريم، ليكونوا في جهادهم وفي دفنهم في مسار آل بيت رسول الله وفي رحابه.
10: يوجد بجانب الإمام الناصر الأطروش أضرحة الشهداء الذين قتلوا بسبب العدوان والحصار الذين استهدفوا في تفجير الحشوش وبدر، والذين يرقدون إلى جانب ضريح الإمام الناصر الأطروش، وهما عنوان للجريمة التي ارتكبها النظام السعودي والأمريكي بحق الشعب اليمني، والتي تأتي هذه الذكرى لهذه الأيام، والشعب اليمني لا يزال تحت الحصار وتحت العدوان، ورحلة الوفد اليمني كانت لكسر هذا الحصار، والذي إن شاء الله سبحانه وتعالى لن يكون ما بعدها كما قبلها، وسيستمر سعي الشعب اليمني ونضاله من أجل فك الحصار وإنهاء الوصايا والوصول إلى الحرية والاستقلال.
1: من بلاد آمل إلى بلاد خولان تعبر الرسالة الجغرافية، ويلتقي التاريخ بالحضارة في مسيرة شعبين كتبا بالعلم والجهاد صفحات خالدة. من مدينة آمل شمالية إيران، نجيب الأشموري، المسيرة.

0: أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين إثر إطلاق العدو الإسرائيلي نيران طائراته المسلحة صوبهم في مناطق عدة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع. وذكرت أن العدو أطلق قنابل عدة في محيط قسم الصيانة في المستشفى، ما أدى إلى إصابة 3 موظفين من العاملين في قسم الحراسة. كما أصيب 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بنيران قوات العدو شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المسير للعدو الإسرائيلي النار تجاه المنازل شرق حي التفاح بمدينة غزة. أفادت معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة يواجه واقعا ديموغرافيا استثنائيا في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وتوسع الاحتلال بين فترة وأخرى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح الجهاز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 يوليو من كل عام أن الكثافة السكانية في قطاع غزة تبلغ 35,000 نسمة لكل كيلومتر مربع، حيث يعيش أكثر من 2 مليوني نازح في مساحة لا تتجاوز 36% من مساحة القطاع الأصلية البالغة نحو 365 كيلومترا مربعا. وتفيد تقارير فلسطينية أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تحولات اجتماعية عميقة، حيث فقد 58,000 طفل والديهم أو أحدهما، كما تجاوز عدد الأرامل 47,000 في سجل مفتوح للإبادة. وأقدم مغتصبون صهاينة على تهجير عائلة فلسطينية من منزلها في خربة إسعيد القريبة من بلدة يعبد جنوب جنين تحت تهديد السلاح وبالقوة المتغطرسة. أفادت المواطنة سهيلة عبيد البالغة من العمر 60 عاما أن المغتصبين هاجموها وعائلتها بشكل مفاجئ، أجبروها على مغادرة المنزل بعد الاعتداء عليها بالضرب رغم كبر سنها ومعاناتها من عدة أمراض مزمنة، كما اعتدوا على ابنتها الصغيرة.
1: قالوا هسه بدكم تطلعوا، قلت لهم احنا دورنا هذول، احنا يعني إلنا 70 سنة هون. قالوا لنا بدكم تطلعوا، قلت لهم بنطلعش احنا من هون، هاي دورنا. قالوا كم أسا أجوا مسكني وزكني، صار راسي يوجعني وورم راسي من وراه وظهري صار يوجعني. قلت هاي البنت قالت لهم احنا بنطلعش هاي دارنا، زكوها ومن يوميتها هذا بطنها يوجعها، يضربها بالحجر على بطنها مستوطنين.
2: وين ساكنين حجي؟ وليش
1: احنا ساكنين عند مابو الدوتان، مستعمرة مابو الدوتان ساكنين هناك، احنا عند مابو الدوتان هجموا علينا وصار يضربوا فينا وبالبلوك يضربوا فينا ويساعدنا فينا.
0: أصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال برضوض واختناق جراء اعتداء للمستعمرين في منطقة حوارة شرقي يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 3 فلسطينيين خلال الاعتداء. وذكر ناشطون فلسطينيون أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت عائلة أثناء تواجدها بأرضها قرب مسكنهم في منطقة حوارة شرقي يطا، واعتدوا عليها بالضرب ورش غاز الفلفل على وجوههم، ما أدى إلى إصابة مسن وستة من أفراد عائلته وطفلين برضوض واختناق، تم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي. واقتحمت قوات العدو المنطقة وشاركت في الاعتداء على الأهالي ونكلت بهم قبل أن تخطف 3 منهم. إلى لبنان، حيث دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله السلطة اللبنانية للتراجع عن ما يسمى باتفاق الإطار المكتوب من قبل الاحتلال، وشدد على أن إيران أبلغت المقاومة أنها لن توافق على أي اتفاق نهائي قبل انسحاب العدو من لبنان. وفيما قال فضل الله إن الحكومة قدمت الجنوب هدية لنتنياهو، أكد أن الجنوب ليس حقل تجارب ولن يقبل بأي مشروع يكرس الاحتلال أو يفتح الباب أمام الاستيطان أو الصفقات التي تنتقص من حقوق لبنان. وأضاف أن تاريخ كثير من السلطات كانت تخلي عن الجنوب، لكنها رحلت وبقي الجنوب وأهله متمسكين بأرضهم. وأوضح فضل الله أن إيران فرضت وقف العدوان على لبنان كمقدمة للانسحاب الإسرائيلي عبر البند الأول من مذكرة التفاهم مع أمريكا، وحذر من أن أي تصعيد إسرائيلي جديد ضد لبنان سيقود إلى تطورات ميدانية على مستوى المنطقة بأسرها. في المقابل، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار التفاوض مع العدو الإسرائيلي، زاعما أنه يكرس سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها، وقال إنه لن يتراجع عن هذا المسار رغم الانتقادات. وخلال استقباله وفدا من كتلة الجمهورية القوية برئاسة سمير جعجع المعروف بعدائه للمقاومة وتماهيه مع العدو الإسرائيلي، قال عون إن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها. وفيما وصف تصدي المقاومة الإسلامية للعدوان الإسرائيلي بالحرب العبثية، عبر عن رهانه على أمريكا في تحقيق مكاسب في ظل الزخم الأمريكي الحالي والاهتمام بلبنان وقدرتها على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل حسب تعبيره. في سوريا، أفادت مصادر محلية أن مجاميع من المغتصبين الصهاينة تحاول بين فترة وأخرى التسلل إلى نواحي عدة من الجنوب السوري والتمركز في مناطق حيوية باتت تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. ووصلت عصابات المغتصبين إلى منطقة جبل الشيخ بهدف عبور الحدود إلى أراضي سوريا قبيل أن يعودوا أدراجهم بشكل مفاجئ. تنتمي هذه العصابات إلى حركة تسمى رواد الباشان الاستيطانية، وسبق لعناصر منها أن تسللوا إلى الأراضي السورية في إطار دعوتهم إلى إقامة مغتصبة هناك. يذكر أن تسمية باشان لأسطورة صهيونية تعتبر الجنوب السوري مملكة يهودية قديمة يجب السيطرة عليها ضمن مشروع أوسع يسمى بحسب زعمهم ممر داود.

0: رسائل الثوار على خط الإمام الثائر زيد بن علي عليه السلام. رسائل الثوار: القتال أحب إلينا من العيش في وصاية وإذلال. يعاهدون السيد القائد بالثبات كما عهدهم في جميع المراحل والتحديات، ويؤيدون الجيش لإطلاق شرارة الحسم وانتزاع الحقوق ودحر الغزاة.
1: حشود من بارود خرجت للتزود بالوقود من إمام الثائرين وبصيرة اليمنيين. زيد ثورة تتقد وحشود تعد وتستعد، لأنها تكره الذل وتمقت العبيد. فلهيب الحرب أحب إلى اليمانيين من الهدوء تحت الاحتلال، فالكل خلف الجيش مؤيدا ومقاتل.
2: تحذيرات السيد عبد الملك بمحمل الجد، والله سوف نقاتلكم بالجنابي، بالجنابي والرصاص أغلى منكم.
3: جاهزين مستعدون، ويدون على الجناد، على الجناد، يدون على الجناد.
4: لن نتراجع، إلى الأمام، إلى الأمام.
5: ونقول للنظام السعودي الجبان المحتل: نحن إن شاء الله قادمين لكم.
6: ميدان 70 إلى الجيش والقوات المسلحة اليمنية أن يضربوا بكل بأس وقوة لإنهاء العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا.
7: نؤيدكم على كل الخيارات التي تتخذوها، ونحن معكم ونحن سندا لكم.
8: شد بأسك، ونحن وراك ونحن أمامك يا جيشنا البازل، يا جيشنا العظيم. نحن معك بأموالنا، بدمائنا، بأرواحنا، والله لن نبخل عليكم.
9: يا عبد أمريكا، يا عبد إسرائيل، إن لم تعقل فنتكلم لغة السلاح. أنت وأمريكا وإسرائيل لن تعرفون إلا لغة القوة.
10: الثروات منهوبة والأرض محتلة ومحاصرين قاتل والعباد، المعاشات عندهم عند آل سعود، لا بد لهم من قتل الشريعة.
11: صهيوني يا محمد سلمى، يا ملعون، يا خاين.
12: اليوم إما أن تبادر وتأخذ الفرصة الأخيرة لفك الحصار، وإلا والله لنأتينك بجيش مؤمن متسلح بالإيمان لا يخشى إلا الله، أخذ منهج الإمام زيد عليه السلام القائل: والله لا يدعني كتاب الله أن أسكت.
1: رسائل الثورة من الثوار إلى السيد القائد الثائر: راهن ونحن للرهان أهل، جاهزون لأبعد من انتزاع الحق، ولك العهد بحمل الراية لجرف الجاهلية والجهل.
13: ونؤيد القوات المسلحة ونؤيد الأخ قائد الثورة بأننا جاهزون لكل الخيارات.
14: مريحين يا أخي، يا أخي خلاص، فاقت فاقت.
15: والله الذي لا إله إلا هو في قلوبنا من الغيظ ومن الحقد على آل سعود ما لا تحمله الدنيا.
16: لا يفهمون إلا لغة القوة، فنحن لهم بالمرصاد، ونحن معك يا سيدي.
17: فوضناك يا سيدنا، فوضناك، نحن معك ويداك في يمناك. اتخذ القرار، سعى

0: مستمرة على درب الإمام زيد. تقول الحشود لن يهنى الطغاة ولن يطول ليل اليهود، عازمون على كثر الأقفال ومثلنا لا يرضى بالإذلال. من ميدان السبعين محمد الجبلي، المسيرة.
1: وأحيت نساء أمانة العاصمة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام بجماهيرية كبرى، أكدن فيها تأييدهن لبيان القوات المسلحة وجهوزيتهن لاسترداد الحق اليمني.
2: إلى ثورة حليف القرآن تحشدت نسوة الأنصار بساحة غرب حديقة الثورة بأمانة العاصمة، تنادي بالجهاد في شعبها، تطالب باسترداد حقها، وتهتف بأعلى صوت: من أحب الحياة عاش ذليلا.
3: بأننا لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية.
4: فنقول لك يا سيدي امضي بنا حيث تشاء، فوالله لن نتراجع قيد أنملة، ولم يكن إلا أنا وابني يحيى كما قالها الإمام زيد حاضرون مستمرون ثابتون، لا تزلزلنا الأهوال ولا الشدائد، فلبيك لبيك.
5: والله ما بنزل على حقنا، إحنا صامتين مجاهدين النسوان والرجال والأطفال والعجائز.
2: إلى أذناب صهيون وتحالف أمريكا تؤكد اليمانية في نفيرها بأن كتاب الله لا يدعها أن تسكت على عدوان سعود وحصاره، بأن كتاب الله لا يدعها تسكت أمام طغيان صهيون في أمتها، أمام تدنيسه لقرآنها ومقدساتها. وهي بنهج زيد عليه السلام ما كرهت قط حر السيوف على رقاب أهليها وفلذاتها، ما دام القرآن الراية والقدس الغاية.
6: فنحن مواصلون لحركة الإمام زيد عليه السلام لنصرة الله ولرسوله وللقرآن الكريم وللمقدسات، ونصرة لقضية الأمة كل الأمة، ونصرة للمستضعفين.
7: نحن مع فلسطين قلب وقلبا، ومع لبنان ومع إيران.
8: أن نحن سائرين ضدك يا أمريكا ويا إسرائيل حتى زوالكم من الوجود، وضد أذنابكم وأذيالكم من العرب المتيهودين السعودية والحمارات وكل المجرمين. نحن بالله أقوى، وأنتم إلى زوال بوعد الله سبحانه وتعالى.
9: وريف البطولات بعد الحسين فلم يخشى.
2: في ذكرى تجديد العهد بإمامها الأعظم تؤكد اليمانية ليهود بأنها للفتح الموعود أقرب، ما أحيت زيدا ثقافة تربو عليها الأجيال ومواطن جهاد وتضحية ترخص فيها جماجم الأبطال. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
1: في مديريات محافظة صعدة خرجت مسيرات إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة.
10: حاملة روح الجهاد والبصيرة ورافضة لكل أشكال الظلم والعبودية، ومؤمنة بصدق وعد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، خرجت المسيرة الثورية في مديريات محافظة صعدة ثائرة في وجه الطغاة والمستكبرين، وباذلة عزيز ما تملك من غال ونفيس. حيث توافد أبناء مديريات ساقين وحيدان ومران إلى ساحة شهيد القرآن بالمرازم. وفي مديرية رازح في شعارة بني صياح الحجلة بني القم وغربي الشوارق.
11: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود، النصر لله.
10: مديرية منبه في الخميس آل مقنع مديرية قمر في الجرشة والرحمنين وقهر بني الحارث، مديرية قطابر في مركز المديرية، منطقة ذويب بمديرية حيدان في جهور، القضاة بكيل تعشر، آل السميك، ساحة عفر، ساحة الحفوز المربع الغربي لولد عياش، مديرية مجز في ربوع الحدود مدينة جاوي، مديرية الحشوة في عغلة، الجفرة أملح، مديرية كتاف والبقع بمركز المديرية أملح، مديرية آل سالم في السهلين العقلين والبرقة، مديرية بني بحر في الجمعة عارو الممجع، ساحة في مذاب بمديرية الصفراء، في مديرية الشداء بمركز المديرية ساحة المعاتق والنموش، مديرية الظاهر في بني سعد العين القهرة والبة، النهج الثوري يزداد اعتقادا والوعي والبصيرة سبيل اتخذه الأحرار في مشوار الصراع مع العدو في مرحلة لا أنجح فيها بمعية الله غير الجهاد في سبيله.
1: خرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة.
12: إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، خرجت محافظة حجة عن بكرة أبيها في كل المديريات والعزل. البداية من مدينة حجة التي خرج أبناؤها في مسيرة حاشدة أعلنوا فيها تأييدهم ودعمهم الكامل لبيان القوات المسلحة باعتباره حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني المحاصر. وفي مديريات كحلان عفار ونجرة ومبينة والجميمة خرجت مسيرات شعبية حاشدة أكدت أن الشعب اليمني في ذكرى ثورة الجهاد والبصيرة لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار حصار العدو السعودي الأمريكي.
13: في درب حليف القرآن يتعرق شعب الإيمان.
12: أبناء تهامة من عبس وحيران وحرض وميدي خرجوا في مسيرة شعبية حاشدة أكدوا فيها الإعداد والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار وتحرير التراب اليمني الطاهر وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.
13: أعدل يا زيد الشهيد، عن دربك لا لن نعيد، عن دربك لا لن نعيد.
12: وخرج أبناء مديرية مستبى في مسيرات حاشدة أكدوا فيها الاستمرار في النفير العام والجهوزية والتعبئة والإعداد القتالي والالتحاق بالدورات العسكرية استعدادا للجولات القادمة مع العدو.
14: بدم الخامنئي والقادة ازدادت إيران إرادة.
12: كما خرج أحرار مديريات وشحة وقارة وكشرة وبكيل المير وكعيدنة وأسلم وقفل شمر في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها أن الشعب اليمني ماض في خطى الإمام زيد عليه السلام متمسك بتحرير أرضه واستعادة ثرواته المنهوبة وكسر الحصار المفروض عليه منذ سنين.
15: ابن سعود عقل وتعقل،
16: ابن سعود عقل وتعقل،
15: فالشعب على الله توكل،
16: فالشعب على الله توكل.
15: يا ابن سعود حداري حداري،
16: يا ابن سعود حداري حداري،
15: من غضبة يمن الأنصاري،
16: من غضبة يمن الأنصاري.
17: نحن الشعب بجنب الجيش،
16: نحن الشعب بجنب الجيش.
12: الميليشيا تخرجت مسيرات حاشدة أكدت المضي قدما في نصرة غزة وكل شعوب الأمة وإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني مهما كلف ذلك من تضحيات في سبيل الله. وشهدت مديريات الشرفين من كحلال الشرف والمفتاح والشاهل وأفلح الشام وأفلح اليمن مسيرات حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية لرفع الظلم عن الشعب اليمني مفوضين السيد القائد في كل خياراته العسكرية الرادعة للأعداء.
17: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر.
12: على نهج الإمام زيد عليه السلام يواصل الشعب اليمني مسيرته الجهادية في سبيل الله نصرة للحق ومواجهة للظلم وانتزاعا لحقوق الشعب اليمني وثرواته المنهوبة. من محافظة حجة ولد المطهر المسيرة.
1: وشهدت محافظة المحويت في مختلف الساحات مسيرات واسعة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة.
10: في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام الساحات بالحشود تحيي الذكرى بزخم المواقف وثبات المبادئ وتأكيد النفير واستمراره. المحويت وفي عاصمتها خرجت ملبية بخروج حاشد منبعه ثقافة البصيرة والجهاد والاستشهاد شاهرة سلاحها صادحة مواقفها مؤكدة نفيرها واستنفارها لإنهاء العدوان والحصار الأمريكي السعودي.
18: خروجنا نحن اليمنيين وارتباطنا بالإمام زيد كمذهب ومنهجية وعقيدة إنما هي خروج ضد الاستكبار العالمي.
19: فنحن على درب الشهداء على درب أهل بيت رسول الله في خروجنا اليوم في ساحة المحويت هو تعبير عن هذا الإيمان أننا لن نسكت على الظالمين وعلى الطغاة المحتلين لبلادنا والناهبين لثرواتنا.
20: نرسل رسالة للأعداء مؤكدين ذلك على أننا نؤيد البيان العسكري الذي صدر عن القوات المسلحة مؤكدين على أننا سنؤيده بدمائنا وبأموالنا وبأرواحنا ما دامت هذه السعودية في عنقهيتها.
10: الخبط غرب المحويت احتشدت في مسيرة مركزية ومسيرات أخرى أكد المشاركون فيها مضيهم على خطى الإمام زيد في مواجهة طغاة ومستكبري هذا العصر. مديريتا المحويت الشرقية شبام كوكان والطويلة شهدت مسيرات حاشدة جدد المشاركون فيها التفويض المطلق للسيد القائد في خياراته الرادعة للأعداء ودعمهم الكامل لبيان القوات المسلحة كحق مشروع ينتصر لمظلومية الشعب اليمني. ومن الرجم إلى جبل المحويت وحتى شوامخ حفاش صدحت المواقف وأعلنت المواقف الرافضة لاستمرار الحصار الأمريكي السعودي على أبناء الشعب اليمني مؤكدة الجاهزية لكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة. ملحان وبني سعد استنفرت حشودها من الجبال إلى السهول بمسيرات حاشدة أكدت التحرك الواسع لإنهاء الحصار وتحرير الوطن واستعادة الثروات المسلوبة. بقدر امتداد جغرافيا المحويت وساحاتها وفي ذكرى ثورة البصيرة والجهاد تمتد المواقف الشعبية المؤكدة على النفير والجاهزية القتالية لرفع الضيم عن أبناء الشعب اليمني المكلوم منذ سنين.
1: خرج أبناء محافظة البيضاء في ثلاث ساحات مركزية أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة.
0: يتحرك القرآن، يتحرك شعب الإيمان، عهد يا زيد الشهيد، عود البكر على النهيد.
21: في ذكرى استشهاد إمام الحق وقائد نهضة الميامين الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، البيضاء وفي ثلاث ساحات مركزية تجدد العهد والولاء وتؤكد التمسك بالنهج.
0: يا ابن سعود عقل وتعقل، فالشعب على الله توكل. يا ابن سعود حضاري حضاري، من غضبت يمن الأنصار.
21: المشاركون ومن ساحة مربع رداع يؤكدون أن مواجهة الظلم والطغاة المجرمين من الأمريكيين والصهاينة وأدواتهم ضرورة دينية لا بديل عنها، والحل الأنجح لدفع الشر عن النفس والمجتمع والأمة هو الجهاد في سبيل الله. ولنا في الإمام زيد وتحركه قدوة وأسوة.
22: إن العدو الذي تكالب على الإمام زيد هو الآن يتكالب على اليمن وعلى إيران، ونحن على عهدنا ومسيرة وعلى عهد الإمام زيد وعلى منهج السائرون،
23: نأكد لهم أن احنا في هذا الوقفة وفي كل وقفة، وأن اليمن والشعب اليمني يد واحدة ولحمة واحدة، وأن احنا مستعدين لقتالهم لرفع الحصار عن اليمن وعن البلاد.
24: نحن جاهزين ومستعدين لنزع حقوقنا من أمريكا وإسرائيل وأذنابها السعودية والإمارات.
25: الشعب الإيراني،
21: ومن ساحة مربع البيضاء جدد الحاضرون التأكيد على أهمية الإعداد والاستعداد والجهوزية الفاعلة لمواجهة أئمة الكفر والطغيان الحاملين لواء الفساد والمنكر والإجرام والرذيلة، والحذر من التفريط واللامبالاة. الأحرار في ساحة المربع الأوسط بالسوادية وإزاء حالة الطغيان في هذا العصر أكدوا أن شجاعة الإمام زيد عليه السلام خطت مسار التحرك وكسرت حاجز الخوف عند الأمة، فما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا.
0: المطار بالمطار، يا سعودي يا غدار،
26: بهيهات الحسين وبصيرة زيد وجهاد الأحرار يتحرك اليمنيون لإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار، ولا وجود من خيار للأشرار إلا الخضوع والخنوع وتنفيذ القرار.
27: سنكون جميعا
26: من محافظة البيضاء عباس حسين المسيرة.
1: محافظة مأرب شهدت مسيرات حاشدة إحياء لذكرى حليف القرآن ومباركة لبيان القوات المسلحة.
28: حليف القرآن،
29: يتحرك شعب الإيمان،
30: إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة، شهدت مديرية محافظة مأرب مسيرات حاشدة تجديدا للعهد وتأكيدا على مواصلة معركة التحرر والاستقلال.
31: جيش المحور جيش الواحد،
32: جيش المحور جيش الواحد.
30: البداية من مديرية الجوبة التي شهدت خروج مسيرة حاشدة باركت بيان القوات المسلحة، معلنة التأييد الكامل لخطوات رفع الحصار الجائر وإنهاء الاحتلال.
33: فوض نار، فوض نار،
34: فوض نار، فوض نار،
33: يا دائمنا فوض نار.
30: ومن سرواح الصمود والتحدي جددت الحشود الوفاء للقيادة.

0: رسائل حاسمة بعثتها الحشود من مختلف الساحات في مارب بأن الأرض سيتم تحريرها والثروات المستباحة ستستعاد بجهوزية قتالية عالية واستعداد مطلق لتقديم التضحيات مهما عظمت حتى تحقيق النصر والسيادة الكاملة. من محافظة مارب، عبد الله سقاف، المسيرة.
1: من مارب إلى اليوف، حيث شهدت عددا من المسيرات إحياء لذكرى حليف القرآن ومباركة لبيان القوات المسلحة.
2: بحليف القرآن
3: اهتف، بحليف القرآن
2: يتحرك شعب الإيمان.
4: إحياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام، أقيمت في محافظة الجوف مسيرات ووقفات شعبية بالمناسبة، حيث شهد مركز المحافظة الحزم خروجا جماهيريا واسعا أكد المشاركون فيه الجهوزية لمواجهة وجهاد المستكبرين مهما كانت التضحيات، اقتداء بحليف القرآن الإمام زيد عليه السلام.
5: خرجنا لنحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي، ونقول لأمريكا وإسرائيل نحن لكم في المرصاد، ونقدم رسالة لسيدي مولاي السيد عبد الملك، نقول له يا سيدي إنا جاهزون ومستعدون لأي خيار،
6: وأيدينا على الزناد، ونقول للمملكة السعودية من ميدان ذكرى استشهاد الإمام زيد إننا قادمون بما لا تتخيلونه أبدا.
7: أؤكد على أن مسيرتنا القرآنية تمثل الامتداد للنهج المحمدي الأصيل ولخط الإمام زيد ابن علي عليه السلام في استنهاض الأمة وتربيتها وفي مواجهة الاستكبار والمستكبرين.
4: وأكدت مسيرات مديريات المطمة والغيل والزاهر والمتون أن تحرك الإمام زيد عليه السلام ونهضته كانت تتمحور حول كتاب الله قولا وعملا، وهو ما يجب أن تأخذه الأمة اليوم بعين الاعتبار في صراعها مع أعدائها الطغاة والمستكبرين.
8: فالله بناك يا قائدنا، فالله بناك.
4: كما شهدت مديريات الجوف الأعلى في الحميدات والمراشي ورجوزة والعنان وخب وشعب مسيرات عدة بارك المحتشدون فيها الخطوة الجريئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر الحصار الأمريكي، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوف الأيدي تجاه ما يفعله العدوان الأمريكي السعودي من مؤامرات على أبناء شعبنا اليمني. من ميادين الوفاء بمحافظة الجوف الوفية، محمد النوعة، المسيرة.
1: واكتظت ساحات عمران بالحشود في مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة.
2: أهلا يا زيد الشهيد،
9: في ذكرى استشهاد الإمام زيد على خطه خرجوا تأكيدا على موقفهم بوجه الطغاة والمستكبرين. الساحة المركزية بمحافظة عمران، الحشد يؤكد ثباته في إنهاء الحصار والعدوان على اليمن واسترداد ثرواته.
2: بثبات الشعب الإيراني،
9: مسيرات سفيان، الجبل، بني صريم وخمر، الساحات تؤكد أن موقف الإمام زيد عليه السلام موقف قرآني يقدم للأمة نموذجا العزة تحتاج إليه في واقعها اليوم. وهنا حشود مديريات القفلة بكلا السواد ثلاء ريدة، الحشود تؤكد أن الموقف اليمني يمثل الامتداد للنهج المحمدي ولخط الإمام زيد عليه السلام. الحكمة في مديريات المدان، صوير، السودة وشهارة. الجموع تدعو الأمة لتصحو من غفلتها وتراجع موقفها تجاه قضاياها المصيرية وتجاه أعدائها. مديريات العشة، خوذ، خارف وذيبين، المسيرات تؤكد موقف اليمن المساند لفلسطين وجمهورية إيران الإسلامية وكل محور المقاومة بمواجهة مؤامرات العدو الأمريكي الصهيوني وأدواته في المنطقة. مسيرات طليمة، السود، مسور مع ساحة بني عبد، يباركون بيان القوات العسكرية اليمنية الأخير ويثمنون موقف إيران الثابت في كسر الحصار على اليمن. ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام محطة ملهمة للموقف المشرف والصمود في وجه الطغاة، حيث العطاء له ثمرة تصل بالمعادلة حيث الدم يكون أقوى من السيف. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
1: وخرجت 44 مسيرة جهادية في محافظة دمار إحياء لذكرى استشهاد الإمام الثائر زيد بن علي عليهما السلام، وتأكيدا على المضي في الثورة التحررية من دنس الغزاة والمحتلين لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات والسيادة.
10: الإمام الثائر زيد بن علي عليهما السلام خرج أبناء دمار في مسيرات جماهيرية أكدوا خلالها المضي في مواجهة الطغاة والمستكبرين، متأسين في ذلك بإمام الثائرين زيد عليه السلام، معلنين التفويض المطلق لخيارات السيد القائد في دك معاقل الأعداء وكسر الحصار الجائر على الشعب اليمني.
11: خرجنا في هذا اليوم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ولنثبت ونعبر أن ثورة الشعب اليمني هي امتداد أصيل لثورة الإمام زيد ولثورة الإمام الحسين.
12: الإمام زيد عليه السلام لم يسكت على باطل، وسيدنا وأعلام الهدى لم يسكتوا على أي باطل، ونحن لن نسكت لو نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء.
13: حينما رأينا أمريكا وإسرائيل تسبح رسول الله، تحرق القرآن، تسيء إلى مقدساتنا، تعمل في الناس بالظلم والإجرام، خرجنا نجسد هذا المبدأ جهادا في سبيل الله، خروجا على الظلم جهادا في سبيل الله، ونصرة للمستضعفين، ولن يدعنا كتاب الله مهما تخاذل المتخاذلون.
14: ونحن لن نسكت ولن نتغاضى عن الباطل وعن الظلم وعن الطغيان في الأرض وعن نصرة المستضعفين في الأرض. فنحن ما يدعنا كذلك كتاب الله أن نسكت، ونحن نرى أمريكا ترتكب المجازر والجرائم في غزة وفي لبنان وفي كل البلاد العربية والإسلامية، وكما قال الإمام زيد عندما ارتفعت الرايات الحمد لله الذي أكمل لي ديني، فنحن اليوم أكمل الله لنا ديننا بوقوفنا في وجه أعداء الله، في وجه أمريكا وإسرائيل وكل أذنابهم.
10: يا سعودي يا غدار. وخرجت قبائل مديرية جبل الشرق في 11 مسيرة، وأقيمت 4 مسيرات في مديرية المنار، و5 مسيرات في مديرية ضوران، و5 مسيرات في مديرية عتمة. أكد المشاركون فيها الجهوزية والإعداد والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة. وأقيمت 4 مسيرات في مديرية مغرب عنز، و3 مسيرات في مديرية الحدا، ومسيرتان في مديرية عنز، ومسيرتان لقبائل مديرية وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل، ومسيرتان لقبائل مديرية جهران، ومسيرة لقبائل ميفعة عنز. أكد المشاركون استعدادهم للتضحية في سبيل الله والتحرك الواسع نحو جبهات القتال لإنهاء الحصار وتحرير الوطن واستعادة الثروات المسلوبة.
15: لبيناك لبيناك، وإحنا سلاحك في يمناك.
10: لقد ثار شعب الحكمة والإيمان عندما تبصر وتنور بثقافة القرآن الكريم التي ليس فيها ثقافة الخنوع والسكوت والجمود للظالمين المستكبرين، بل بإعداد العدة لمواجهة الباطل والظلم والطغيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أحب الحياة عاش ذليلا. شرف الدين رحب المسيرة دمى.
1: وأحيت محافظة ريما ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام بمسيرات حاشدة جددت العهد بالمضي على ذات النهج والثورة.
16: ببصيرة وجهاد وثبات ويقين بنصر الله يمضي اليمنيون على ذات النهج الثوري الذي أرسى مداميكه إمام الثائرين زيد عليه السلام، وتحت شعار من أحب الحياة عاش ذليلا احتشدت محافظة ريما
17: جيشا حرسا شعبا قادة
16: في مسيرة بمركز المحافظة. أكد المشاركون فيها التمسك بالهوية الإيمانية والثبات على الحق في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الأمة بوعي وبصيرة.
18: مستعدون وننتظر إشارة السيد القائد يحفظه الله، والتعبية والجهوزية مستمرة.
19: نرسل رسالة لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين العودي، نحن على أهمية الجهوزية والاستعداد لأي مواجهة سواء غيرنا الشيطان السعودية أو أمريكا وإسرائيل.
16: وعلى نهج إمام الثائرين وحليف القرآن سيد الساجدين زيد عليه السلام، خرج الأوفياء في مديريات الجبين وبني الضبيبي وبلاد الطعام والسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة في مسيرات أكد المشاركون فيها أن الشعب اليمني اليوم يستلهم من الإمام زيد عليه السلام الصبر والثبات في مواجهة الطغاة والمستكبرين والارتقاء في سلم الكمال الإيماني، مؤكدين جهوزيتهم الكاملة لمواجهة أي تحركات عدائية تستهدف شعب الإيمان والحكمة والجهاد.
19: ونحن والله لو خرجنا إلا نحن الشعب اليمني في مواجهة الاستكبار أمريكا وإسرائيل ما تراجعنا حتى ننتصر أو نلقى الله شهداء كرماء. شامخين صامدين ثابتين، نعبى إلا أن نكون أحرارا أعزاء كما كان الإمام زيد بن علي عليه السلام.
17: فشل المشروع الشيطاني بثبات الشعب الإيراني.
16: ببصيرة إيمانية ووعي قرآني يتحرك شعب الإيمان بصبر وثبات وجهاد لأعداء الله. فاليمن اليوم يخوض معركة الحرية والاستقلال امتدادا لثورة زيد عليه السلام في مواجهة الطغيان. من محافظة ريما عطف المرشدي، المسيرة.
1: إلى محافظة إب حيث شهدت عدد من مديرياتها مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد واستجابة للسيد القائد وتأييدا لبيان القوات المسلحة.
20: تأكيدا على ثبات الموقف الشعبي واستمرار الحضور في ميادين المسؤولية، شهدت مختلف مديريات محافظة إب مسيرات جماهيرية حاشدة، حيث خرجت مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة في مسيرة حاشدة استجابة للسيد القائد وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وإعلانا للجهوزية الكاملة. وتزامنا مع الذكرى السنوية لاستشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهما السلام، تأكيدا على مواصلة نهج العزة والجهاد ورفض الخضوع للطغيان. وفي السياق ذاته خرجت مديريات يريم والرضمة والنادرة
0: النصر إسلام
20: والسده وجبله والمخادر والسياني وذي السفال في مسيرات مماثلة أكدت التمسك بخط الإمام زيد عليه السلام باعتباره امتدادا لنهج القرآن الكريم واستلهام الدروس من ثورته في مواجهة قوى والاستكبار وإسناد القضية الفلسطينية ومحور الجهاد والمقاومة.
21: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا زيد، لبيك يا زيد، لبيك يا زيد.
20: وخرجت مسيرات في مديريات الكفر وحبيش وبعدان والشعر والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة إعلانا للتفويض المطلق للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية وتأكيدا أن استمرار الحصار والاعتداءات لن يثني الشعب اليمني عن المضي في انتزاع حقوقه المشروعة. رسائل شعبية متجددة تؤكد أن استذكار الإمام زيد عليه السلام محطة لتجديد البصيرة والثبات وإعلان الجهوزية لمواصلة معركة استعادة الحقوق والدفاع عن قضايا الأمة. من ساحة الاحتشاد بمدينة عبد الله الهتار، المسيرة.
1: وأحيت محافظة تعز ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام بمسيرات شعبية حاشدة في مركز المحافظة ومديريتها.
22: للعزة أعظم عنوان،
23: خروج شعبي واسع في محافظة تعز وفي مديرياتها المختلفة استجابة لدعوة السيد القائد وإحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة وإعلانا للنفير والجهوزية.
24: في هذا اليوم خرجنا في مسيرة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وفي هذه الأحداث التي تتعرض لها الأمة من تضليل من قبل الأعداء، فإننا سائرون على نهج سيرة الإمام زيد عليه السلام الذي يقول البصيرة البصيرة ثم الجهاد.
25: مجدد العهد والولاء للإمام زيد بن علي الشهيد القائد المجاهد الذي رب الأمة على الجهاد.
23: هتافات الجماهير التي خرجت في 13 مديرية بتعز.
26: إعلانية
27: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
28: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
29: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
0: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
0: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
0: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى بث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-0.
0: ايوه
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7-0، أصالة وتواصل.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: الإمام زيد خرج حينما رأى ظلم هشام، حينما رأى انحرافه عن الدين، وقال: ابقوا على الإسلام وانزلوا القرآن، أما ترون كتاب الله معطلا؟ أما ترون آياته مهملة؟ أما ترون الحق لا يعمل له والباطل لا يتناهى عنه؟ ذلك كان في زمن الإمام زيد بن علي عليه السلام. لكن حينما نرى اليوم ما يفعله سلمان، حينما نرى اليوم ما يفعله العدوان، ليس هنالك مقارنة بين ما فعله هشام وبين ما فعله سلمان.
26: إذاعة آفاق FM، منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده،
27: يشع وعيا ويضيء بصيرا.

0: ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائمنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: مساكم الله بكل الخير وبكل العزة وبكل الكرامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار جميعا في كل مكان، حياكم الله في مستهل هذه الأمسية وهذه الفترة المسائية المواكبة والمباشرة من استديوهات إذاعة آفاق FM 98.7 و98.7 أو فاصلة 5، وأيضا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا في هذه التغطية وهذا البث وهذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

0: طيب إذن في مستهل هذه التغطية مستمعينا في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة نرفع التحية ونوجه تحية إجلال وإكبار تحية ملؤها الفخر والاعتزاز لكل حر ولكل حرة أيضا. هناك نساء خرجنا في عدة ساحات في العاصمة صنعاء وربما المحافظات. تحية إلى كل من خرج لكل للكبار والصغار وكلكم كبار حقيقة بمواقفكم وبما تصدرون. تحية لكل من تواجد اليوم في مئات الساحات في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات الحرة. تحية إلى ذلك الطوفان البشري الهادر الذي ملأ الميادين والذي اكتملت بهم الصورة ورسموا لوحة يمانية مشهودة تؤكد للعالم أجمع تؤكد أن اليمن كان وما يزال وسيظل أيضا رقبا صعبا لا يقبل الضيم وشعبا حرا ينتزع حقوقه انتزاعا ولا يستجديها من أحد. فسلام على تلك السواعد المرفوعة، سلام على تلك القبضات المضمومة، سلام على تلك القلوب المفعمة بالإيمان التي دوت اليوم بصوت واحد وبشعار إمام اليمنيين وإمام المتقين الإمام زيد بن علي عليه السلام. هيهات من الذلة وشعارات أخرى كثيرة تعبر عن عنوان هذا المشروع الإيماني الثوري المستمر الذي يمضي اليوم اليمنيون على ضوئه وفي مساره. وتأكيدا مستمعينا الأكارم، تأكيدا على تمسك الشعب اليمني بالنهج الثوري القرآني الزيدي التحرري، منهج الإمام زيد بن علي ومنهج الأعلام آل البيت عليهم جميعا السلام، استمرارا لهذا النهج في مواجهة قوى الاستكبار في كل زمان ومكان. واليوم احنا في مواجهة قوى الاستكبار العالمي المتمثل في المشروع الصهيوني في أمريكا وإسرائيل. تأكيدا على ذلك وأيضا اتخاذ هذه المحطات وهذه الذكرى وهذه المناسبة التي نحن اليوم أحييناها، ذكرى استشهاد الإمام زيد، ومن هذه المحطة التاريخية الإيمانية، من هذه المحطة الثورية التي لا نحييها بمجرد خروج شكلي ملاييني شعبي بيانات وصور وبيانات ونروح البيت. نحن نستلهم من هذه الثورة، نستلهم من هذه المحطات التي نحييها مستمعينا تباعا الإمام زيد والإمام الإمام علي وكل المناسبات مولد النبوي وكل المناسبات التي نحييها بكل فاعلية وبكل وعي وبكل بصيرة. الوعي الوعي الوعي ثم الجهاد، فلذلك البصيرة ثم والجهاد والوعي الوعي الوعي والبصيرة هو عنوان وشعار إذاعة آفاق. نعم إذاعة آفاق هذا وشعارها بصيرة وجهاد. فانطلاقا من ذلك واستلهاما من هذه الدروس، دروس العزة والشموخ والثبات والكرامة في مواجهة الطغيان، اليوم العاصمة صنعاء شهدت مسيرة جماهيرية حاشدة وملايين غاضبة، ملايين غاضبة طاقت بها الساحات. خرجت هذه المسيرات في العاصمة صنعاء في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات أيضا الحرة، خرجت في إحياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم حليف القرآن زيد بن علي عليهما السلام، وتأييدا ومباركة وتفويضا مطلقا أيضا للقيادة الثورية، وتأييدا أيضا بشكل مطلق للبيان الصارم، للبيان الحاسم، البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، البيان الذي تحدث عن عنوان المرحلة القادمة، والبيان الذي بموجبه سيتم بمشيئة الله كسر الحصار السعودي اليهودي الأمريكي الممتد منذ 11 عام. في هذه المسيرات المليونية مستمعينا، المسيرات التي احتضنها ميدان 70 في العاصمة صنعاء بالتزامن مع مئات الساحات أيضا في بقية المحافظات الأحرار اليوم حرصوا على أن يكونوا أول الحاضرين، تقاطروا من كافة مديريات أمانة العاصمة ومن محافظة صنعاء للحضور والاحتشاد في ميدان 70، وتقاطرت أيضا الحشود بشكل مماثل ومتزامن أيضا من مختلف المديريات إلى مراكز المحافظات وإلى الأماكن التي خصصت للاحتشاد في كل محافظة، كما هو في كل مناسبة. اللوحة بمجملها مثلت طوفان بشري شامل، هذا الطوفان يقرأ بالعنوان العريض على أنه استفتاء شعبي، استفتاء يمني حاسم وشامل، يؤيد قولا وعملا، يؤيد بالفعل الميداني قبل الكلمة وقبل الاحتشاد، يؤيد كل القيارات القيادة الثورية والعسكرية في هذه المعركة، معركة التحرر الشاملة، في معركة انتزاع الحقوق السيادية، في معركة كسر الحصار الجائر المفروض على مطاراتنا وعلى موانئنا وعلى كل شيء في هذا البلد الصامد والصابر والمنتصر أيضا. هذه الحشود اليوم احتشدت رغما عن أنف الأعداء والمرتزقة، وهذه الحشود أيضا هي تؤكد وهي توقع وهي أيضا تقول كلمتها إذانا لا أقول ببدء المعركة، لأن المعركة قد بدأت ولأن القرار قد اتخذ، وإنما هي استفتاء أخير هكذا ومنشط عريض في سياق هذه المعركة، ليفهم العالم أن العالم أجمع وأولهم العدو السعودي ومن خلفهم أيضا أن اليمن لا يقاتل فقط طائفة أو حزب أو مكون أو جماعة، لا، أو منطقة دون أخرى، اليمن كل اليمن، كل اليمن في كل المحافظات الحرة. بمجرد فقط أن نشرت أمس الدعوة، وإن كانت ربما في وقت متأخر، وصلت الكثير منهم الدعوة في وقت متأخر، لكن ما أن سمعوا أن هناك مسيرة ترفع فيها أو حياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم الإمام زيد بن علي عليهم السلام، وبمجرد أن عرف اليمنيون أن هناك مسيرة فيها تأييد أيضا وفيها مباركة لبيان القوات المسلحة اليمنية، الجميع يعني حرص على أن يكون من المشاركين، حرص على أن يكون من المشاركين، وكانت الصورة بذلك المشهد الضخم والمهيب في ميدان 70، وما رأينا أيضا في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الزخم اليمني الكبير، هذا الهتاف أيضا، اليمنيون يعني بالمناسبة، وهذه ميزة موجودة وسأعرج عليها أيضا في سياق الحديث عن قضيتنا وعلى موضوعنا وعلى هذه المناسبة، مناسبة استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومناسبة أيضا تأييد ومباركة لما جاء في بيان ومضامين بيان القوات المسلحة اليمنية. في كل محطة، في كل مناسبة، في كل خطاب، في كل بيان، لا ننسى موضوع واحد وقضية واحدة، قضية مركزية، وهي القضية الفلسطينية. انظروا إلى البيان، بيان اليوم، بيان المسيرات، وإلى كلمة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الأستاذ العلامة محمد مفتاح. كانت القضية الفلسطينية حاضرة، كانت حاضرة وبقوة في نقول في سويداء القلوب وفي أوساط الساحات، ومعها أيضا حضرت مشاهد ورسائل التضامن الأخوية الكامل مع قوى محور الجهاد والمقاومة، سواء في الجمهورية الإسلامية في إيران التي ودعت قائدها التاريخي، أو في أرض الفداء والتضحية، أرض الجهاد في لبنان. والأنظار هنا اتجهت إلى هناك، إلى حيث الصمود الأسطوري في مواجهة العدو الصهيوني، أو في أرض العراق، العراق الأبي، أو في كل بقاع العالم العربي والإسلامي الثائر في مواجهة المخططات الصهيو أمريكية الخبيثة. كل هذه الأركان وهذه المضامين كانت كلها حاضرة في بيان اليوم، بيان المسيرات المليونية الكبرى التي خرجت في ميدان 70، وليؤكد اليمنيون أنهم لحمة واحدة بمعية شعوب العالم، العالم الحر، العالم المقاوم. وما تؤكد أيضا مبدأ وحدة الساحات، هذا المبدأ الذي لا يرضى به العدو. هذا المبدأ الذي يحاول العدو تفتيتنا وتمزيقنا واستهدافنا كل قطر على حدة لكي يتسنى له يعني ابتلاعنا كما يزعم أو كما يطمح وكما يحلم. اليوم العالم أو الشعب اليمني مستمعين الكرام وأحرار العالم أحرار اليمن اليوم أعلنوها بوضوح أن بوصلة هذا الشعب ثابتة لن تغيرها العواصف. اليوم اليمنيون جددوا في الوقت ذاته التفويض والتأييد المطلق للخيارات الاستراتيجية التي يتخذها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله خلال المرحلة المقبلة. اليمنيون اليوم أعلنوا الجهوزية العالية، أعلنوا النفير العام للمضي قدما في كل المسارات. اليوم اليمنيون أهابوا بكافة أبناء الوطن لرفض معسكرات التدريب والتأهيل والتفويج نحو جبهات العزة لرفض صفوف القوات المسلحة اليمنية.
1: يمن الأنصار تحيي ذكرى شهادة حليف القرآن الإمام الأعظم زيد، وبالأفعال تجسد نهجه في كل ميدان، نصرة للإسلام وثورة بوجه الطغاة. وفي مواجهتهم وأدواتهم الإقليمية يتحشد اليمن لفل حتى العدوان وكسر الحصار، يؤكد الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومن على منصة التظاهرة يتردد صدى هتافاتهم ومطالب كل الشعب اليمني.
2: والحمد لله الذي شرفنا بأننا وقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وخضنا هذه المعركة مع الأمريكي والصهيوني وأذناب الأمريكي والصهيوني سيرا على هذا النهج العظيم، نهج زيد بن علي الشهيد الثائر المجاهد الصادق المخلص، ومصممون على كسر هذا الحصار وعلى استعادة حقوق شعبنا وعلى تحرير بلدنا. ونزف الشكر والتقدير للشعب الإيراني العظيم ولقيادته الحكيمة ولكل أبطاله الذين ساهموا معنا في كسر الحصار وتحدوا جبروت الطغيان الأمريكي والصهيوني.
1: من أحب الحياة عاش ذليلا، وما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. دروس خالدة تمثلها شعب الأنصار على امتداد محطات المواجهة، وهم يدخلون أيضا مرحلة ثورة على حصار ظالم.
3: وإنا بأس من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يسلط على أعدائه، تقول لهم أن والله لن نترك لهم أرض بنان، فإن والله خلف قيادتنا الحكيمة ومع موقفهم ومتأسين بهم، فنهج هداة الآل درب نجاتنا، بهم عزنا يعلو وبالنصر نكتبك.
4: لا نستذكرها فقط لنتسربل الأحزان ونعيش المأساة من جديد فقط، بل إنما نعود إليها باعتبارها مدرسة كبرى نأخذ منها الدروس والعبر التي نحن في أمس الحاجة إليها في عصرنا هذا لمواجهة كل التحديات والأخطار.
5: وأننا لن نخشى إلا الله، وكما تحركنا في البداية في سبيل الله مجاهدين مقدمين مضحين من الغالي والنفيس، وسنبذل حتى نحرر المقدسات جميعا بيت الأقصى ومكة المكرمة.
1: بيان مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا للقوات المسلحة أكد على استمرار النفير العام والتزام اليمن بقضايا أمته، مؤكدا وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة أمريكا الناكثة للعهود.
6: لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد.
7: ظنوا بقتلي اغتيال نهجه في مقارعة الطغاة، وعلى مدى أيام تشيع الإمام الشهيد الخامنئي في العراق وإيران شاهد على خلود نهج الإمام زيد في قلوب الأحرار بما يتجاوز المنطقة الثائرة على طغيان الصهيونية وأمريكا إلى كل ميدان في هذا العالم، يثور فيهم الصدعف على طاغية من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. إبراهيم

0: طيب اهلا بكم من جديد مستمعينا الاكارم، نستمر معكم في هذه الفترة المسائية، في هذه التغطية، في هذا البث ايضا المباشر عبر اثير اذاعة افاق اف ام. اليوم المسيرات المليونية التي خرجت في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات رفعت شعارات وهتافات ثورية قوية حملت دلالات العقيدة والثورة وتوزعت في رسائلها لتطال كافة الملفات والمواضيع أيضا والقضايا، وأرسلت رسائل واضحة بمجملها التمسك بالمنهج، منهج الإمام زيد والإمام علي وكافة أئمة أهل البيت عليهم السلام جميعا، هذا المنهج التحرري ضد الطاغوت وضد المشروع الصهيوني. الشعارات اليوم رددها الأحرار، رددها الثوار، وهم يستمرون في ثورتهم في مسيرة تحررهم في مواجهة قوى الطغيان والطاغوت. زيد حليف القرآن وللعزة أعظم عنوان، اليوم من الشعارات التي رددت أيضا في درب حليف القرآن يتحرك شعب الإيمان. وهناك يعني شعارات وهتافات ورسائل أيضا أرسلت وبعثت في مختلف القضايا، وهناك أيضا على مستوى تثبيت معادلة الردع ووحدة الساحات وتكامل المحور، رسائل أيضا في إطار تأييد القوات المسلحة اليمنية والتحام الشعب بالجيش. مليون سلام وتحية يصل القوات اليمنية، نحن الشعب بجنب الجيش ومع الله اعتدنا العيش، من الشعارات التي رفعت اليوم وتؤكد مدى التحام الجيش أو التحام الشعب اليمني بجيشه ومدى تأييده أيضا لكافة الخيارات والقرارات والخطوات التي يتخذها لكسر الحصار وفي كل المجالات. اليوم أيضا من الشعارات التي رددت ورددها الحاضرون والمحتشدون في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات، تحذير صارم ووعيد أيضا للنظام السعودي، المطار بالمطار، يا سعودي يا غتار، ويا ابن سعود حذاري حذاري من غضبة يمن الأنصار، يا ابن سعود عقل وتعقل فالشعب على الله توكل. هناك أيضا شعارات رفعت في جانب محورية فلسطين وتفويض القيادة، يا غزة احنا معكم، أو يا غزة معكم ما زلنا سنظل، وإن عادوا عدنا، الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد، فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك، وغيرها أيضا من الشعارات المختلفة التي حملت مضامين ورسائل واضحة وهي لسان حال الشعب اليمني وتحركه بناء عليها. هناك أيضا في الكلمة الرسمية لهذه أو في هذه المسيرة، وتحدثنا عن المسيرة المركزية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، في هذا السياق ألقى القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح كلمة أو كلمة المناسبة التي وضع فيها النقاط على الحروف كما يقال، أكد أن رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها كالإمام زيد عليه السلام هم المنار الذي نكتبس منه اليوم دروس الثبات. عبر العلامة مفتاح عن الحمد والشرف بالوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم في معركة مباشرة ضد الأمريكي والصهيوني وأذنابهما وتقديم التضحيات الغالية من الشهداء والجرحى، كما تطرق أيضا إلى الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني في تشييع الإمام الشهيد القائد علي خامنئي بتلك الروحية الجهادية المليونية التي أذهلت الأعداء والتي أصابتهم بالهستيريا والاضطراب الشديد وفقدان التوازن. العلامة مفتاح أيضا أعلن وأكد أن الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم قد قرروا كسر الحصار، وهذا قرار لا رجعة عنه مطلقا كما جاء نصا في كلمته اليوم، محذرا في ذات الوقت من يقف في نصرة الحصار أو يماطل في حقوق الشعب بأنه سيتحمل عواقب وخيمة، مستدلا بالخروج المليوني الذي لبى بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وأيضا التعبئة العامة. العلامة مفتاح القائم بأعمال رئيس الحكومة تقدم باسم الشعب اليمني بالشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على مساهمتهم الشجاعة في كسر الحصار وفي تحدي جبروت أمريكا وهبوط طائرتهم. وقال الطيار البطل حياه أيضا الذي هبط بطائرة في مطار صنعاء رغما عن أنوف الأعداء، مؤكدا عزم اليمن على انتزاع كامل الحقوق والسيادة، وموجها الوعيد الأخير للنظام السعودي: أي حماقة يرتكبها النظام السعودي وأذنابه بحق مطاراتنا أو أي طائرة تصل أجواءنا سيدفعون ثمنها غاليا وعميقا. وقال أيضا: نقوله من ميدان الأبطال، قرار كسر الحصار قد اتخذ ولن نتراجع عنه، وعلى الباغي تدور الدوائر.
1: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم: إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضرب

0: بن سعود نتحداك
1: ونتحداك يا ابن سعود نقولها بالزامل وبالسلاح وبالطلقة وبالتصريح وبكل الأشكال وسيفهمها العدو إن شاء الله، فهمها سابقا وربما نسى وتناسى ذلك، وسنعيد ذلك إن شاء الله عمليا على هيئة عمليات تستهدف كافة المنشآت الاستراتيجية والحيوية في البر والبحر وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية. عموما فيما جاء في البيان وفي ختام البيان أيضا ما جاء في بيان المسيرات المليونية اليوم، وهو بما يشير إلى تثبيت الوعد والتأكيد أيضا المضي في كل الخيارات الثورية وما تتخذه القيادة الثورية. المسيرات اليوم يعني قرأنا في بيانها إعلان تثبيت معادلة الردع وإعلان تأييد ودعم كامل ولا محدود لبيان قواتنا المسلحة اليمنية، والبيان اعتبر ذلك حقا مشروعا وانتصارا لمظلومية شعبنا، وقال نؤكد بوضوح لن نقبل باستمرار حصار العدو السعودي الأمريكي لمطاراتنا وموانئنا، وأي اعتداء أو خرق لأجوائنا سيقابل برد حازم وحاسم ومباشر. والبيان أيضا تضمن إعلان التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ورفضنا للانتهاكات الأمريكية الغادرة التي تؤكد أن واشنطن لا ترعى عهدا ولا تحترم اتفاقات. والبيان أشاد بالتماسك المليوني التاريخي للشعب الإيراني في تشييع شهيد الأمة الإسلامية السيد علي خامنئي، والذي أثبت عظمة هذه الشخصية وخطها التحرري المقاوم. أيضا ما جاء في البيان تأكيد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق العسكري والسياسي الكامل مع محور الجهادي والمقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، ونعلن قال الاستعداد التام لمواجهة أي تصعيد قادم ككتلة واحدة وجسد واحد. البيان أيضا أكد بيان المسيرات المليونية اليوم التي بيان المسيرة التي خرجت في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، أكد على استمرار حالة النفير العام والتعبئة العامة وفتح مراكز التدريب والتأهيل العسكري لمواكبة متطلبات معركة الردع انطلاقا من هويتنا الإيمانية ومن مسيرتنا القرآنية والتمسك المطلق بإسناد ومساندة المظلومين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية دون قبول بتجزئة المعركة. وأيضا دعا البيان كافة أحرار الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه إلى توحيد الصف وإلى العمل الجاد والمشترك لمواجهة المحتلين وأدواتهم حتى تحرير كل شبر من تراب وطننا الغالي واستعادة ثرواتنا المنهوبة وتحقيق الحرية والاستقلال الكاملين.

إذن أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الأفاضل، الرسالة اليوم كانت واضحة، رسالة لا لبس فيها، وأيضا تكذب معها كل ترهات الحكومة المرتزقة. مسألة حقوق الشعب اليمني مسألة محسومة، مسألة أنه سننتزع رغما عن أنف العدو، سننتزع كل الحقوق، ستنتزع مرحلة المماطلة، مرحلة التسويف، مرحلة الوعود الكاذبة، هذه المرحلة قد ولت وإلى غير رجع. الصبر اليمني نفد، واليوم اكتملت كل الأسباب والظروف الميدانية للانقضاض على المعتدين. اليوم تضع الجمهورية اليمنية، تضع العاصمة صنعاء من جديد المعادلة الذهبية أمام المعتدين، وهذه المعادلة هي واضحة وحنا رفعناها في أوقات سابقة. إما مطار صنعاء وموانئ اليمن ورواتب شعبنا بالكامل، أو ما هو بالمقابل، أو ينبع أو أرامكو أو بورصتكم ومشاريعكم أو رؤية 2030 التي يتباهى بن سلمان بتنفيذها ويعدها من أبرز أعماله ومشاريعه. وهذه معادلة الحق المستمدة من هذا المسار الثوري، وهي مستندة إلى بأس الله وإلى بطولة رجال الرجال، والميدان هو الحكم، من كذب جرب كما يقال، من كذب جرب. اليوم ما تابعنا أيضا من ردود فعل المرتزقة اليوم خرجوا وقالوا أنه رفض مجلس القيادة الرئاسي طلبا من إيران تلقاه عبر قيادة التحالف لتسيير رحلة جوية من طهران إلى صنعاء لإعادة وفد الحوثي المشارك في تشجيع المرشد الإيراني. طبعا هذا نقول هنا نصا ما جاء في حكومة، يعني في وكالة سبا تابعة لحكومة المرتزقة. وقالت أيضا أنه ناقشوا إمكانية إعادة وفد الحوثيين عبر طائرة يتم استئجارها بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية. والله أنا أحييك يا أستاذ محمد، والله يعني الرد الوحيد الذي يناسب هذه التصريحات، وكأنهم لا يعرفون البأس اليمني، وكأنهم لم يخبروا ولم يعرفوا حقيقة البأس اليمني ومدى تمسكي بهذا الخيار وهذا القرار. عموما احنا بالنسبة لنا مبدأنا مبدأ واضح وثابت، وفدنا الفدائي نسميه، الوفد المفاوض، الوفد المجاهد الذي نوجه لكل عضو فيه تحية، هو انطلق من مطار صنعاء إلى مطار طهران وسيعود بمشيئة الله على ذات الطائرة وفي ذات البأس وذات التحدي والفداء أيضا من مطار طهران إلى مطار صنعاء. والقوات المسلحة اليمنية تعرف جيدا كيف تحمي وفدها أو الوفد اليمني، وكيف تحمي كل مواطن يمني، نعرف جيدا، ولدينا كل الخيارات، ولدى القوات المسلحة اليمنية بنك أهداف واسع، وهذا البنك ممتد على امتداد دول الخليج، مش في السعودية بس، على امتداد دول الخليج. من يتواطأ مع العدو السعودي ومع العدو الأمريكي؟ وإحنا قلناها في أوقات سابقة، ناصرنا إخواننا وأشقائنا في غزة وفي فلسطين المحتلة، ووقفنا معهم بالحديد والنار، بالطائرات المسيرة، بالصواريخ البارسية، بالصواريخ الفرد صوتية، وإحنا حاضرين أيضا بالمقابل، ولدينا فائض مخزون، فائض والله، من الصواريخ ومن الطائرات المسيرة ومن هذه الأسلحة الاستراتيجية، الأسلحة الردع النوعية، لدينا فائض منها. العدو السعودي يصر إلا أن تجرح في رأسه، وهذا يأتي في إطار الجزاء من جنس العمل، وقيمت لهم كل الحجج، والله كل الحجج. السيد القائد حذر، أنذر، نصح، لكن يبدو أن السعودي
الغبي التنح لا زال مستمر في غية وفي عدوانه. ولذلك هذه الفرصة لا يبدو أنه سيستغلها وسيستفيد منها وسيعتبرها مخرجا ذهبيا للخروج مما ورط نفسه فيه. ولذلك اليوم نحن في معركة يعني فاصلة، في معركة نوعية. ما بعد الإعلان ليس كما قبله، وهذا وارد. ما بين اليوم، ما بعد بيان اليوم، وما بعد خروج اليوم، الخروج المليوني والتأييد الكبير لكل الخيارات الثورية، ما بعد ذلك ليس كما قبل هذا اليوم. وكان البيان واضح، والبيان نحن لا نتي من باب الهضربة ولا البهرجة ولا الدعاية بروباغاندا أو شكليات، لا، بياناتنا وكل كلمة تصاغ في هذه البيانات هي من مبدأ أنه نعرف جيدا ماذا نقول وكيف نتحرك. لم يكتب ذلك البيان إلا بعد كل هذه السنوات من الصبر، من إقامة الحجج، من إتاحة المجال وإفساح المجال أمام الخطوات الدبلوماسية وأمام المفاوضات وأمام الوساطات. لكن أن العدو السعودي ينتظر الآن أي نعثة أممية أو على المستوى الإقليمية لكي يتهرب من الاستحقاقات التي يجب أن يدفعها، فهذا الكلام غير وارد. تحجج سابقا واستطاع أن ينفذ بجلده في بعد 7 أكتوبر 2023، لكن اليوم خلاص، اليوم حبيبي طالب علمك، اليوم في مواجهة مباشرة وإحنا متفرغين له. ولذلك جنى على نفسه، وهذا الكلام للنظام السعودي، ما بالكم الموجه للمرتزقة في الداخل اليمني الذين يتحركون اليوم بمختلف المسميات وتحت عناوين، أيضا عناوين مختلفة، عناوين طائفية قبلية و يعني مناطقية ودوافع مختلفة العدو يحاول من خلالها أن يحشد أتباعه. كل هذه الأوراق سقطت كما تسقط أوراق الخريف كما يقال، وبقي اليمن بشعبه وبقواته المسلحة وبقبائله وبقائده، بقي ثابتا عصيا على الانكسار، وبقي شامخا مستمرا أيضا في كل الخيارات الثورية التي اتخذها منذ المسار الثوري التصعيدي إلى اليوم. وهذا المسار سيتوج بمشيئة الله، سيتوج بنصر عظيم وبنصر يليق باليمن وبصبره وبجهاده وبتضحياته، وهذا ما سيكون بمشيئة الله وفي القريب العاجل.

0: طيب اليوم المبدأ الذي يجب أن يسود مستقبلا بعد أن اكتمل المشهد واكتملت الصورة وهو مكتمل منذ البداية والعنوان كان واضح: إما مطار صنعاء وموانئ اليمن والرواتب الشعب اليمني وكافة الحقوق أيضا تسترد، وإلا الاقتصاد السعودي. والمثل الذي كنا نردده في بداية العدوان على اليمن الذي بيته من زجاج لا يراجع من الناس: العدو السعودي لديه ما يخسره، وإحنا بالنسبة لنا صاروخ واحد سيكلف العدو السعودي الكثير من الخسائر، خسائر مادية وهذا على جنب، وخسائر أيضا في الصورة المعنوية وفي الصورة الذهنية وفي السمعة الدولية التي ستكون عليها السمعة السعودية بعد هذا الاستهداف. والسعودية كما قلنا والدول التي تقوم أيضا على الجانب الاقتصادي والانفتاح والسياحة وما إلى ذلك تقوم على الأمن، سمعة الأمن. إذا فقد هذا العنصر طاح كل شيء. ولذلك الأولى والأجدى والأفضل للعدو السعودي المجرم عليه أن ينصاع. والكلام أنا هنا موجه للعدو السعودي. صح أن المرتزقة هذه الأيام مستنفرين وعملوا اجتماعات وبيانات ولقاءات وتصريحات وخرف سح، ونحن سنمنع القوات المسلحة والحكومة ستمنع أي تجاوز أو أي اختراق أو أي مش عارف أيش من هذا المجابر كلها. صحيح أنهم يعني قالوا أيش سيتخذوا الإجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي محاولة لانتهاك سيادة اليمن، اليمنيين يعودوا من من من من من الخارج مرضى ومسافرين ووفود وغيرها، هذا انتهاك للسيادة. تخيل يا أستاذ محمد، هذا انتهاك للسيادة. الطائرات السعودية تعربد والطائرات السعودية تقصف وتستهدف كل شيء في اليمن، هذا طبيعي جدا، هذا حماية للسيادة، ما درك أنت. فعموما صحيح أن المرتزقة هذا الأيام جالسين يعني شاغلين أنفسهم ومحتشدين وعلى أساس منهم الصدق أنهم هم أصحاب القرار وعاملين نفسهم أنهم هم يعني من يعني يقفون أمام هذه التصعيد وأمام هذه الخطوات، لكن حديثنا وإحنا نعرف لمن وجه حديثنا للعدو السعودي وفي مواجهة العدو السعودي، لأنه هو من سيخسر. المرتزقة هم بالأخير صح يخسروا الاعتماد الشهري الذي وصل إلى 120 مليون دولار كما جاء في مذكرة للعليمي، وهي كلها من ثروات الشعب اليمني. لكن بالمقابل الذي سيخسر هو العدو السعودي والأيام بيننا. عموما سنذهب إلى فاصل قصير من مستمعينا ومن ثم نعود ونستأنف هذه الفترة.
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الإمام زيد عليه السلام كانت صلته بالقرآن وثيقة، وعلاقته بالقرآن عظيمة، وتميز بذلك حتى عرف في المدينة المنورة بحليف القرآن. أصبح هذا لقب يلقب به، عنوانا يطلق عليه، حليف القرآن. عرف أيضا وظهرت معرفته الواسعة بالقرآن الكريم في نشاطه التثقيفي والتوجيهي والتعليمي، في رسائله، في مناظراته، في لقاءاته، في مختلف أعماله التي يسعى من خلالها إلى تبصير الأمة وإلى إعادة ارتباطها بالقرآن الكريم، وإلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والظلامية. عرف أيضا واتضح جليا مدى هذا الارتباط بالقرآن الكريم. القرآن الكريم حاضر بآياته ونصوصه المباركة بشكل كبير جدا في كل نشاطه، في كل تذكيره، في كل رسائله، في كل حركته في الأمة. كان ذلك ولا يزال جليا واضحا، لأن الكثير من رسائله موجودة، مطبوعة، معروفة، موثقة، تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، ويتضح من خلالها هذا الارتباط بالقرآن الكريم وهذه الصلة الوثيقة العظيمة بالقرآن الكريم.
1: طيب، عودة لكم إذن مستمعينا الأكارم. نحن اليوم في 10 يوليو، غدا يوم 11 يوليو، تحدثنا عن هذا التاريخ قبل نحو أسبوعين من الآن، وكان يفترض أن يكون موعد لتبادل الأسرى، كان يفترض أن تكون أيضا أكبر صفقة ستنفذ أيضا، في صفقة تبادل الأسرى ما بيننا وما بين المرتزقة وما بين أيضا بينهم سعوديين وسودانيين، لكن للأسف هناك مجموعة أو جملة من العراقيل حالت دون أن تكتمل الصفقة ودون أن أيضا تستكمل. قبل قليل كان هناك تصريح لرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبد القادر المرتضى، وكشف فيه موقف صنعاء وما الذي يدور، لأن المرتزقة خلال الساعات الماضية كتبوا كثيرا يعني، وحللوا وصرحوا يعني، ساعة يقولوا احنا السبب، واحنا ساعة يقولوا جثة محمد قحطان، وتفاصيل كثيرة. المرتضى قبل قليل كان لديه بيان وتصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد أن التأخير الحاصل في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى يعود إلى مماطلة الطرف الآخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، رغم جاهزية اللجنة الكاملة لجاهزية اللجنة يعني لجنة صنعاء، الجاهزية الكاملة للمضي في تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد الذي كان يفترض أنه غدا. أوضح المرتضى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللجنة نفذت جميع ما عليها من التزامات، وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن الطرف الآخر المتمثل طبعا في المرتزقة وفي دول العدوان، الطرف الآخر ماطل في تنفيذ ما عليه، الأمر الذي أدى إلى تأخير إتمام عملية التبادل. أشار المرتضى أيضا، وهو رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أشار إلى أن الطرف الآخر رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهو ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد رغم استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المطلوبة. أفاد بأن اللجنة أكدت للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد فور التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. المرتضى لفت إلى أن الطرف الآخر يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها أو الاتفاق على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل، مؤكدا أن الالتزام بهذه النقاط يعد جزءا أساسيا من الاتفاق. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى جدد التأكيد على أن أو على التزام اللجنة الكامل بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها، محملا الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة. هذا تصريح العميد عبد القادر المرتضى قبل قليل لوكالة الأنباء اليمنية سبا، وهذا التصريح وما جاء فيه يتنافى ويناقض كليا بشكل كلي ما جاء في تصريحات المرتزقة الذين كتبوا خلال الساعات الماضية، وكتبوا من أمس أيضا أنه يعني جملة من المغالطات وجملة من الأكاذيب وجملة من التصريحات المنافية للواقع، على يعني حملوا موضوع صنعاء كما ذكرنا، موضوع تأخير، موضوع ربطها بمواضيع مختلفة أخرى أيضا، يعني على مستوى أسماء، يعني كان هناك مسيرات خرجت في بعض المناطق الجنوبية رفعت أو قالت أن هناك أسماء من ضمن الأسماء التي سيتم التبادل بهم هم من المطلوبين وهم من كذا وهم من وما إلى ذلك، وهناك يعني حالة من الشد والجذب، وهذا ليس بالشيء الجديد، مش جديد وليس جديدا. العدو السعودي لا يقبل أن يقوم لليمن قائمة، وهذا معروف، لا صفقة تبادل أسرى وهي إنسانية بحتة، لا ما فيهاش أي خطوات عسكرية أو سياسية، ولا تحسب ولا في أي نجاح لأي طرف من الأطراف، إنسانية بحتة، ومع ذلك يعمل على إفشالها ويعمل على عرقلتها. والكلام هذا مش وليد اليوم وليد اللحظة، وإنما من أوقات سابقة. المرتضى سبق وأن تكلم في أوقات سابق في خلال السنوات الماضية، قال إن الصفقات المحلية، صفقات تبادل الأسرى المحلية التي تتم أو كانت تتم بوساطات محلية بيننا وما بين، يعني على سبيل المثال المرتزقة في مأرب بوساطة محلية، قال نتائج هذه الصفقات نتائجها أكبر من نتائج الصفقات التي كانت تتم بإشراف أممي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن يعني وصفها لجنة دولية وجهة دولية. ومع ذلك بمجرد أن علم العدو السعودي بذلك وقف كل الصفقات، هو ما يشتيش أنه يعني ما يشتيش بيت معمور، ما يشتيش يمني سعيد، وهذا صدق، يعني هذه عودة النقص في السعودي. ولذلك أفشل كل الصفقات السابقة، واليوم يعمل أو عمل على إفشال هذه الصفقة التي تم التحضير لها لأشهر عدة، وأول صفقة يعني يتكلم عنها من سنوات، يعني بهذا الحجم وترتيبات، وكانت تم الاتفاق على أساس في عمان في الأردن، واتفاقات ولقاءات ومناقشات وما إلى ذلك. طيب السؤال هنا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي هي بوصفها مسؤولة وسيطة في الملف، هل ستكون شجاعة بما يكفي تطلع وتصرح وتقول وتشير بأصابع الاتهام إلى المعرقل الحقيقي؟ لأنه يقول في يعني أنتم يا صنعاء، أنتم يا حوثيين، أنتم يا معكم تصريح، حكومة المرتزقة أيضا معهم تصريح، وكل واحد يحمل الطرف الآخر المسؤولية. طيب في هذا الحالة معاكم وسيط، الوسيط هذا ايش موقفه؟ لا كانت هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الوسيطة، وهي كانت النقاشات هي تتم عبرها في عمان في الأردن. هل هتطلع وتصرح وتوضح وتقول من هو المعرقل اذا يعني، ولأنه استمرار على ما هو عليه، يعني فهي مشكلة. فعموما احنا كنا نؤمل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنجز هذه الصفقة، وأن يعود الأسرى إلى منازلهم، و يلم الله شمل الأسر التي انتظرت أبنائها. لكن العدو السعودي له كلمة مختلفة، ويدفع بمرتزقته للعرقلة. وقال قبل قليل المرتضى في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية سبا، قال الحاصل في التأخير الحاصل في الصفقة هذه هي مماطلة الطرف الآخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. بالمقابل أيضا أكد جاهزية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى هنا في صنعاء الجاهزية الكاملة للمضي في تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد. فتحت كل السجون، فتحت كل المراكز التي يتم فيها احتجاز الأسرى، فتحت أمام اللجان الدولية وأمام مبعوثين حتى وفود من الطرف الآخر بوجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن يعني وتم الاطلاع عليهم، يتم طيلة العام هذا الكلام، مش بس اليوم، الاطلاع على ظروف احتجازهم، على أكلهم، على شربهم، على وأسرانا في سجون العدو. العدو يرفض للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تدخل وتطلع على أحوالهم. إحنا نتعامل مع الأسرى كما تكلمنا في سنوات ماضية، في مناسبات أيضا ماضية، نتعامل وفق ما يملي علينا ديننا الإسلامي. بالمقابل العدو السعودي ومرتزقته لهم منطق مختلف، لأنهم يتبنون منهج مختلف، منهج مستمد من التكفير ومن التفجير ومن الأفكار يعني أفكار جهنمية، وهذا هو مشروعهم أصلا. فالمرتضى قال اليوم أنه اللجنة التي يرأسها نفذت كل التزاماتها وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق ما تم الاتفاق عليك على أساس أنه التبادل غدا يوم 11 يوليو. لكن الطرف الآخر يماطل، وهذا أدى إلى تأخير إتمام عملية التبادل.

0: عن النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوه الصاروخيه والطيران المسير بان يضربوا العدو ضربه ان تمادى واعتدى واخترق الاجواء اليمنيه. ونقول يا لسعود المجرمين، امامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تاييدا لبيان القوات المسلحه اليمنيه، نقول العباره التي قالها الامام زيد بكل السعودي وال سعود، والله ما يدعنا كتاب الله ان نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسناخذها بالقوه وبحسب توجيهات السيد سيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: اننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الامه وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا ان نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: اذا حقيقه مستمعينا، كل المؤشرات وكل الدلائل وكل القرائن وكل يعني ما كل التفاصيل تشير إلى أنه يجب التعجيل في هذه المعركة، في معركة الخلاص، في معركة كسر الحصار. العدو السعودي ومرتزقته أيضا يمعنون في استهداف اليمنيين وفي إذلال اليمنيين وفي تعميق معاناة اليمنيين. احنا يعني بالمجمل وفي الأول والأخير مسلمين للقيادة الثورية الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، و يعني حاضرين أيضا، لكن بالنظر إلى الواقع، النظر إلى تصرف وإلى عنجهية العدو السعودي ومرتزقته أيضا في كل الملفات، وآخرها في ملف الأسرى. في ملف الأسرى تحدثنا وفرحنا وفرحة الأسر والأهالي كثيرا، لكن يا فرحة ما تمت كما يقال. المرتزقة عملوا على العرقلة و يعني أعاقوا تنفيذ الاتفاق، وقال المرتضى قبل قليل في تصريحه لوكالة سبا، قال اللجنة نفذت جميع ما عليها من التزامات وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن الطرف الآخر، إلا أن يعني بمعنى مرتزقة العدوان والعدوان والنظام السعودي ما طال في تنفيذ ما عليه، هذا أدى إلى تأخير إتمام عملية التبادل. أيضا المرتضى أشار إلى أن الطرف الآخر المتمثل طبعا بالنظام السعودي ومرتزقة، الطرف الآخر رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهذا أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد رغم استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المطلوبة. أفاد أيضا أن اللجنة أكدت للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد فور التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال الطرف الآخر يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها وعلى تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل، مؤكدا أن الالتزام بهذه النقاط يعد جزءا أساسيا من الاتفاق. الحقيقة لا نعرف ما هي النقاط، لكن سنحاول غدا إن شاء الله التواصل في الفترة الصباحية مع نائب رئيس اللجنة، ونحاول أن نستفهم منه إذا كان يمتلك معلومات حول هذه الجزئيات، ما هي النقاط التي يعني يحاول العدو اليوم، وهي واضحة ربما من خلال تصريحاته في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، من ضمنها جثة محمد قحطان وما يتصل بها أيضا من نقاط. قال الطرف الآخر يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها أو على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل، مؤكدا أن الالتزام بهذا النقاط يعجز جزءا أساسيا من الاتفاق. ربما هي نقاط أخرى غير الموضوع، هذه نقطة أخرى. المرتضى عموما رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى جدد تأكيد على التزام اللجنة الكامل بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها، محملا الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة. مستمعينا، نفتح باب المشاركة لمن يريد المشاركة معنا 772-882-088، والمشاركة متاحة طبعا للاتصال أو إرسال الرسائل. أهلا بكم جميعا.

0: من ضمن الأشياء المدعاة للضحك يا أستاذ محمد، جهز حقك الضحكة لأنها إحنا نحتاجها الآن. يعني المرتزقة بعد ما تم تمكينهم من جثة محمد قحطان والاطلاع عليها ومعاينتها، تخيل إحنا قلنا لهم واضح بشكل واضح في مكاشفة إنه يعني تم استهداف، وهذا ما يعني ما أنتم دعيتم له، الجزاء من جنس العمل، أنتم دعيتوا إلى شن عدوان وغارات وعاصفة حزمة على اليمن، أنتم ذقتوا جزء منا مما ذاقه الشعب اليمني. محمد قحطان طرح في واحد من أماكن الاحتجاز التي استهدفها العدوان في بداية العدوان، استهدفها النظام السعودي. طبعا بقي جزء من الجثة، يعني الجزء الأسفل يمكن من الجثة، والبعضها خلاص يعني تحص من الأشقال المرتزقة. تخيل أنه الحوثيين يخفون الرأس أو بقية الجثة ويتسألوا أنه أين بقية الجثة. يعني تخيل هو بيتكلموا على القحطان محمد وكأنه الإمام الحسين، تخيل الله. يعني يا خبرة قلنا طيران طيب عن السادة من السعودية، عفوا يعني وخروا لنا أو بكوا لنا جزء من الجثة، أو جزء سادفوا جزء وبكوا جزء ثاني ولا كيف. في مجاهدين والله ما بنشيع منهم إلا كيلو نص كيلو، ما عبش منهم يعني، ضرب الطيران تحمد والله بقي لكم رجل ويد ما نفعل بها يعني شلوا يعني ما نشيشني والله العظيم. فعموما قالوا فحص دي ان اه ومش عارف ايش، كنا نفحصوا براحتكم يعني. هم دعوا للعدوان، طيب ايش متوقعين العدوان ما يجي يفعل يعني؟ ايش متوقع يعني يوزع على الشعب اليمني ورود او يفرز انه هذا اصلاحي هذا حوثي هذا مش عارف ايش، وهذا العدو السعودي والطيران ايضا بيجي يكب الكل يعني، واكتوى منه الجميع بمن فيهم هم، كان يستهدف في عدة جبهات، كان يستهدف في نقطة العلم 300 واحد، وبعدها رجعوا حتى ما فيش اعتذار. خطأ يعني خطأ جوي بكل بساطة، قالوا خطأ 300 تراس 300 مرتزق طحصوا في غارة واحدة، بعدين قالوا بالخطأ عفوا احنا آسفين. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أخباركم؟
0: أهلا وسهلا بك، كيف الحال؟
1: الله سلم انت وجمعة مباركة.
0: الجميع ان شاء الله بالخيرات والمسرات والنصر ان شاء الله.
1: قولوا لهم انت تقولوا على الباقي عن تيلهم قصر.
0: احسنت.
1: قليل العقول.
0: يا قليل العقول والله، ما مش عارفين كيف يفكروا او مش عارفين يعني. الشعب اليمني اكتوى من من من هذه الغارات ومن يعني، وهذا كانت النتيجة.
1: اكيد اكيد هذا قيمة
0: تلف. صحيح.
1: ما
0: يشتو.
1: يعني ونقول سيدي وقائدي. يا سيدي احنا معك بر جو وبحر،
0: ونعم بكم،
1: ولا بد ان احنا ناخذ حقنا من السعوديه. والله قد احنا كلنا قد احنا يعني
0: باغرين جاهزين او ماشي،
1: والله جاهزين واحنا مجاهدين في سبيل الله والحمد لله،
0: ونعم بكم. وهذا هو منطق كل الشعب اليمني اليوم الذي راينا خرج في ميدان 70، الجميع مغدغد من النظام السعودي ومن العدو السعودي ومن مرتزقته.
1: والله نحن منتظرين لهذه الكلمه من سيدي وقائدي يعني من قبل سنين، انه يقول
0: لها
1: يا الله.
0: احنا كنا في وقت سابق نقول الصبر سينفد اليوم، الصبر نفد بالفعل، وما عاد فيش اي مجال يعني الا انه الاقتصاص من العدو السعودي وكسر اليد التي تمتد للثروات اليمنية والجسد اليمني ان شاء الله.
1: اكيد اكيد. واحنا نقول لدولة ايران والله اني ونعم بها، يعني هي اول من كسرت الحصار، هي أول
0: دائرة
1: وصل
0: المطارنا. طبعا تصريحات المرتزقة طلعوا بيقولوا، وإحنا مش عارفين حقيقة هذه التصريحات، أنهم قالوا إيران تقدمت بطلب إليهم وطلبوا على أساس أنه استمرار الرحلات ما بين مطار طهران وما بين مطار صنعاء، وهم رفضوا واقترحوا أن ينقل وفدنا بطائرات استأجرها يعني الشركة الطيران اليمنية، وصلى الله وبارك يعني ما فيش أي تبادل. ما رأيك أنت بهذا الطرح؟
1: والله هذا الطرح يمكن أدهم من رؤسهم
0: بيان. إحنا بالنسبة لنا نتعامل مع بيان القوات المسلحة اليمنية، البيان قال ستستمر الرحلات مهما كانت النتائج والتداعيات.
1: اكيد معانا قياده واحنا بعد القياده حقنا، ما قالوا قياده احنا بعده.
0: يا سلام، شكرا لك وتحيه لك. في نفسك تسمع حاجه زامل من محمد؟
1: اكيد اكيد، ايش الزامل الجديد الذي كل مؤمن كتيبه.
0: كل مؤمن كتيبه. الله ابشر.
1: ايوه معكم جاهد ابو
0: وحده ساعد. حيا بك، اهلا وسهلا بك، تشرفنا بك، شكرا لك.
1: يلا يا مرحبا،
0: في رعايه الله وسلامه.

0: هذه ايضا مكالمه. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك يا سيدي، سلام الله عليك ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا بك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا عبد القادر.
1: حياك يا اخي. خرجنا اليوم وخرج كل
0: نعم
1: الى ساعات الاخبار يا اخي لاحياء ذكرى استشهاد الامام زيد بن علي عليهم السلام، وعاهدنا الله ان احنا على نهج ماضي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ونصر دين الله. وخرجنا تأييدا مباركة لبيان قواتنا المسلحة حفظهم الله عن موجه الآل سعود وقوى العدوان رفع عدوانهم وحفاظهم على بلادنا. وخرجنا نقول سيدنا ومولانا وتاج راسنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوضي حفظه الله ورعاه، نقول له أن احنا في جاهزية وتوزية واستعداد واستنقاء لمواجهة وخوض المعركة القادمة لتحرير بلادنا ورفع الحصار عن بلادنا والتنكيل بعد الله أشد التنكيل بقوة الله القوي العزيز والجبار المنتدب.
0: نعم.
1: ولا أموالهم، لأن الله الآن نحن في طريق الحق، ونقول الله هو أكبر. الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، واللعنة عليهم، والموت الإسلام، هذا من الدنيا.
0: شكرا جزيلا. نعم. إذا مستمعينا الكرام، نحن مستمرون معكم في هذه الفترة نقرأ الرسائل التي وصلتنا، بحيث ما نخرج من هنا إن شاء الله لو قد قرأنا كل المشاركات التي وصلتنا على 772-882-0888. هذه رسالة. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنت والمخرج وكل طاقم إذاعة أفاق. طيب خلاص نستقبل هذه المكالمة والمشاركة. مرحبا. مساء الخير والنور والعافية. أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف الحال؟
2: دوروا محمد قحطان.
0: محمد قحطان بيدوروا. أيوه هم بيدوروا. أيوه
2: هم يدوروا.
0: أيوه هو قال سيأتي إلى غرف النوم مش عارف إيش من هذا. هو كان ناطق الإصلاح طبعا في
2: قليل الأدب قليل الإصلاح
0: في فعل أشياء كبيرة أكبر من موضوع هذا التصريح. يعني التصريح الأكبر أنه مؤيدوا العدوان.
2: كلب يطلع كلب ينزل. بعد العظم يدوروا الباقي كله في الغرفة حجي غرفتنا محمد سلمان.
0: الله المستعان. الجرم الذي نحن اليوم نتحدث يعني ارتكبوا هذا الجرم هو تأييدهم للعدوان على اليمن. هذا بالنسبة لنا أكبر جرم، يعني بعيدا عن أي تصريح آخر أو ما قاله أي قول أو أي تصريح يفيد بدعمهم وتأييدهم ودعوتهم للعدوان على اليمن ومباركة للجرائم التي ترتكب في اليمن. هذا جرائم لا تغتفر
2: يا أخي. وخرج من
0: والجزاء من جنس العمل. هم أيدوا العدوان على اليمن وأيدوا الغارات على اليمن وعلى اليمنيين.
2: قال الله عبد القادر الله يرحمك قال تعبوا تصاموا مع الطيارة ما قدرنا لكم قدرناكم السعودية. هذا المجرم أنت محمد تعالى هذا بيجرب القصة حقك.
0: الله المستعان. شكرا لك. شي تسمع حاجة من محمد؟
2: 14
0: ابشر ولا في أمل. الجزاء من جنس العمل، ومن نفق منهم أو من تبقى منهم أيضا سيتبع أيضا من سبقوه، والتاريخ والله لن يرحم أحدا، والجرائم هذه لن تسقط بالتقادم. أيدوا عدوان على اليمن بكل فجاجة وبكل قبح وبكل خسة ودناءة. ما هذا يعني؟ ما هذه العقول؟ ما هذا يعني ما هي العقلية؟ ما هي المشروعية التي تبيح لهم أن يؤيدوا عدوان على بلادهم رغم الشواهد الكثيرة والحية؟ شواهد واضحة بطبيعة أهداف العدوان. أهدافهم الضيقة الدنيوية الخسيسة تبيح لهم أنهم يفعلوا يعني أو يفعلوا ما أرادوا من زاوية أنه الغاية تبرر الوسيلة. عيب عيب.
3: اشعل فاتيل النفط وتقدم فك الحصار الطاغية الأظلم وقف حما
0: أمي أبطى. فتحنا. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بك. حياك. من معنا؟
4: حيا لكم، معك أبو علي داغل من مديرية شهارة محافظة عمران.
0: يا أهلا وسهلا بك وبكل الأحرار في عمران. ذحين شهارة أنت وعمران ولا حجة؟
4: عمران.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
4: أكيد. حيا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة والأمن، وأنا حيي كل من خرج اليوم في جميع السلاحات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام ونبارك بيان القوات المسلحة ونحن إلى جانبهم حتى تحرير كل المحافظات المحتلة من دنس العدوان السعودي الأمريكي. فنحن لن نقبل بقرن الشيطان أن يكون وكيل آدم في عيال عندنا في اليمن. وبعون الله سندحر هذا النظام السعودي من بلادنا ومقدساتنا وسننتجع حقوقنا بالقوة وسنخرج أسرانا بالقوة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله.
4: ونحن اليوم في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي ابن الحسين عليهم السلام نستلهم من الإمام زيد المواقف المشرفة عندما دخل على مجلس أحد الطغاة من بني أمية الذي كان يقال له يقول له أمير المؤمنين كما يقولون اليوم لابن سلمان خادم الحرمين الشريفين. وعنده يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له والله لا تمكن منك لأختطفن روحك. فقال له ذلك الطاغية لا تأذي جليسنا يا زيد. فقال والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت وأني أستحي أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أأمر في أمتي بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. فسار في وجه الطغيان الأموي كما سار الإمام الحسين في وجه الطغاة وقال من أحب الحياة عاش ذليلا وجاهد المنكر حتى استشهد. ونحن اليوم في يمن الإيمان والحكمة بقيادة السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي

0: طيب هذه أيضا مشاركة. مرحبا.
1: السلام الله عليكم.
0: هلا وسهلا أبو خالد المهري، حياك
1: الله. يحييكم الله، يعطيكم الصحة والعافية. أنا فيكم إذاعة أعباق.
0: يا مرحبا.
1: إذاعة العظمة وإذاعة الخير وإذاعة البركة. الله يعطيك العافية أستاذي العزيز. إحنا نسمع هذا الكلام الجميل من جميع المشاركين الأحرار، وما نريده هو الكلام عندنا خلص. إحنا منتظرين إشارة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين، نبغى نرى أفعال، أفعال إن شاء الله بإذن الله. هذه الأفعال أنا أعرف أن الشعب اليمني قدها وقدود بإذن الله، والدليل على هذا الكلام هذه المعنويات العالية وهؤلاء جنود الله المرابطين في الجبهات، الذي على أرقابهم عاتق هذه الأمة، هذا الشعب اليمني، بالنصر إن شاء الله العظيم بإذن الله. والله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم، وإحنا بايعنا الله عز وجل.
0: نعم.
1: في دعم بايعناه في الخروج في سبيله وفي الشهادة في سبيله بإذن الله، وإضاعة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإذن الله. وما نريده هو ما يريده الشعب اليمني، هو الحرب على هذا العدوان السافر، هذا العدوان السعودي الصهيوني من هذا الأرعن المتكبر. معنا يا محمد بن سلمان رجال، بعد الله عز وجل رجال، هؤلاء رجال المرابطين في الجبهات كسروا عن جهيتك وأركعوا أمريكا. فما نريده هو بإذن الله، هو بتخرج أو ما بتخرج، إحنا محاربينك محاربينك، إحنا ما نشن عليك حرب مروس حمل وطيس بإذن الله، لرد ما سلبته من هذا الشعب من عزتنا وكرامتنا ومن مقدراتنا وثروتنا.
0: نعم.
1: بإذن الله. ومع سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، ومنتظرين الإشارة من عند إحنا أبناء المهرة، جبهات موجودة في المهرة.
0: ونعم بكم.
1: نعم، تحت راية الله عز وجل ثم راية سماحة السيد عبد الملك، منتظرين أن نجتمع في صف واحد بإذن الله مع أخواننا في الجبهات وأخواننا قبائل صنعاء، لهم التحية الكبيرة من جميع المحافظات. ما أريد أن أوصله يا أخي الكريم أن إحنا قد طفح الكيل، خلاص وصلنا إلى مرحلة ننتظر بلهفة وبشوق إشارة سماحة السيد. والله إذا نخرج في أطفالنا وأبنائنا وكل ما أوتينا من قوة للمحاربة، على لمحاربة رد هذه الأوطان وحمايتها واستقلال اليمن، فلا حرية، فلا حياة إلا بحرية، ولا سلام إلا باستقلال.
0: نعم.
1: ولا أطيل عليكم العافية، ولا أطيل عليكم، هذا كلامي كلام كل حر موجود في الجنوب. نعم، كل
0: شكرا لك وتحية لك، ونعتز دائما بهذا الوعي وبهذا المشاركات الرائعة.
1: الله يخليكم، هذا وعينا ما نأخذه منكم يا إذاعة الأحرار وإذاعة الأوطان وإذاعة الوطنية. فشكرا لكم،
0: نتشرف بكم دائما. شكرا،
1: حياكم الله.
0: إذن في أمان الله، في رعاية الله.

0: الرسائل والمشاركات. هذه رسالة اللي كنا قد بدأنا بقراتها. مساء الخير أنت والمخرج وكل طاقم إذاعة فاق. أولا نقول جمعة مباركة، ثانيا نعزي أنفسنا وكل الأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي، ثالثا نحيي صمود شعبنا في خروجهم المليوني في ميدان السبعين وفي جميع الساحات في كل المحافظات الحرة، وفي وقفتهم وقوفهم ورفضهم لغضرسة النظام السعودي الحرمان هي أبناء الشعب اليمني من الانتفاع من ثرواتي وقطع رواتبهم وحصارهم الخانق لجميع مواردنا المائية والنفطية وحصار مطاراتنا وحرمان أمراضنا من السفر من علاجهم في الخارج وعودة العالقين في كل الدول. ولذلك نؤيد ونفوض قيادتنا الحكيمة وقواتنا المسلحة في اتخاذ القرار المناسب في نزع واستخراج حقوقنا وثرواتنا المنهوبة في أيادي مرتزقة الداخل والخارج وكل أعداء الوطن للانتفاع من ثرواتنا ورفع الاقتصاد. شكرا لك أبو مهيب العباسي عمران ضليمة. طيب نستقبل آخر مكالمة، آخر مكالمة عم عبد عاطف من بداية الفترة بيتصل. مرحبا.
1: الله مساك الله بالخير يحفظك الله انت برنامجك على يا احلام ذي.
0: اهلا وسهلا بك.
1: عبد عاطف
0: حياك
1: الله. على الشعب اليمني اللي خلق صغيرنا مع كبيرنا في الميادين، ولا يخوفنا لا العدو ولا الامريكي ولا السعودي هذا الوهاب الداعش ياخذ حقوقنا ابي او انشا. احنا نطلب من السيد القائد صغيرنا مع كبيرنا الله يحفظهم بهم بامره والتحيه من باب العزه والمبدا والشروق والكرامة ولبنان والعراق والقوة المسلحة اليمنية الباسلة التي تدافع على البلاد والعباد.
0: نعم.
1: وفوقهم هو اللي يهضم مصرى ومدواتهم وطالهم يرجل فوقهم فوقهم تقوى بدون تحيات لك.
0: تحية لك، شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: أحبابك الله.
0: في رعاية الله.

رسالة أيضا تعقيب، أحيي أبو خالد من أبو طبعا نعم أبو مهيب العباسي من عمران ضريمة، قال أحيي أبو خالد المهري على وطنيته وحريته وصموده في وقوفه مع صف الوطن والأحرار، ونتمنى من كل أبناء الوطن الجنوبي بالاقتداء بهذا الرجل ونهج مثله، وتحياتي أبو مهيب العباسي عمران ضريمة. شكرا جزيلا لك، وإحنا أيضا نوجه تحية لأبو خالد. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن الإمام زيد إمام لمذهب أو زعيم جماعة أو عاشق سلطة أو صاحب فكر ضيق، وإنما إمام أمة وقائد حركة تصحيحية وثائر ضد الظلم ومنار للمظلومين ومصلح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فالإمام زيد عليه السلام هو القدوة للجميع في التضحية والبذل والعطاء ونصرة المستضعفين ومناصرة قضاياهم وإقامة الحق ومجابهة الباطل. شكرا لك محمد عولة الحديدة، مديرية اللحية قرية العولة، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الرائعة.

0: الشعب اليمني قال كلمته واتخذ قراره بعدما نفد صبره وضاقت حالته بضرب أبو عقال السعودي ضربة قاضية. وسيتم نزع حقوقنا وحقوق شعبنا من وسط كبد الخسيس السعودي بالقوة وليس بالمفاوضات. ولمزيد ولا مزيد من المراوغة والمماطلة فلم تعد تنطوي على شعبنا. أبو مهر شيخ صدقت. السلام عليكم، معكم يوسف يحيى من كحلان الشرف. نقول إحنا مع السيد القائد، وذي ما يجيب الرضا بيجيبها اليمن صميل طال الزمن ولا قصر، ونطلب آخر زامل لحسين الطير.
1: يا مسجد الصحبة مدد إلى الأمام من الأمام، جيشنا جانت التحد والحق.
0: مساء الخير مساء الشموخ والتحدي والنصر. لقد كسرنا الحصار بالقوة، وسوف نكسر أنف المرتزقة وأنف السعودي وأنف أمريكا وإسرائيل ومن يقف معهم. أما حكومة الفنادق في تصريحاتها قال إيش ناقة طيب، فهم محاصرون في الرياض ونتحدهم يكسروا الحصار عن أنفسهم ويعودوا إلى عدن هؤلاء النطيحة والمتردية وما أكل السبع وما وعلى الباغي تدور الدوائر. قال وما أكل السبع وما أهل به لغير الله، هؤلاءهم وأوصافهم يستحقوها حقيقة. شكرا. قال آفاق الحرية والإباء خالد القصاري شكرا لك. أيضا الشعب ضابح من خداع السعودي، والشعب كله منتظر ساعة الصفر يأشر السيد ويعرف بياض وجه نقلع عين السعودي وكله للمرتزقة. ما عاد بش داعي لأي تفاوض وتمديد، والله العظيم ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة. يكفي صبر، الوقت ينفد والفرصة في يد الصنعاء. ونقول لحكومة صنعاء لا عاد تراهنوا على أي وساطة، ليس في صالحنا. المصلحة الحقيقية هي ضرب وكسر قرن الشيطان حقيقة. أبو معتز الغباري.

إذن شكرا لكم مستمعين الأكارم جميعا على طيب الاستماع والمشاركة، مشاركة صوتية أو نصية، شكرا لكم جميعا. في ختام هذه الفترة المسائية سنكون معكم إن شاء الله خلال غدا وما بعده أيضا، وعلى الدوام في مواكبة دائمة لمستجدات الأحداث، ونتمنى لكم عموما الخير والنصر جميعا. يعني كما يبدو الشعب اليمني اتخذ قراره ولا رجعة عنه مطلقا، ونحن مؤيدين للسيد القائد في كل خيار يتخذه. شكرا لكم عموما مرة أخرى. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أحمد محمد الصنعاني، وكذلك من محمد الديلمي، في أمان الله.

0: الصهيان.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
6: مالك بتحاكي روحك؟
5: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
6: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الرجيم.
1: عن الحسن بن علي عليهم السلام أنه قال: لو شتمني رجل في أذني هذا واعتذر إلي منه في أذني هذه لقبل.
2: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
3: آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
5: النفس وهي الروح. تحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن النفس البشرية وأوسع عنها الحديث كثيرا. قال تعالى:

0: أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني، وحسبك بالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبر، وحسبك بالأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأديتها لما خلقت له وغير هذا من الخلق العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى:
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة،
0: أي بل الإنسان يكون يوم القيامة على نفسه حجة وشاهدا عليها بما كان من فعلها، وهو معنى قوله سبحانه:

0: من أهم عوامل الفرقة الطمع والأنانية، طمع المادي، ما تصبح أطماع الإنسان هائجة تحكم توجهاته وتؤثر عليه في أعماله، وتمثل هي الدوافع لتحركه، فهو بالتالي يتجه على حساب الأعمال الأساسية والمسؤوليات المهمة، يصبح المهم عنده أن يجمع. إذا لم يحصل على ما يبتغي من الأطماع المادية تقوم القيامة، يكره الآخرين، يسخط عليهم، يمقتهم، ولا ينسجم معهم ولا يتفاهم معهم. رضاه عنهم مرتبط بمقدار ما يتحقق له معهم من المكاسب المادية، فإن أعطوا منها رضوا، فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاه وسخطه يرتبط بالجانب المادي، هذه حالة خطيرة جدا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: يا هشام، إني آمرك بتقوى الله. فقال هشام: أمثلك أنت يأمرني أنا بتقوى الله؟ فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. الإمام زيد عليه السلام.

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفد، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره وسمختي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف.
5: ان شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
3: صبرنا انتهى.

0: يضع.
1: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيراتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. القائل في كتابه الكريم: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التنموي والزراعي يد تزرع. في زمن التحديات الكبرى وفي معركة الصمود والسيادة، ينطلق شعبنا اليمني العزيز متسلحا بهويته الإيمانية وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، حاملا شعارا يصنع الحرية: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. إنها معركة الوعي والإنتاج، حيث تتحول الأرض المعطاءة إلى جبهة صمود، والمعاول والجرارات إلى أدوات لكسر الحصار، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام كركيزة أساسية للاستقلال الحقيقي. مستمعين الكرام، اليوم نسلط الضوء على نموذج يماني ملهم في العطاء والإنتاج، إلى مديرية الجود والخير، إلى موطن العنب والذهب الأخضر، إلى مديرية بني حشيش. هذه المديرية النموذجية التي تترجم اليوم منهجية العمل الثوري التنموي إلى واقع ملموس عبر تنظيم مجتمعي رائد ومبادرات فريدة. للحديث أكثر عن مديرية بني حشيش ينضم معنا الأستاذ سيف السكاء في برنامج يد تزرع. أهلا وسهلا بكم أستاذ سيف المنسق في مديرية بني حشيش، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
3: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا أستاذ سيف. بداية لو نتحدث معاكم عن أبرز المقومات والموارد الاقتصادية اللي بتمتلكها مديرية بني حشيش، وما الذي أهلها لتكون من المديريات النموذجية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نشكر إذاعة آفاق لاستضافتنا في هذا البرنامج، برنامج يد تزرع. تتميز مديرية بني حشيش بتنوع مقوماتها الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي بفضل الأراضي الزراعية الخصبة. يعني من أبرز المقومات هي الأرض، توفر الأرض الخصبة، إلى جانب ذلك توفر المياه، أيضا توفر يعني الطرق وما إليه من مقومات. هذا بالنسبة
2: أشياء بتكون مساعدة.
3: نعم. إلى جانب الموارد الاقتصادية مثل يعني الخبرة لدى المزارعي، المدخلات الزراعية متوفرة، يعني مثل الآبار، مثل الحديد، مثل يعني الاحتياجات الزراعية الأساسية. هذا يعني من أبرز المقومات التي تمتلكها مديرية بني حشيش، وأيضا هي التي أهلت المديرية بأن تكون مديرية نموذجية.
2: مديرية بني حشيش يعني من زمان وإحنا بنسمع أنها مديرية الجود والخير والكرم. مقوماتها كما ذكرت: تربة خصبة، مياه متوفرة، أيادي عاملة، وفي نفس الوقت خبرة سنين. تشتهر مديرية بني حشيش يعني عامة، إحنا كلنا نعرف العنب والزبيب يعني ومشتقات العنب. ما هي أبرز المحاصيل الزراعية اللي بتشتهر بها مديرية بني حشيش؟ هل هو العنب فقط ولا معاكم أشياء ثانية؟
3: المحاصيل التي تشتهر في مديرية بني حشيش على رأس العنب، يعني هذا في المقدمة طبعا ما أبش فيه. أيضا سلسلة الخوخ الذي هي الفرسك في وادي سعوان وفي عزلة ذمرمر وفي بعض القرى يوجد الخوخ الحمياري.
4: إلى جانب ذلك الثروة الحيوانية وما إليه.
2: ما هن أنواع العنب؟ يعني إحنا بنعرف غير يمكن نوعين كمجتمع، لكن أنت كصاحب خبرة ومزارع، ما هن أنواع العنب الذي بتزرعوهن؟
4: الأنواع هي بحر، هي كثيرة، يعني عشرات الأنواع، لكن حاليا التي تزرع يعني بكثرة في المديرية هي العنب الأسود والرازقي والعصمي، هذا الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في المديرية.
2: أستاذ سيف، كم يبلغ عدد سلاسل القيمة في المديرية، وما هي أبرز هذه السلاسل؟
4: سلاسل القيمة في مديرية بني حشيش 5 سلاسل، بداية من العنب إلى الخوخ إلى الثروة الحيوانية، أيضا الأعلاف والحراجيات. أبرز سلسلة هي التي تنتج بكمية وفيرة وكبيرة هي سلسلة العنب، ثم الخوخ، أيضا الثروة الحيوانية. تمتلك مديرية بني حشيش عدد كبير من الأغنام، من الأبقار، من والمزارع، يعني معروف ما بش مزارع إلا ومع في بيته، تلقى يعني عدد من الرؤوس الثروة الحيوانية.
2: نعم أستاذ سيف، في سؤال مهم جدا، يعني أنت الآن ذكرت لنا سلاسل القيمة وكم يبلغ عدد سلاسل القيمة في هذه المديرية. نجي لسؤال مهم، حدثونا بالتفصيل عن سلسلة القيمة للعنب، ومن أين تبدأ وأين تنتهي، ومن هم الشركاء في تنفيذ هذه السلسلة؟
4: بالنسبة لسلسلة العنب هي تبدأ من بداية الموسم، بداية العام، يعني من فصل الربيع، من عند أول عملية زراعية إلى عند آخر عملية زراعية، بدءا من مثلا من الحراثة إلى يعني اللقاح إلى البقيس إلى عدد من العمليات الزراعية يعني

0: بتساهم في إنتاج العنب سواء إرشاديا أو تقدم خدمات للمزارعين. فيعني المزارع هو الأساس إلى جانبه القطاع الخاص، إلى جانبه القطاع الحكومي، هؤلاء هم الشركاء.
1: يعني الجهود ما يقدرش واحد وحده، ضروري ما تكون الجهود تكاملية من الجميع.
0: نعم.
1: من عند الفرد، لا عند المؤسسة المجتمعية، لا عند الدولة، لا عند القطاع الخاص، تتضافر جهود الجميع. أستاذ سيف، لضمان نجاح هذه السلاسل لابد من كيان يجمع المزارعين، وهنا يأتي دور مهم جدا وهو دور الجمعيات التعاونية. لو تحدثنا أستاذ سيف عن أهمية الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وما الدور الذي تقوم به في خدمة المزارعين في بني حشيش؟
0: في ظل التوجه الثوري والقيادي تم إنشاء الجمعيات التعاونية والجمعيات التنموية على مستوى العزل، كون الجمعيات هذه تلعب دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة على أساس هدى الله، وأيضا في تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين، وعلى رأس توفير المدخلات الزراعية، إلى جانب ذلك فيما يخص الإرشاد الزراعي، يعني في تنظيم المزارع والعمليات الزراعية أو حتى الحصاد، ومن ثم التعاون مع المزارع في التسويق.
1: أستاذ سيف، في جمعيات كانت تشكل من زمان، وفي جمعيات تعاونية متعددة الأغراض تشكل حاليا، ما هو الفرق بين الجمعيات السابقة وبين الجمعيات الحالية؟ أين الفرق بالضبط؟
0: للأسف الجمعيات السابقة لم تقدم نموذج ملهم أو نموذج مساعد في تحقيق التنمية المطلوبة، وفي تحقيق نهضة زراعية مستدامة. يعني الجمعيات السابقة عندما شكلت ما كانش الهدف الرئيسي لها أني تخدم المزارعين وتوفر المدخلات الزراعية بالشكل المطلوب، فلم تستطيع أن تقدم نموذج، ولم تكن عامل مساعد في تحقيق التنمية المطلوبة وفي تقديم الخدمات الزراعية. أما في المرحلة هذا فالهدف الرئيسي هو خدمة المزارع والاهتمام به والارتقاء به، والتدخل في الحلقات التي يحتاج المزارع إليها.
1: يعني الفرق واضح.
0: نعم.
1: بين الجمعيات السابقة وبين الجمعيات اللي حاليا أهم شيء عندها أنها تخدم المزارع وتساعد المزارع في كل شيء، يعني من استشارات، من تقديم مساعدات، أشياء كثيرة. أستاذ سيف، يعني في الجمعيات ما هي أبرز الخدمات والمشاريع والأنشطة اللي تنفذها الجمعية لخدمة القطاع الزراعي عندكم في المديرية؟
0: أبرز الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية حاليا، يعني جمعية أثمار بني حشيش التي تم تشكيلها، هي يعني عبر مركز الخدمات توفير المبيدات للمزارعين، يعني المدخلات الزراعية، إلى جانب ذلك الإرشاد الزراعي حاليا عن طريق المجاميع الإنتاجية، كذلك في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإسهام في تنظيم عملية التسويق للمنتج.
1: يعني المسألة عندكم في الجمعية مش بس أنها بتقدم مساعدة إذا طلب مبيد أو شيء، أنتوا بتقدموا حتى استشارات.
0: نعم.
1: إذا جاء المزارع يسأل عن مرض خاص أصاب شجرة، أو طريقة استخدام مبيد، أو عجز في تسويق بضاعته، بتساعدوا فيه.
0: نعم. يعني الجمعية تم معها فريق هندسي أو تنسيق مع مكتب الزراعة، مهندسين مخصصين لهذا العمل، على أساس يقدموا الاستشارات للمزارعين وينزلوا إلى المزارع إذا حدث أي مرض أو أي صعوبة واجهها المزارع، يقدموا لها الاستشارات والحلول، يعني من أجل يعالج الأمراض هذه بيواجهها.
1: نعم. أستاذ سيف، حدثونا عن مكتب الزراعة عندكم في المديرية، خاصة مديرية بني حشيش من أشهر المديريات الزراعية، وكيف العلاقة بينك أنت كمنسق للمديرية مع مكتب الزراعة؟
0: أصلا ما وجد المنسق إلا ليكون عون لمكتب الزراعة، أن العمل هو والهدف هو واحد، فمكتب الزراعة له دور كبير جدا في مثل ما قلنا في تقديم الاستشارات وفي النزول الميداني إلى المزارع، في إدارة المدارس الحقلية والمجامع الإنتاجية، في يعني إسناد والتعاون مع الجمعية في تنفيذ أنشطتها ومهامها. فالمنسق مثل ما قلنا دوره ودور مكتب الزراعة هو دور مهم جدا، يعني يكاد أن يكون الدور واحد، ما بش فرق بين كل على أساس يقوموا الناس بالواجب والعمل وفق موجهات القيادة.
1: نعم، وفعلا كلنا هدفنا الأساسي والرئيسي هي تنفيذ توجيهات القيادة الواضحة بالاهتمام بهذا الجانب، الجانب الزراعي والاكتفاء الذاتي. وأنتم خير عنوان وخير الملبين للسيد القائد منذ بداية المسيرة القرآنية، وبني حشيش تمثل النموذج الأول في المسيرة القرآنية وحتى اليوم بجهاد رجالها وبعطاء أرضها. أستاذ سيف، ما هي المقومات الطبيعية والزراعية التي تمتاز بها بني حشيش وجعلتها من أبرز مناطق إنتاج العنب في اليمن؟ يعني قدوا أجود أنواع العنب هو حق بني حشيش.
0: المقومات الطبيعية هذه مثل المناخ، مثل خصوبة التربة، مثل إرث الإرث الذي بتوارثه بني حشيش على مدى يعني المراحل السابقة، إلى جانب الخبرة التي يمتلكها المزارع، إلى جانب الروحية التي يحملها المزارع والاهتمام بهذا المحصول وإنتاجه على أرقى على مستوى وبكميات وفيرة. هذه تعتبر من يعني المقومات الطبيعية التي تحفز المزارعين والمنتجين عندنا لكي يستمروا في زراعة العنب.
1: يعني ما شاء الله احنا ذا الحين في موسم العنب، الذي يجي رحلة في بني حشيش يجي هذا الأيام المناظر الرائعة والعنب اللذيذ. أستاذ سيف، بما أنكم يعني منسق مديرية بني حشيش سيف السقاء، هل لديكم إحصاءات حديثة حول المساحات المزروعة بالعنب وكميات الإنتاج وعدد المزارعين العاملين في هذا القطاع، ولا بالبركة؟
0: ما استطعناش نحن نوصل لإحصائية دقيقة يعني بشكل مطلوب، يعني بإحصائية تقديرية إن مديرية بني حشيش بتنتج ما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف طن من الأعناب.
1: ما شاء الله، سنويا يعني.
0: يعني سنويا كذلك، يعني بالنسبة للمساحات الأراضي الزراعية آلاف، يعني أكثر ما يقارب من 4 إلى 5 ألف هكتار
1: ما شاء الله
0: مزروعة بالأعناب.
1: هنجسد الآية بلدة طيبة ورب غفور.
0: الله. إلى جانب القضاء على يعني العاملين المزارعين، ما بش واحد من أبناء يعني أكثر من 95% من أبناء بني حشيش بيزرعوا العنب، يعني كل أبناء المديرية ما تلقى شخص لو هو له دور في إنتاج العنب،
1: يعني حتى لو مع أعمال جانبية ما بيفلت.
0: نعم.
1: العنب.
0: الله.
1: ما شاء الله على إحصائيات كبيرة. هذه الأرض الطيبة، هذه الأرض المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم. بني حشيش المزارعين ما نقدرش نعدهم، بس كنسبة أكثر من 95% من أبناء هذه المديرية أطنان يعني تنتج سنويا. أستاذ سيف، ونحن على أبواب موسم حصاد العنب، ما هي أبرز الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الموسم والحفاظ على جودة المنتج منذ الحصاد وحتى وصوله إلى المستهلك؟
0: نجاح الموسم يتطلب تكاتف الجميع، ومن أهم الإجراءات الالتزام بالمواعيد المناسبة للحصاد، هذا بالنسبة للمزارع، علامات النضوج، استخدام الطرق الصحيحة في القطف والتعبئة السليمة، حيث تكون تعبئة يعني تكون التعبئة بالسلة تعبئة المناسبة، ومنع الممارسات التي تأثر على جودة المنتج، وأيضا تنظيم الأسواق ونقاط البيع، وتوعية المزارعين والتجار بأهمية الحفاظ على جودة العنب. يعني الآن الإجراءات التي احنا قادمين عليها بتدور حول موضوع تنظيم التسويق، إلى جانب ذلك يعني التعبية النظامية والتعبية السليمة، بحيث ان احنا لا نأثر على العنب وضعه حساس. إذا استادت التعبية في السل نفسها في بيأثر وبيجي فاقد من العنب نفسه، بيأثر عليه وبيأثر حتى على جودته. لذلك الآن الناس قادمين على مبادرات، منها هذه التعبئة الموحدة للعنب، إلى جانب ذلك يعني التنسيق مع القطاع الخاص والأسواق على أساس يجيوا بالتنظيم للتسويق.
1: يعني الموضوع مترابط من حين ما يبدأ يقطف الشجرة.
0: نعم، حلقة يعني سلسلة.
1: حتى القطف يشتي طريقة محددة، مش هو من جاء قطف.
0: نعم.
1: إلى التغليف، إلى التعليب، وإلى التسويق، حتى لا يحصل أنه يبورين بعضهم.
0: نعم. نعم.
1: عشان لا تخرج خسارة.
0: على أساس لا يحدث حتى تكتس في الأسواق، وبعدها بيرجع يعني سعر العنب والمنتج بينخفض وبيأثر على
1: المزارع
0: نفسه.
1: يعني معاكم طريقة تسويقية بتبريد البعض وقطف البعض بداية ورجعت لحقوا بالآخرات، يعني هي
0: أكيد يعني
1: دراسة
0: لهذا الموضوع وبرنامج، وأيضا توعية للمزارع أنه لا يستعجلش في القطف، ما يقطف إلا وقت حصاد الثمرة ونضجها، أيضا التعبية السليمة. أيضا يعني الآن ذا الحين إذا ما جاش إدارة لهذا الجانب بشكل مطلوب بيجي أثر، ويعني سواء على المنتج أو المنتج نفسه، مما يؤدي إلى يعني خسائر كبيرة على المزارع. وهذا العمل يحتاج مثل ما قلنا سابقا إلى تكاتف الجميع، لأنه عمل مهم جدا والكمية كبيرة جدا، ما تحتاج إلا يعني عمل
1: تضافر الجهود. نعم أستاذ سيف السقاء، اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير من اختيار مخرجتنا سوسن مجاهد، ونعود معكم مستمعين الكرام. يد تزرع.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع جهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزرع ارضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

0: مجددا معكم مستمعينا الكرام، يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، وضيفنا العزيز الأستاذ سيف السقا، المزارع المجاهد المنسق في مديرية بني حشيش. أجدد الترحيب بك أستاذ سيف، وأهلا وسهلا بك مجددا.
1: حياكم الله.
0: احنا قد بدأنا تحكينا على مديرية بني حشيش، على مزارع بني حشيش، على جودة زراعة بني حشيش. نجي لموضوع مهم وإحنا قد دخلنا فيه، أنت ذكرت أنه المزارع ما يقطف إلا وقد طابت الثمرة وقد وقت القطف، ما يكدسش السلة أو الشيء الذي بيطرح العنب فيه عشان جودة العنب نفسه. أستاذ سيف، ما أهمية تنظيم عملية تسويق العنب؟ يعني أنت صاحب خبرة، أنت مزارع، أنت فاهم، ما أهمية تنظيم عملية تسويق العنب خلال الموسم؟ وما هي الرسائل التي توجهها للمزارعين والتجار لضمان نجاح الموسم والحفاظ على جودة المنتج وتحقيق أسعار عادلة للمزارعين؟
1: تنظيم التسويق لا يقل أهمية عن الإنتاج، يعني هو جزء مهم جدا في، لأنه يحافظ على استقرار السوق ويحد من الفوضى والاستغلال ويضمن وصول المنتج للمستهلك بجودة عالية.
0: يعني قدو بيتعب طول السنة.
1: نعم، هنا قدو بيوصل للثمر وبيوصل يعني يتوج جهده السنوي على أساس يوصل له عند المستهلك. فالمزارعين عليهم إنهم ما يقطفوا الثمار إلا وقت نضوجها، ويحاولوا إنهم ينظموها ويعبوا التعبية النظامية والتعبية السليمة. أما بالنسبة للتجار أو القطاع الخاص، ف يعني عندنا إحنا في العاصمة صنعاء القطاع الخاص أو التجار الذي في ذهباء أو يسوقوا هم مستفيدين نفس استفادة المزارع. يعني
0: قصدك لا يستغلوش المزارع،
1: يعني بيستغلوا المزارع بشكل كبير، وفي نفس الوقت يعني القيمة الربحية لهم بتعادل ما بيقوا على المزارع نفسه
0: الذي بيتعب يعني ويزرع
1: نعم، القطاع الخاص تقريبا هو المستفيد الأكبر، مستفيد من زراعة العنب مثل ما المزارع وأكثر. يعني لذلك القطاع الخاص واجب مننا يعني من المختصين والمسؤولين ومن المجتمع أنهم يشتوهم شوي ويفرضوا عليهم رقابة وينصفوا المزارع، لأن المزارع هو بيتعب، هو الذي بيجلس طول السنة يشكى ويطلع وينزل ويعاني ويدفع ويبودر ويغرم تكاليف كبيرة. فحين يجي ويسوق محصوله وما يلقش سعر عادل ومنصف يرجع
0: دفتك.
1: نعم، بيعاني المزارع من الابتزازات هذو من البخس، هذا بيرجع يأثر على زراعة بشكل عام، بيأثر على المزارعي. لذلك التجار عليهم أن يتقوا الله ويراجعوا حساباتهم وينصفوا المزارعي، ولا يعني لا يكون همهم أو هدفهم هاجس الربح، يشتغل أهم شيء إنه يربح.
0: يعني هو بيستغل المزارع لأنه دار إنه إذا ما اشتراش منه يخرب، لأنه عنب.
1: نعم.
0: ما يجس خيرات.
1: الله. لذلك لا يكون هم التجار الربح، بل يهمهم يعني يجي وهم بيهتموا أيضا بالمزارع، بينصفوا المزارع في نفس الوقت، وبيقدموا خدمة للمستهلك. خدمة يعني يكاد انه اغلب الناس ما بيشتروش بسبب يعني جشاعة القطاع الخاص والتجار، انهم بيشتوا جنب القرش قرش، وهذا يعني مؤثر كبير وعامل من العوامل اي بتضر المزارع وبتضر المستهلك، لانه ما بين المستهلك والمنتج هو حلقة الوصل التجار والقطاع الخاص.
0: سؤال يعني بعيدا عن المحاور، انت مزارع أكيد أنك عانيت، يعني نعتبرك أستاذ سيف ذا الحين أنك إنسان مزارع بيتم استغلالك، بيقرحوا قلبك التجار. ما هي الرسالة اللي أنت تشتي توصلها للدولة أو للجهات المعنية في وضع حد يعني من موضوع أنه استغلال المزارعين. هذا شيء يوجع القلب أنه الذي بيتعب ويزرع طول السنة عشان أرضنا الطيبة عشان نكتفي ذاتيا بيتم استغلاله بهذا الشكل. ما هي الأشياء التي أنت بتتمناها من الدولة أو من وزارة الزراعة في عملية التسويق؟ يعني هل تشتو تسويق يكون عن طريق المزارع رأسان؟ هل ما هو الأشياء التي بتتمنوها كمزارعين؟
1: مثل ما قلنا احنا بحاجة في قضية تسويق العنب الى تكاتف الجهود سواء من المزارع نفسه او من القضاء الحكومي على اساس نحقق يعني عدالة في التسويق للمزارع وللمستهلك. فواجب علينا جميعا ان نسعى الى ان احنا نوجد بدائل وان احنا نوجد حلول مناسبة تعالج الاشكالية هذا وتمنع القطاع الخاص من الاستغلال للمزارعي. كذلك في إنشاء أسواق بديلة في الاتجاه إلى الصناعة التحويلية.
0: نعم.
1: في رفع نسبة الصادرات إلى الخارج المواد الخام. في يعني يجي وبالجهود ملموسة في الواقع في توزيع التسويق في تنظيم التسويق. يعني سلسلة طويلة تحتاج إلى تعاون سواء من المزارع نفسه من المستهلك إلى القطاع الحكومي والقطاع الخاص. نعم. إذا يعني جاوه متحرك في خدمة المزارع.
0: نعم أستاذ سيف، حدثنا عن المجاميع الإنتاجية وما أهميتها وآلية تشكيلها.
1: المجاميع الإنتاجية لها دور كبير جدا في تنظيم جهود المزارعين وفي تناقل وتبادل الخبرة ما بين المزارعين نفسهم، أيضا في رشاد المزارعين، كذلك في تحزيمهم وفي تقديم الخدمات للمزارعين. يسهل عندما يتشكل المزارعين في مجامع ويتأطروا في مجامع الأنشطة والخدمات والبرامج، تسهل على الجمعية وعلى مكتب الزراعة في المديرية أنه يقدمها ويخدم المزارعي في المديرية. في المجموعة أسست لعدد من الأهداف، والهدف الأول تحسين جودة الإنتاج للمحصول نفسه، إلى جانب ذلك تقليل الكلفة الزراعية التي يعاني منها المزارعين الذي بتتكلكها المزارع. أيضا الهدف الثالث وهو إلى في إطار تحسين التسويق وتنظيم التسويق.
0: نعم، في شخص أو يعني من المجموعة بيسموه ميسر، من هو الميسر وما هي معايير اختياره؟
1: الميسر هو عبارة المساعد للمزارعين في المجموعة، يعني تم تشكيل المجموعة مكونة من 25 مزارع وعلى رأسهم الميسر. فالميسر مثل ما قلنا هو المساعد، هو عبارة عن مساعد للمجموعة ومتعاون وعمل ينظم المجموعة. نعم، يقدم الخدمة للمجموعة، ينقل يعني الخبرات فيما بين أعضاء المجموعة، ينسق مع الجهة المختصة يعني مع جمعيات العزلة وجمعيات المديرية لتنفيذ الجلسات الحقلية والإرشادية. يعني عمله يخدم المجموعة وينفذ الموجهات والأهداف التي أسست المدرسة الحقلية من أجلها. المواصفات التي تم اختيار الميسر على أساسه أنه يحمل روحية المبادرة والمسارعة، يحمل روحية الإحسان، تتوفر فيها الصفات الدينية والخبرة الزراعية.
0: نعم.
1: والكفاءة. وكذلك ما تم اختيار الميسر إلا من قبل أعضاء المجموعة نفسهم.
0: نعم أستاذ سيف، زراعة القاتو توسعت في عديد من المحافظات والمديريات، بالنسبة لبني حشيش يمثل التوسع في زراعة القات والحفر العشوائي للآبار تحديين رئيسيين يهددان مستقبل زراعة العنب، لأنه بيزرع قات ويشل الماء، فما هي أبرز الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لمعالجة هذين التحديين؟
1: المسبب الكبير للتوسع في زراعة القات هو ان المزارعين يعني بيبسروا تكاليف الانتاج للعنب واني كبير عليهم، فبيرجعوا بعض الاحيان يتوجهوا الى التوسع في زراعة القات لانهم بيبسروا ان الكلفة حق انتاج القات قليل أقل. عليهم اقل
0: وبيزرع طول السنة.
1: نعم بيزرع طول السنة، يعني لها عدد من يعني عدة مواسم. فالتوسع في زراعة القات هذا لها مسببات، بنحاول حاليا نحد من هذا المسببات في تشجيع المزارع وتحفيزه، لأن المزارع هو الأصل ويمتلك كل المقومات والعوامل التي تنهض بما عد يحتاج إلى تدخل في بعض الأشياء التي ستحسن في إنتاجه وتقل عليه كلفة الإنتاج. فزراعة القت هذا مشكلة كبيرة جدا ومتجذرة سواء عند أغلب المزارعين بشكل عام وعنده. فإذا استطعنا نحن نحلل ونقيم ما هي الأسباب، مثل ما قلنا عندما يجي يقارن المزارع بين هذا الجانب بين زراعة القت وزراعة محصول آخر بيبصر أن زراعة القت هذا أخرج له وأحسن له. لكن إذا جاء وإحنا مهتمين بالمزارع بالشكل المطلوب وبنقدم لها الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية وبنشجعه ونعينه في عملية التسويق، إن شاء الله هذا الجانب أي حد من التوسع في زراعة القات. وهناك يعني توجه كبير من القيادة وأيضا تعاون كبير من السلطات المحلية ومن الجهات المختصة. فالآن حاليا يتم توعية المزارعين عن أضرار التوسع في زراعة القات وتشجيع المزارعين إلى قلع القات واستبداله بزراعة العنب أو زراعة الخوخ أو المحاصيل النقدية التي ستعود بالفائدة للمزارعين والتي ستساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد. أما بالنسبة للآبار والحفر العشوائي أيضا هذا مشكلة من أكبر المشاكل، والكارثة فيها أنها ستؤثر على مستقبل الزراعة في المديرية بسبب العشوائية وبسبب كثرة الحفر للآبار في المديرية. فالحل لهذا الإشكالية هي تنظيم الحفر، تنظيم الحفر، لأن إحنا ما نستطيع عشان إحنا نوقف الحفر، لكن هناك مبادرة في تنظيم الحفر على أساس ما يكون الحفر إلا وفق شروط ومعايير ما تضر بالمياه الجوفية ولا تؤثر على المزارعي وتستنزف المياه بشكل كبير. إلى جانب ذلك هناك عينات من المزارعي الذي قد بدأوا في عمليات الري بالتقدير، هذه مبادرة ضخمة وناجحة وبنحاول نحن نعممها على المزارعين على أساس نحاول أن نحن نقلل من استنزاف المياه الجوفية والتقليل من استخدام المياه، وعلى أساس لا نستنزفش الماء وفي المراحل القادمة نرجع نصيح وندور ماء من عاد عيتي لنا ماء.
0: فعلا أستاذ سيف، مشاريع كثيرة نفذت ومبادرات مجتمعية في مجال المنشآت المائية أو المشاريع الخدمية، كيف تقيمون مستوى تفاعل المجتمع مع المبادرات المجتمعية وما أثر ذلك في نجاح المشاريع التنموية؟
1: نفتخر بأبناء مديرية بني حشيش بأنهم يتمتعون بروحية عالية من التعاون والعمل الجماعي، وقد انعكس ذلك في الإقبال الكبير على المبادرات المجتمعية والمساهمة فيها بالجهد والمال والإمكانيات. وهذا التفاعل كان له أثر واضح في إنجاز مشاريع مهمة بتكاليف أقل وسرعة أكبر وتحقيق شعور مجتمعي بالمسؤولية تجاه الحفاظ على المشاريع واستدامتها. وأبناء مديرية بني عشاش هم من أوائل المجاهدين الذين ضحوا بأبنائهم وخيرة رجالهم بالجبهات تلبية النداء الواجب، فما بالك عندما يكون في جبهة البناء والتنمية فلن يبخلوا عن الدعم والمبادرة في تنفيذ المشاريع التنموية.
0: نعم أستاذ سيف، الحديث رائع وممتع عن هذه المديرية، مديريات الجود والخير، لكن الوقت يداهمنا في هذه الحلقة، فسلام من الله السلام على مديرية بني حشيش. أول الملبين، أول المجاهدين، أول المكبرين والصادقين. في ختام هذا اللقاء الممتع والمثمر نتقدم بالشكر الجزيل لكم أستاذ سيف السقاء، منسق مديرية بني حشيش، على ما أفدتنا به وعلى هذه الجهود العظيمة في الميدان. شكرا لكم.
1: بارك الله فيكم.
0: مستمعين الكرام، إنما شهدناه وعرجنا عليه اليوم في مديرية بني حشيش يثبت بالدليل القاطع أن اليمن يمتلك ثورة لا تنضب، وهي الأرض الطيبة والإرادة المجتمعية الصادقة. إن تجربة بني حشيش في تنظيم مجاميع الإنتاج وتفعيل الجمعيات التنموية وإحياء روح المبادرات هي المسار الحقيقي والعملي لكسر قيود التبعية والارتهان للاستيراد، هي الترجمة الحية لمعركة يد تبني ويد تزرع. رسالتنا لكل مزارع يمني على هذه الأرض الطاهرة أن تمحوا الراس ثغور الأمن الغذائي، وبعرق جباهكم وصمودكم نكتب نصرا استراتيجيا. فلتستمر المبادرات ولتتضافر الجهود لتتحول كل أرض بيضاء إلى واحة خضراء تسهم في تحقيق اكتفائنا الذاتي وعزتنا. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج يد تزرع وميدان تنموي جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق السمع، حق السمع، وحق الله على المؤمن في سمعه أن يحفظه من اللهو والاستماع إلى جميع ما يكرهه الله تعالى، فإن السمع طريق القلب، يجب أن تحذر ما يسلك إلى قلبك.

من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي. هي تضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، باعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط، وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته. فتحوا له كل شيء، اخترقهم في كل شيء، تغلغل فيهم في كل شيء، دجنوا له شعوبهم وجيوشهم وأجهزتهم، وباتوا لقمة سائغة ويأمل أن يستهلكها بكل بساطة حينما يصل الدور إليها. والدور الآن هو الاستغلال لها، وبعد استنفاذ هذا الدور هو الأكل لها، كما كان ترامب بنفسه يقول عن السعودية بنفسها بأنها بقرة حلوب يحلبها حتى يجف ضرعها ثم يذبحها، هكذا كان يعبر لكن باللغة الإنجليزية. ذلك الخسارة كبيرة لهم،

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: يا زيد يا منتهى الكرام، حياك من ثائر همام، أنرت عصرا تلا حسينا بثورة الفكر والحسام، خلفت كل البغاة صرعا وكل وغد من اللئام، فضحت مكر اليهود لما بدت خفاياه عن هشام، وحاضر اليوم مثل أمس يا زيد مستقبح ودام، عروبة اليوم كالمطايا عميلة القصد والمرام، إسلامها يضحك الثكالى وعرضها سلعة الحرام، تعتاش بالسحت في النوادي وتقتل القدس بالسلام، تبيع للكفر كل حر من اليمانين والشئام، تحالف الكفر في هوان وفي انحطاط وفي انهزام، وتنكر المصطفى نبيا وتقتفي الرجس باحترام، حكامنا كل مستبد، حكامنا كل مستبد وكل مستأجر حرام، وموطني في الزمان جرح ضحية الظلم والظلام، وعالم اليوم في سكوت يبدو مع الظلم في انسجام. يا زيد أشكوك كل ما بي، يا صاحب العزم في الكرام، عليك بعد النبي طه وآله طيب السلام.

وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقائنا الإذاعي والأسبوعي عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ الحوار على قضايا الأمة وهمومها من بوابة فقراتنا في هذه الحلقة: فقرة منبر الجمعة وفقرة ومضى معرفية وميدان الخطابة. قبل أن نبدأ حلقتنا معكم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد في حلقتنا وبرنامجنا ملتقى الخطباء، والبداية معكم مع الفقرة الأولى من هذه الحلقة. منبر الجمعة. نرحب بكم في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، وموضوعنا اليوم عن الإمام زيد بن علي عليه السلام. ضيفنا في هذه الفقرة مدير الإرشاد مديرية المحابشة وخطيب جامع الإمام الهادي الأستاذ محمد طه المهدي. نرحب بكم سيد الكريم وحياكم الله.
1: حياكم الله وعافاكم جمعتكم مباركة.
0: أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد. بادئ ذي بدء، ونحن نعيش في هذا اليوم بالتحديد ذكرى الإمام زيد بن علي عليه السلام. الكثير من الناس يجهل الإمام زيد بن علي عليه السلام ولا يعرف من هو زيد. في البداية، من هو الإمام زيد بن علي عليهما السلام؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نرحب بقناة الآفاق ومستمعيها الكرام في هذه الأيام ومشاركاتها في هذه الأحداث. عندما نتعرف على الإمام زيد عليه السلام، هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي هو مشهور، هو واحد من عظماء النجوم العترة وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وقرت بفضله وعلمه وقرت بمقام عظيم في دين الله. الإمام زيد عليه السلام إذا نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، ولكن إن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من أسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أو الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة والمكافأة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، حيث قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير على طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بآثارهم. الإمام زيد بن علي عليه السلام هو واحد من نجوم العترة التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يسترق حتى يرد علي الحوض. هو واحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال الله عنهم أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عنهم: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، فهذا هو منبته ومنبعه، هذه أسرته. ثم هو الذي كان ابنا لزين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين الذي تقر الأمة بعظمته وفضله وعظيم مقامه وسنائه ومكانته، زين العابدين وسيد السجادين ونجو الإمام الحسين المتبقي في كربلاء من أسرته بلطف من الله وبرعاية كي لا ينقرض ذلك النسل الحسيني. فلعظمة الإمام العظيم ودوره الذي يستحقه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، فمي هذا؟ وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: ادن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي. هذا هو الإمام زيد بن علي الذي تدور أساسا حوله.
0: نعم، إذن الإمام زيد بن علي عليه السلام هذا المنبت الأصيل والمعدن المبارك، جده رسول الله وأبوه زين العابدين كما ذكرتم، ونشأ نشأة خاصة في هذا البيت النبوي المبارك. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن الإمام زيد بن علي عليه السلام هنالك خاصية تميز بها هذا الإمام، عرفت علاقته الخاصة بالقرآن الكريم، حتى هو قال عن نفسه: ما قمت فيكم حتى عرفت التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه، إلى آخر ما قال عليه السلام. علاقته بالقرآن الكريم أستاذ محمد،
1: عرف عليه السلام منذ مراحل مبكرة في المدينة المنورة بعلاقته الكبيرة بالقرآن الكريم، حتى اشتهر في المدينة بتسميته بحريف القرآن، هذا يعبر عن صلة الوثيقة بالقرآن الكريم، حتى عرف في حواره في مناظراته في اعتماده على النصوص القرآنية التي فيها الحجة الدامغة. فقد كان عليه السلام قرآنا يحضر في كل الأحداث والمناظرات، كان القرآن حاضرا بشكل كبير في حديثه ومنطقه في مواعظه في تعليماته في احتجاجاته. كان عليه السلام قد تشرب ثقافة القرآن، قيل أنه عكف على القرآن 13 سنة يتأمل آياته يتدبرها ويقيم الواقع من خلالها، ثم أخرج نورا في ثورته لتحرير المستضعفين من الطغاة. فقد تجسدت تعاليم القرآن الكريم في سلوكياته، في حركته، في الحياة. كان يعيش الأجواء الإيمانية، كان يتعمق فيها لا ينظر إليها نظرة عادية، كان يجل القرآن، كان يجعل منه في خلواته اتصالا بالله سبحانه وتعالى، وهو يرى واجه الأمة المريرة الذي تعيشه مع عظم القرآن الذي بين يديها. فقيل أنه كان يخلو مع القرآن خلوات فيغمى عليه من شدة خشيته من الله سبحانه وتعالى، كما كان جده علي عليه السلام.
0: نعم. وهنا أستاذ محمد، عندما نتحدث عن الإمام زيد عليه السلام وعن ذكر استشهاده، سؤال يطرح نفسه، يعني أليس كان بالأولى الأولى بالإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد سمع عن معركة كربلاء وعن مجزرة كربلاء وعما حصل فيها من خذلان الأمة في ذلك الوقت للإمام الحسين عليه السلام، وقد وصلت تلك الأنباء إلى مسامعه من قبل أبيه وأسرته أن جده الإمام الحسين وأصحابه قتلوا، وأن هذه الدولة دولة ظالمة، وأن أولياءها وأن حكامها طغاة. ما الذي جعله يخرج على طاغية عصره هشام بن عبد الملك وعلى الدولة الأموية بالرغم مما قد سمعه من الأنباء عن هذه الدولة الظالمة؟ الدوافع الحقيقية لخروجه عليه السلام على هذه الدولة الأموية.
1: نعم، كان الدافع لخروجه وثورته وجهاده هو الدافع الإيماني الذي لا يقبل بالهزيمة والذل والضعف مهما رأى من الأحداث، بل يزيده يقينا وإيمانا بوجوب الخروج. فكان خروجه بدافع استشعار المسؤولية والحرص على إنقاذ الأمة، ليس دافع السلطة أو الملك. كان يرى في سكوته وقعوده خبر على دينه على إيمانه، وهو الذي يقول: والله ما يدعني كتاب والله أن أسكت. فأراد بخروجه على الظلم والطغيان إرساء مبادئ الإسلام في أصالته، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من أساسيات الإيمان والتحرر من الطاغوت. فسلام الله عليه أيضا كما ذكرت أنه كان يرى الأحداث الخطيرة والرهيبة الذي حلت بالأمة، فمع ذلك خرج بالقلة القليلة، قيل أنه خرج 218 ممن خرجوا معه، بينما كان المبايع له أكثر من 15,000. ومع ذلك تحرك أمام الجيش الأموي الذي يناهز 12,000 مقاتل. فكان قد حوصر أهل الكوفة في المسجد، فتحرك لينقذهم ويخرجهم من الحصار الذي هم فيه، ولكن أبوا إلى الخنوع والخضوع فجعلوها حسينية أخرى، وتخاذلوا ورضوا بالقعود على الذل والعوان. ولكنه بخروجه أسس ورسخ فينا مبدأ الخروج على الظالم، ولو كان سكت لكانت هي القاصمة لهذا الدين، ولا أصبحت ليس هنالك الدين أي قائمة، ولكن ثورته وخروجه كان لإرساء هذا المبدأ وهذه الحرية.
0: نعم. برأيكم أستاذ محمد، ونحن نتحدث الآن عن الدوافع، أنه قام من أجل إقامة المبادئ، من أجل كان يستشعر المسؤولية، ما هي المبادئ التي قام من أجلها؟ أقصد ما هي المظالم التي كانت تفعلها هذه الدولة، يعني الدوافع السياسية، اقتصادية، اجتماعية، ما الذي جعله يخرج ضدهم؟ أليس كانت له هنالك فرصة أو مبرر مثلا للقعود وأن يجلس كما جلس غيره؟
1: طبعا المبادئ الذي خرج من أجلها لرفع الظلم عن المستضعفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذه المبادئ على أن الظلم إذا استحكم والباطل إذا انتشر

0: حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام في الخروج على الظلم، وكان ذلك متمثلا بحكومة بني أمية الذين جعلوا من الناس عبيدا يقهرون ويضطهدون، وهذا أيضا ما تعيش الأمة في هذه الأيام مع الظلم واستحكام الطاغوت في هذه الأيام، الذي يريد أن يتخذون من عباد الله عبيدا لهم.
1: نعم، إذن كانت الظروف على ما ذكرتم ظروف متنوعة ومتعددة، من انتشار المظالم إلى المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا التحريف للقرآن الكريم، وكان هناك قد انتشرت حتى مذاهب الجبر والقدرية وأنهم حكام من قبل الله عز وجل إلى آخر ذلك. مستمعين الأعزاء، الآن نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل معكم المحور الثاني في هذه الحلقة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة في فقرة منبر الجمعة بعنوان الإمام زيد بن علي عليه السلام بصيرة وجهاد، مع ضيفنا عبر الهاتف مدير الإرشاد بمديرية المحابشة وخطيب جامع الإمام الهادي عليه السلام محمد طه المهدي. نرحب بكم من جديد أستاذ محمد وحياكم الله.
1: حياكم الله وعافاكم.
0: أستاذ محمد، الإمام زيد بن علي عليه السلام له رصيد كبير في الخطابة وأيضا في توعية الأمة، خطابة لتوعية الأمة ورسائل أيضا كتبها بالتحديد إلى علماء الأمة الإسلامية في ذلك الزمان. برأيكم ما الدلالات التي تحملها تلك الرسالة المعروفة والمشهورة وهو يخاطب فيها علماء الأمة بالقيام بمسؤوليتهم، وأبرز الرسائل التي تحملها تلك الرسالة؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، نظرا لأهمية دور العلماء في تأثيرهم على واقع الأمة سلبا أو إيجابا، فقد وجه الإمام زيد رسائله إلى هذه الشريحة المهمة من المجتمع. لماذا؟ لأن مسؤوليتهم كبيرة ودورهم أساسي في إحياء معالم الدين ورفع الظلم عن المستضعفين، فهم المؤتمنون على الدين ومن حملهم الله مسؤولية تبليغ الحق وعدم الخوف من الطغاة وتحريض الناس على وتذكيرهم بمسؤولياتهم، وحذرهم من عواقب التفريط تحذير الناس من عواقب التفريط وخطورة الخنوع للظالمين. وبالعكس، عندما يسكت العلماء ويجبنون فإنهم يجنون بذلك على أنفسهم ويظلمون الناس، لأن الناس يفسرون سكوتهم سكوتا شرعي. الأخطر من ذلك عندما يستخدم العلماء الآيات ويخلقون المبررات لقعودهم، فهي الضربة القاسمة والقاضية للأمة. هذا ما حصل في تاريخ الأمة وما وصلت إليه في واقعها السيء، لأن قعود العلماء علماء الدين وتحرك علماء البلاط والسلطان بالتدين وقلب الحقائق وتزييف الواقع هو الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه اليوم. لذلك فقد توجه الإمام زيد عليه السلام بكثير من الكلام والخطب البليغة والواضحة والحجج الدامغة يستنهضها هذه الشريحة من العلماء، إلى درجة أنه قال ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم الأحكام، والأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهاتكم تختبر، يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك من ينظر واقع الذي كان يحيط بعلماء في تلك الفترة من الظلم الفظيع بتغييب الحق والحقيقة إلى درجة أن يقول عليه السلام يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهتكم تختبر، يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين الله، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ والذي نفس زيد بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتمهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما تعيش الأمة في هذا اليوم مع صراعها مع أعدائها، فإن الدور الأكبر يعود للعلماء السلطة الذين تم اختراقهم في هذه الفترة من قبل الأعداء واستخدامهم في ضرب الأمة باسم الدين، فهذه المصيبة التي يجب أن يعوا دورهم في هذه المرحلة وفي هذا الصراع.
0: نعم، الإمام زيد إذن ركز على العلماء، لأنه كما ذكرت في بعض المقتطفات من هذه الرسالة عندما يقول عليه السلام بأنه لو بين هؤلاء العلماء للناس ما يعرفون لتضعضع بنيان الجبارين. وكما ذكرتم أستاذ محمد أننا نعيش اليوم نفس الزمن، فهنالك علماء سوء يعني يخفون الحقيقة بل يلبسون الحق بالباطل، وهم الذين يشرعون الحكم والولاية لهؤلاء الملوك والحكام الظالمين ليستمروا في ظلمهم وعدم القيام بمسؤوليتهم. أستاذ محمد، نحن الآن عندما نتذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام وقد صار على استشهاده أكثر من 1000 سنة، هنا يسأل سائل والكثير يقول يعني من الناس لماذا نحن نحيي مثل هذه المناسبات التي قد عفى عليها الزمن، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نبحث عن المشاكل التي نعيشها ونحلها ونعالجها. السؤال الكبير الذي يحتاج إلى جواب، لماذا نحيي هذه الذكرى، ذكرى استشهاد الإمام زيد؟ قبل الإمام زيد كنا نحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وقبله ذكرى الهجرة النبوية، وسيأتي بعد أيام ذكرى خروج الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن. لماذا هذه المناسبات دائما؟ يعني هل هو هروب من الواقع الذي نعيشه نحن في واقعنا من أزمات ومشاكل؟ ما الذي تقدمه لنا هذه المناسبات غير مثل ما يقول البعض صرف الأموال إلى آخر ذلك؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم سيدي العزيز، أعلام الهدى قدموا لنا دروسا بليغة صدروها بدماء لكي تبقى هذه الخطوط نور عطاء متسعة في هذه الحياة وفي هذه الأمة، لكي تحيا هذه الدروس واقعا مستفيدين من تلك الحركة وتلك الثورات. لذلك عندما نحيي هذه الذكرى نحن نتذكر كيف تكون حركة الإسلام في مبادئه الذي لا يقبل الهزيمة ولا يقبل الاستسلام ولا يرضى بالخنوع والخضوع. عندما نحيي هذه الذكرى نحن نحيي الإسلام في مبادئه الأساسية ومعانيه السامية، لكي نسير بسيرة أولئك العظماء الذين لا يرون حياتهم أغلى من الدين ولا يرون أنفسهم أغلى من القيام بنصرة المستضعفين. فما أحوجنا خاصة في هذا العصر وفي كل العصور لإحياء هذه الذكرى. لماذا؟ لكي تبقى هذه الثورة متجددة في وجه هشام ويزيد وطغاة كل عصر.
0: نعم، إذن نحن عندما نحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام كما ذكرتم هو من هذا الباب، يعني من لا ماضي له لا حاضر له، من لا حاضر له لا مستقبل له، ولكي تتجدد فينا الثورة ضد طغاة عصرنا في هذا الزمان المتمثلين بأمريكا وإسرائيل وكل طواغيت الأرض. أستاذ محمد، في ختام حلقتنا لهذا اليوم أو في ختام هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، الرسائل التي تقدمها مدرسة الإمام زيد بن علي عليه السلام التي هي مدرسة الثورة والبصيرة والجهاد والوعي والعلم والمعرفة إلى آخر ذلك لهذه المرحلة التي نعيشها، لأننا نحن نعيش الآن حرب عسكرية وسياسية واقتصادية وناعمة ضد قوى الشر أمريكا وإسرائيل وغيرهم من طواغيت الأرض. كيف نستفيد من تجربة الإمام زيد عليه السلام في معركة الوعي والبصيرة وأيضا في الصمود والثبات في مواجهة الظالمين؟
1: اللهم صل على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. نعم، الرسائل العملية لهذه الذكرى الذي جسدها الإمام زيد عليه السلام في حركته والذي يجب أن تبقى في هذه الأمة في هذا الزمن، هو أولا أن نرتبط بالقرآن عمليا تجسيدا في مبادئه الكبرى والعظيمة، وليس مجرد قراءة للقرآن ثم مخالفته مضمونا. أيضا أن يقوم العلماء بمسؤوليتهم في استنهاض الأمة، العلماء عليهم دور كبير كما ذكرنا في استنهاض هذه الأمة لكي يتحركوا بواجبهم، لكي يقوم الناس بمسؤولياتهم في دفع الظلم عنهم. من الرسائل العملية أن يحذر الناس من التفريط، أن يستوعبوا الدروس عبر التاريخ بخطورة التفريط وعواقب التفريط الخطيرة على هذه الأمة التي تعيشها بسبب تفريطها في ما مضى من التاريخ. أيضا من الرسائل العملية هو أن لا نخشى جبروت الباطل ولا قوته مهما هنجم وأزبد وأرعد واستعرض، وأن نتمسك بالله سبحانه وتعالى الذي وعد بنصرة المستضعفين، وليس هناك اعتبار للكثرة أو للقوة، مع التمسك بالله القوي العزيز. هذا ما نحتاجه. أيضا أن نلتف حول الصادقين من آل بيت رسول الله الأطهار الذين هم الأمان لهذه الأمة من الضلال وهم الضمانة من الانحراف، هذه التي يجب أن نستوعبها من هذه الثورات حتى لا نظل نئن ونتوجع ثم نكرر نفس الأحداث المريرة والعواقب الخطيرة في زمن بلغ النفاق في ذروته، وأصبحت الأمة لابد أن تتحرر وأن تخرج مستفيدة بهذه الدروس. وقد هيأ الله لنا في هذا الزمن عظماء كالإمام زيد، وهم أعلام الهدى الذي يجب أن نلتف حولهم حتى نتحرر من هذا الظلم الكبير والخطير. فحجة الله علينا بالغة، خاصة في هذا الشعب العظيم، أن لدينا العلم السيد مولى عبد المقدر الدين الذي يسير سيرة الإمام زيد وسيرة الإمام الحسين لشد الناس إلى القرآن وإعادتهم إلى مبادئ الإسلام للتحرر من هذا الواقع المرير. فنسأل الله أن يوفقنا لأن نكتفي أثرهم وأن نستفيد من الدروس والعبر.
0: يا رب العالمين. أستاذ محمد، قبل أن تغادرنا نريد منك كلمة أخيرة، خصوصا أن اليوم الذي نعيشه يوم الجمعة هناك دعوة من قبل اللجنة المنظمة للخروج في جميع المحافظات، وهنا في صنعاء خروج جماهيري في ميدان 70 إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وكذلك تأييدا لبيان القوات المسلحة الذي فيه فك الحصار واستعادة الحقوق وطرد المحتل. وقد حددتها اللجنة أن يكون ميدان 70 هو مكان الرجال هنا في العاصمة صنعاء، وبالنسبة للنساء سيكون غرب حديقة الثورة وأيضا في جميع المحافظات. كلمة أخيرة توجهونها بمناسبة هذا الخروج وبمناسبة الذكرى أيضا والتأييد لبيان القوات المسلحة.
1: نعم حفظكم الله، فعلا كثير الناس لا يستشعرون أهمية هذا الخروج، وهذا للأسف بسبب قلة الوعي. نحن نحتاج في هذا الزمن بالذات وفي هذه المعركة، معركة الوعي والبصيرة، يجب أن نفهم أثر هذا الخروج، الخروج الواسع، فهو من الجبهة الإعلامية الذي يجب أن يتحرك فيها الجميع، فلا تجل أثرا على الجبهة العسكرية، لأن العدو الآن يستخدم الإعلام بشكل كبير ورهيب للتضليل على الناس، تجميدهم ولإقصاء أهل الحق في زاوية. لذلك الخروج هذا يكون جزء من الجهاد في سبيل الله، فلا يستكفر الإنسان هذا الخروج وإن كانت لبضع دقائق، فهي عند الله عظيمة. نكون نظهر الأمة الواحدة، الكلمة الواحدة، المواقف القوية، وهي لا تكلف على الناس شيء، يعني في رأس الأسبوع ساعات معينة نقيم فيها الحجة، نقدم المسؤولية، نذكر الأمة بأهمية التحرك. فأعتقد أن هذا الخروج هو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو أقل القليل في جميع الساحات لنقف موقف الحق، صادقين بالحق، وهذا ما يتطلب مننا التحشيد جميعا والخروج، استشعار لعظمة هذه المرحلة. فنحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى ببياض الوجوه يوم القيامة بهذا الخروج وهذه المواقف التي يخرج فيها الشعب اليمني بشكل كبير وعظيم. هذه نعمة الله علينا، يجب أن نستمر فيها ونحن نخوض المعركة تأييدا للقوة الصاروخية وتأييدا لقرارات القيادة الحكيمة، يكون أمة واحدة وشعب واحد وقيادة واحدة، هذا ما يضمن لنا البقاء ويضمن لنا التحدي والصمود.
0: نعم، إذن نذكر في ختام هذه الفقرة، اللجنة المنظمة تدعو للخروج الجماهيري الواسع في العاصمة صنعاء تحت عنوان بعنوان إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة في ميدان 70 وللنساء غرب حديقة الثورة وفي جميع المحافظات. مدير الإرشاد بمديرية المحابشة وخطيب جامع الإمام الهادي عليه السلام محمد طه المهدي، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور معنا وعلى إثراء الحديث حول موضوع الإمام زيد بن علي عليه السلام، بصيرة وجهاد. أحب الحياة تعالى.

0: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد، والآن نذهب وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في فقرتنا اليوم ستكون هذه الفقرة عن فلاشة أو مونتاج تعريفي بالإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. هذا المونتاج من إنتاج إدارة الأنشطة بمركز النفس الزكية بالجامع الكبير بصنعاء. نستمع وإياكم الآن إلى هذه الفقرة.
2: وآله وسلم يوما إلى زيد بن حارثة فبكى ثم قال: المظلوم من أهل بيتي سمي هذا، والمقتول في الله من أمتي سمي هذا. ثم أشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك الله حبا عندي، فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد. فهل تعلم من هو زيد الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله؟

أنه الإمام الأعظم زيد حليف القرآن، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ووالدته جيداء، ولد سنة 75 للهجرة. تعلم الإمام زيد على يد والده وأخيه محمد الباقر عليهم السلام في صغره، وبعدها عكف على القرآن 13 عاما يتدبره ويتفهم معانيه، حتى لقب بحليف القرآن أي جليس القرآن. ولقد كان يقول: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب علي. ازداد ظلم بني أمية وفجورهم وطغيانهم، فعطلوا الحدود وأظهروا الفواحش، وعبثوا بأموال الناس، وحرموا الفقراء والمساكين من الزكاة، وكان ذلك بغطاء من علماء السوء والسلطة. وفي ذات يوم دخل الإمام زيد عليه السلام على هشام بن عبد الملك، والذي كانوا ينادونه بأمير المؤمنين، وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله، فغضب الإمام زيد، ثم انتهر ذلك اليهودي، وكان هشام يقف في صف اليهودي، بل ويعاتب الإمام زيدا. فخرج الإمام زيد وكاتب العلماء، وبايعه الآلاف من الناس، وكان ممن بايعه الإمام أبو حنيفة. ولما أراد الإمام زيد الخروج إلى الكوفة من المدينة، قال له جعفر الصادق عليه السلام: أنا معك يا عم. فقال الإمام زيد: وما علمت يا ابن أخي أن قائمنا لقاعدنا وقاعدنا لقائمنا، فإذا خرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا؟ وكانت المعركة حينها قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، ووالله كنت لأستحيي أن أقدم على رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف، ولم أنه عن منكر. قال الإمام زيد عليه السلام: والله ما وقفت هذا الموقف حتى علمت التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والحلال والحرام بين الدفتين. وقامت المعركة، فخذله الناس وغدروا به، ولم يجتمع من الألوف الذين بايعوه إلا قرابة 300 رجل، وقاتل عليه السلام حتى أتاه سهم بلغ الدماغ. واستشهد الإمام زيد عليه السلام في 25 من محرم 122 للهجرة، وليس له قبر، لأن طغاة بني أمية نبشوا قبره وفصلوا رأسه، وسلبوه ملبسه، ثم صلبوه عريانا بلا رأس حتى تدلت بطنه، فكانت العنكبوت تنسج على عورته لتغطيها، وبقي مصلوبا أشهر عديدة لم تتغير جثته المصلوبة، بل كان يفوح منها رائحة زكية، حتى ضج الأحرار فقالوا: ما هكذا رائحة المصلوبين، بل هي رائحة أبناء النبيين. وعرفه الجميع بأنه الإمام زيد بن علي عليه السلام. يا ليت شعري ما يكون جوابهم، حين الخلائق للحساب تساق، حين الخصيم محمد وشهوده، أهل السماء والحاكم الخلاق. وبعدما قتله هشام بن عبد الملك بن مروان وصلبه، وانتشرت كرامات صلبه مما أدى إلى ضجيج الناس، وقام الوليد بن يزيد في ولايته بإنزال الجثة، وجمعوا الحطب وأحرقوه وذروا رماده في نهر الفرات. لذلك لا يوجد للإمام زيد عليه السلام قبر. أولاد الإمام زيد عليهم السلام هم 4، وهم الحسين ذو العبرة، ويحيى، وعيسى مؤتم الأشبال، ومحمد، وكلهم لهم عقب إلا يحيى عليه السلام. من معتقدات الإمام زيد وأهل البيت عليهم السلام بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو خالق الزمان والمكان، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. أفعال العباد صادرة منهم وباختيارهم، وقد خلقهم الله مخيرين وليسوا مسيرين في أفعالهم. الله صادق في وعده ووعيده، وأنه لن يدخل النار إلا من مات على عصيانه، وأن من يدخل النار ليس بخارج منها. أفضل الناس والأولى من بعد رسول الله هو الإمام علي، ثم الحسن، ثم الحسين، بما نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الولاية والإمامة هي في ولد الحسن والحسين، من اكتملت الشروط فيهم في كل زمان إلى يوم القيامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى فقرة ومضى معرفية وتعرفنا على الإمام زيد بن علي عليه السلام، الآن نذهب وإياكم إلى الفقرة الثالثة والختامية في هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الختامية، ميدان الخطابة. في فقرتنا ميدان الخطابة سيكون موضوعنا اليوم عن الخطابة عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، وأبرز خصائص الخطابة عند هذا الإمام العظيم الذي اشتهر بالخطابة والفصاحة، بل وانتهت الخطابة والفصاحة إليه سلام الله عليه. الإمام زيد بن علي عليه السلام مستمعين الأعزاء هو الذي ولد في 75 للهجرة بالمدينة المنورة في بيت النبوة والعلم، ونشأ على عين جده الحسين، وترعرع في أحضان أخيه الإمام محمد الباقر، ثم عمه الإمام جعفر الصادق، أخذ عنهم علم التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه، وتربى أيضا في بيئة الحجاز العلمية، حفظ القرآن وكثيرا من الأحاديث، وأيضا كان عالما في اللغة العربية وبرع في البيان والفصاحة والإقناع. الإمام زيد بن علي عليه السلام حول خطابته وفصاحته واستثمر ذلك كله في هداية الناس وفي توعيتهم، فخرج يدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب كتبه ورسائله وخفقت رايات الجهاد، ودخل في مواجهة مفتوحة مع الدولة الظالمة في ذلك العصر، الدولة الأموية. ومن أبرز نماذج خطبه عليه السلام، خطبه هي كثيرة، ولكن من أبرز تلك الخطب خطبته عليه السلام الخطبة الجامعة حين ظهر في الكوفة. وقف عليه السلام في مسجد الكوفة أمام أنصاره حين بايعوه، فبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وآذانا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعارة والحق دثارة، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من ربه وصدق به الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين. وبعد ذلك قال الإمام زيد بن علي عليه السلام وهو ينادي الناس: أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه. وبعد ذلك دعاهم الإمام زيد بن علي عليه السلام إلى كلمة جامعة تجمعهم، فقال: إنا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وبعد ذلك تحدث الإمام زيد بن علي عليه السلام عن سنن المجتمع، فقال: كأن الدنيا إذا انقطعت وتقضت لم تكن، وكأنما هو كائن قد نزل، وكأنما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخير واكتسبوا المعروف، تكونوا من الله بسبيل. وفي ختام هذه الخطبة ختم عليه السلام بإنذار يخاطب الحاضر والغائب، فقال عليه السلام: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم صامتا فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. وأيضا هنالك له خطبة عليه السلام عندما خفقت رايات الجهاد ضد الجيش الأموي. في هذه الخطبة رفع الإمام زيد عليه السلام يديه إلى السماء قبل بدء القتال، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمته بالمعروف ولم أنههم عن المنكر. وفي خلال هذه الخطبة أعلن الإمام زيد بن علي عليه السلام موقفه من الموت، فقال عليه السلام: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله عز وجل. وأيضا يستكمل الإمام زيد بن علي عليه السلام خطبته ويربط النصر، كل من ينصره سيكون في الرفيق الأعلى مع رسول الله ومع علي وفاطمة والحسن والحسين، فيقول: والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. ويهاجم الإمام زيد بن علي عليه السلام في خطبته علماء السوء الذين سكتوا، الفقهاء الذين سكتوا عن الحق، فقال: ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء، أنا حجة الله عليكم، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم بكل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني. الإمام زيد بن علي عليه السلام أيضا لديه خطبة قبل بدء القتال، فحين خرج الإمام زيد بن علي عليه السلام من دار معاوية بن إسحاق، وهذا كان أحد أصحابه، رآه الراوي وبين يدي قربوس سرجه مصحف، يعني لديه مصحف مفتوح، وهو يقول: أيها الناس، والله ما قمت فيكم حتى عرفت التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وإني لا أعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه هذه الأمة، فأعينوني على أنباط أهل الشام، فوالله ما يعينني عليهم أحد إلا أتى يوم القيامة آمنا حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة. هذه بعض النماذج الإمام زيد بن علي عليه السلام. أما أبرز خصائص الخطابة عند الإمام زيد بن علي عليه السلام، فالإمام زيد عندما يخطب لم يكن يحتج أمام أصحابه وأمام الآخرين بنسبه فقط، بل كان يحتج بعلمه بأنه أعلمهم بالمحكم والمتشابه وبالتنزيل وبغير ذلك. فلذا كان يقول: والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم جدي الحسين بن علي وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة علمه. أيضا الإمام زيد بن علي عليه السلام كان يختار في خطبه، يردد شعار مهم جدا حتى يترسخ في الأذهان، هذا الشعار الذي كان يكرره: البصيرة البصيرة. وكان يقول: البصيرة البصيرة ثم القتال. ويقول أيضا بعدها: فإن الله يجازي عن اليقين أفضل الجزاء. إضافة إلى هذه الخصائص، كان الإمام زيد بن علي عليه السلام يوظف القرآن الكريم، النص القرآني، ركزوا، النص القرآني كان يوظفه ويستشهد بالآيات الكريمة في خطابه، ولذا كان هو المعروف عند الناس جميعا، كان حليف القرآن، هو الذي مكث مع القرآن 13 سنة. فلذا كان يقول في خطابه: ولا تكونوا كالذين قالوا، هذه فقرة ومقتطف من خطابه عليه السلام، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الإمام زيد في خطبه لم تكن خطبا عاطفية، بل كان الخطاب في موجهات، تعليمات، سنن أيضا أخلاقية في القتال وفي المعركة. ومن خطبه وهذه الفقرة يعلم أصحابه عندما يلتقون مع الجيش، مع جيش الطرف الآخر، كيف يقاتلون، يقول: إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلأن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة، وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالبصرة والشام، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا. أيضا الإمام زيد بن علي عليه السلام فيما سمعنا وتقدم من خطابه كان مستعدا لأن يحرق من أجل الكلمة، وهذا أصدق الكلام وأصدق الخطابة عندما يقول: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها. أيضا كان عليه السلام في خطابه لم ينسى أن يتحدث عن علماء السكوت، ووجه خطابه للفقهاء الذين صمتوا عن الحق، فقال: ويحكم أما ترون هذا القرآن بين أظهركم، جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بنوه. وهنالك أيضا خصائص أخرى في خطاب الإمام زيد بن علي عليه السلام، انظروا كيف يتحدث عندما كان المصحف بين يديه مفتوح، وكيف صورة الخطيب في بعض الأحيان عندما يمسك المصحف ويقول لهم: أدعوكم إلى كتاب الله. هذه الصورة تكون بليغة جدا جدا. مستمعين الأعزاء، الخطباء في هذا العصر ما الذي يستفيدونه من الإمام زيد بن علي عليه السلام في الخطابة، سواء كانت الخطابة على منبر أو على غير منبر؟ من الفوائد الحجة، أن يستدل الإنسان بالحجة لا بالنسب. النسب ليس كافٍ، لا تخطب بجاه نسبك بل بعلمك، وهذا ما نراه في خطاب السيد القائد عبد الملك المدر الدين الحوثي يحفظه الله، كيف أنه يخطب بالحجة ويعري الخصم ويوعي الناس ويوضح لهم معالم دينهم. الإمام زيد بن علي عليه السلام لم يبدأ فيقول: أنا ابن فاطمة، أنا إلى آخره، بل هو يقول: عرفت التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه. أيضا الإمام زيد بن علي عليه السلام استفيد من خطبه أن نوظف القرآن، في خطبنا بالاستشهاد بالآيات القرآنية، وأيضا أن نوظفه بما يخدم الموقف الذي نتحرك على أساسه. إضافة إلى ذلك، هنالك الكثير من الفوائد التي نستفيدها من خطاب الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهي كثيرة جدا، بإمكانكم أيضا الرجوع إلى خطبه سلام الله عليه والاستفادة منها، وهي مدونة وموجودة منها في مجموع كتبه، مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي عليه السلام. بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، ونصل أيضا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ملتقى الخطباء. في هذه الحلقة تحدثنا في 3 فقرات، كانت فقرتنا الأولى عن منبر الجمعة، واستضفنا فيها أحد الخطباء، نجدد الشكر له، الأستاذ محمد طه المهدي. واستمعنا أيضا إلى في فقرة ومضى معرفية، منتج تعريفي بالإمام زيد بن علي عليه السلام من إنتاج إدارة الأنشطة بمركز النفس الزكية. وختمنا بالفقرة الأخيرة ميدان الخطابة، الخطابة عند الإمام زيد بن علي عليه السلام وأبرز خصائصها. مستمعينا الأعزاء، بإذن الله عز وجل سنلتقي بكم في حلقة جديدة في الجمعة القادمة. نشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وطيب الاستماع، ونشكر أيضا المخرج الرائع محمد علي هبة، وتقبلوا مني خالص التحايا من عبد المجيد إدريس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف. ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

بن أرضعة رسول معاوية ليذبح ابني عبيد الله ابن العباس ابني طفلين لم يبلغ الحلم يذبحهما رسول معاوية وقائد معاوية يذبحهما على كتاب الله ولا زالت دماؤهما شاهدة إلى اليوم على المصحف وعلى كتاب الله بأن أولئك دينهم هو دين داعش. داعش أيها الإخوة جاءت من هشام بن عبد الملك الذي بعدما قتل الإمام زيد بن علي عليه السلام وعندما كان يعلم أصحاب زيد عقلية داعش ذلك العصر لم يقبروه في مقابر المسلمين ولم يجعلوا له قبرا ظاهرا بل دفنوه في مجرى نهر ثم أجروا ذلك النهر عليه ولكن داعش بني أمية تابى إلا أن تظهر حقدها وغلها ووحشيتها فنبشت قبر الإمام زيد بن علي عليه السلام وصلبته في ساحة عامة لأربع سنوات وبعد الأربع سنوات قامت بإحراقه وبذر رماده في الفرات. إذن ذلك هو دين داعش وذلك هو الذي أخرج زيد بن علي عليه السلام وأخرج الإمام الحسين وأخرج يحيى بن زيد وأخرج الأحرار في كل زمان وفي كل مكان. ذلك الدين المشوه وتلك العقلية الإجرامية التي أرادوا أن يستبدلوا بها دين الإسلام وأرادوا أن يستبدلوا بها منهج القرآن.

0: يعلمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.
2: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الصلاة، حق الصلاة، ثم حقوق الله تعالى في الصلاة، أن يعلم المصلي أنها وافدة إلى الله عز وجل، فليصلي صلاة مودع يعلم أنه إذا أفسد صلاته لم يجد خلفا منها ولا عوضا، ومن أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد. وإذا قام العبد إلى الصلاة فليقم مقام الخائف المسكين المنكسر المتواضع خاشعا بالسكون والوقار، وإحضار المشاهدة بيقين بالله، فإذا كملت فقد فاز بها، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى:
1: لعل سائلا يسأل لما زيد بعينه، وما سر اعتزائنا إليه في انتمائنا، لأن زيدا كان هو حامل الراية في المنعطف الأخطر في حركة التأريخ الإسلامي، لأن زيدا كان هو الثائر على الطغاة في حقبة دان فيها الناس بالخنوع والذل، وصار الخروج والثورة نسيا منسيا من دين الله، بل معصية تتطلب توبة عند حكام الجور وعلماء بلاطهم. فأيقظ زيد للأمة من سباتها، وأعادها إلى المنهج الإلهي النبوي، وأعلن الحرية والعزة للإنسان شعارا يردده كل الأحرار من بعده، حتى قال الإمام الحسين بن علي الفخي عليه السلام: من قام داعيا إلى الله عز وجل وإلى كتابه وإلى جهاد أئمة الجور فهو من حسنات الإمام زيد بن علي. فتح لنا والله زيد باب الجنة وقال: دخلوها بسلام آمنين. وقال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية: أما والله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، والله لن ننحو إلا نحوه، ولن نقتبس إلا من نوره، وزيد إمامنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.